0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب عيادة النساء للرجل المريض ومن كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. ما الحاصل في عيادة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل؟ ها، إذا أمنت الفتنة فذلك جائز. كيف تؤمن فتنة؟ ممكن رجل يزور امرأة والفتنة مأمونة، ها؟ إذا وجد محرم، لكن هو ذكر قير قال إذا أمنت فتنة، فإذا وجد محرم والفتنة موجودة يجوز، فكيف؟ ها؟ ممكن يحصل ذلك، كما قلنا جار يزور جارته العجوز، أم جاره وصارت امرأة عجوز أو نحو ذلك، أو قريب يزور امرأة من أقاربه ممن هي كبيرة أو بمنزلة أمه ممن ليست محرما له. ونعم، كما نبه أحمد، حضور محرمها يكون المحرم حاضرا، ولا بد من هذا القيد أمن الفتنة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة، من عنده مسلم خطأ، صواب سلم. قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق وهو أبوه أبو إسحاق السبيعي، عمر بن عبد الله همداني، قال سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. حديث أخرجه أحمد أيضا وغير أحمد، من أخرجه الخطيب في التاريخ بتمامه، كذلك الطبراني، من طرق عن يونس ابن أبي إسحاق، وإسناده حسن. يونس بن أبي إسحاق صدوق، بقية رجال ثقات. في النسخة هذه التي عندي رمز لها أن الشيخ الألباني ضعفها، هل عندكم في النسخ كذلك ضعفها؟ ها؟ طيب، ينظر، أنا ما تبين لي وجه الضعف هذا، ينظر هل أعل محتاج مزيدنا، وإلا ظاهر إسناد حسن لذاته. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال: كنت أريدهما، أي العينان، لأنظر بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بضبي من ضباء تبالة. وتبالة اسم بلد مشهور بالخصب. وهذا الأثر أيضا أخرجه ابن سعد في الطبقات، وابن أبي الدنيا في كتاب المتمنين، من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد. وسند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأيضا القاسم أو نعم ضعف علي بن زيد بن جدعان. قال حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد عينيه أي بذهاب بصره ثم صبر عوضته الجنة. والحديث في صحيح البخاري. قال حدثنا خطاب وهو ابن عثمان الفوزي، خطاب بن عثمان الفوزي ثقة عابد. قال حدثنا إسماعيل بن إسماعيل، وإسماعيل هو ابن عياش، فما حاله يمر معنا كثيرا إسماعيل بن عياش، من يجيب من أهل المشرق؟ يا محمد، لا يا ماجد، ما هو الحاصل فيه؟ يعني ضعيف نرد روايته؟ يعني حديثه عن أهل الشام مقبول وعن غير أهل الشام ضعيف، لأنه هو شامي فحفظ أحاديث أهل بلده، وأحاديث غيرهم كان يخلط فيها. فإذا رأيت إسماعيل ابن عياش يروي عن أهل الشام فحديثه حسن، فإذا روى عن غير أهل الشام فحديثه ضعيف، وأما المتروك فهو أبان بن أبي عياش ليس إسماعيل بن عياش، فهما ثلاثة مشهورون كلهم في اسمه عياش، أحدهم ثقة وهو أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش ثقة قيل اسمه كنيته، وإسماعيل بن عياش صدوق في رواية عن أهل الشام، فإذا روى عن غيرهم فهو مخلط، وأبان ابن أبي عياش متروك شديد الضعف، هو الذي قال في شعبة كلمته المشهورة، فما هي؟ قال شعبة نعم، قال شعبة الآن أشرب من بول حماري حتى أروى، أحب إلي من أن أقول حدثنا أبان بن أبي عياش، شديد الضعف كان متروك. قال حدثنا إسماعيل، إذن إسماعيل هو ابن عياش صدوق في رواية عن أهل الشام، عن ثابت ابن عجلان، وثابت بن عجلان حمصي من أهل الشام، هو الأنصاري الحمصي، فإذا ما حال الرواه حسن، ثابت بن عجلان حمصي صدوق. وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت، ما كل الكتب هكذا مثل ما قرأت، سأعيد القراءة وأنتم انتبهوا لأن فيه ما يوهم الخلل، نعيد. قال حدثنا خطاب حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت، هكذا عندكم؟ هذا يوهم أن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد يرويان عن من؟ عن إسماعيل، وليس كذلك، فهذا السند اجتمع فيه للبخاري إسنادان، الإسناد الأول حدثنا خطاب حدثنا إسماعيل عن ثابت، والإسناد الثاني حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا إسماعيل حدثني ثابت. فإسحاق بن يزيد شيخ البخاري هو إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد. إسحاق بن يزيد هو إسحاق ابن إبراهيم ابن يزيد الفراديسي ثقة من مشايخ البخاري. قال المزي قال وقد ينسبه البخاري لجده فيقول إسحاق بن يزيد. أيضا هذا يوهم أن ثابت بن عجلان يروي عن إسماعيل. ثابت بن عجلان وإسحاق قال حدثني إسماعيل، وثابت بن عجلان هو شيخ إسماعيل، فهذان إسنادان لهذا الحديث في البخاري. السند الأول حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان، والسند الثاني حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت. فيرويه البخاري عن إسماعيل بن عياش من طريقين، من طريق خطاب ابن عثمان الفوزي ومن طريق إسحاق ابن إبراهيم بن يزيد الفراديسي، وينسب إلى جدة فيقال إبراهيم بن يزيد إسحاق بن يزيد. قال حدثني ثابت عن القاسم، القاسم أبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة، وما هو حاصل القول فيه سبق معنا في الدرس الماضي. القاسم أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة الشامي، إذا روى عنه ثقة فحديثه مستقيم، حديثه صحيح، رواية الثقات عنه محفوظة، نص على ذلك جماعة من أئمة الحديث. فإذا روى عنه ضعيف فهو أيضا فيه ضعف، لأنه لم يكن حفظه بالقوي، فالثقات حفظوا حديثه وتحروا عنه. عن القاسم عن أبي أمامة، وهو مشهور بصاحب أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك أي عينيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. وإسناد حسن، ويشهد له حديث أبي هريرة الذي سبق. أيضا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش عند الطبراني، لكن متابعة لا تغني، تابعه سويد ابن عبد العزيز عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان، وسويد هذا متروك. طيب هذه الأحاديث وإن شاء الله يأتي شرحها في درس لاحق في باب العيادة من الرمد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أمس أخذنا باب العيادة من الرمد، سبق معنا حديث زيد بن أرقم وما بعده من الأحاديث. للفائدة، حديث زيد بن أرقم له طريق أخرى أيضا عند الإمام أحمد. وهذا الباب العيادة من الرمد، معلوم أن الرمد هو مرض في العين تتورم منه العينان وتلتهب وتتألم، وينزل من العين سائل ربما غطى العين. والشاهد من تبويب البخاري رحمه الله العيادة من الرمد، لماذا خص العيادة من الرمد؟ خص فيه إشارة إلى رد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى.
2: والدمل، وسبق معنا أن عيادة المريض فرض كفاية، فالحنفية استثنوا، قالوا فرض كفاية في سائر الأمراض إلا هذه الأمراض الثلاثة، اعتمادا على هذا الحديث، وهو حديث ضعيف. وأشار البخاري رحمه الله بهذا الباب مع هذه الأحاديث إلى رد هذا القول، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من مرض العين. قال زيد بن أرقم: رمدت عيني فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة، أنه يعاد حتى من المرض الذي ليس بشديد. ليس معنى أنك لا تعود المريض إلا إذا كان مريضا مرضا شديدا، فغالبا الرمد ليس بالمرض الشديد، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود منه. ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ هكذا عندنا في هذه النسخة بالتشديد، لما بها. وقع في بعض مصادر إخراج الحديث كما في الصحيح المسند للشيخ ذكره وغيره: لو أن عينك لما بها، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. وما ظهر لي شيء في معنى هذه الجملة، فمن ظهر له شيء في معناها؟ نظرت بعض الشروح ما ذكروا. لو أن عينك لما بها، كان الظاهر أنه ذا لما، أما لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ هو ذكره بعض أصحاب الحواشي بلفظ: لو أن عينك ألما بها كيف كنت تصنع؟ وما رأيت عند أحد ممن أخرج الحديث بهذا اللفظ في الكتب المسندة ألما، إنما ذكروا بعض أصحاب الحواشي الشروح. هذا في الجملة الثانية، لكن قبلها ما فيها، يحتاج مزيد نظر. ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. وفي هذا فائدة، أن من يصبر على المرض جزاؤه الجنة. والظاهر من معنى الحديث أن المعنى لو أن عينك ذهبت، الآن عينك فيها رمد، يريدك أنه يصبره، أن عينك فيها رمد فاحمد الله وتخيل أن عينك ذهبت، فكأن هذا هو معنى الحديث، لأنه قال: ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. ومعلوم أن هذا الثواب في من فقد عينه وذهبت عينه. فالظاهر أن المعنى: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ أي لو أن عينك ذهبت وفقدت بصرك، فكأن هذا تسلية. تدخل على إنسان مثلا عنده جرح في رجله فتقول: احمد الله أن رجلك لم تذهب. وافرض أن رجلك ذهبت، كيف كنت تصنع؟ فهذا يسلي عما أصابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسلي عن الرمد الذي أصابه، أي لو أنها ذهبت بالكلية فكيف كنت تصنع؟ هذا مرض يسير فاصبر عليه. فقال زيد: لو قال أصبر، كنت أصبر وأحتسب، أي لو ذهبت. فقال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. الظاهر أنه في ذهابها كما تفسره الأحاديث التي ستأتي، وأن جزاء الجنة في من ذهبت عينه. ها؟ ها؟ ها ها ها يعني بمعنى هذا، لو أن عينك لما بها، لما، وهنا مضبوطة لما، لكن في بعض المصادر لما. نعم ها نعم ده هو الإصابة. نعم ينظر إن شاء الله الحديث، هو ليس له كبير أخرج، أخرجه البخاري هنا وأحمد، وأخرجه البزار أيضا، وما رأيت عن غير هؤلاء، وما في ألفاظ هناك ظاهرة. الشاهد منه إثبات العيادة من الرمد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود من ذلك، وأيضا في فضيلة الصبر على ذهاب العينين، وأن جزاء ذلك الجنة. والحديث الثاني حديث ضعيف، أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه، فقال كنت أريدهما لأنظر بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بظبي من ضباء تبالة، يعني لا يسرني أنها بغيري، بل أنا راض أنها بي، بل وفرح مسرور أن هذا المرض بي وقع وليس بغيري، وهو ضعيف. الحديث الذي يليه حديث أنس، حديث قدسي، قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يريد عينيه، والمراد إذا ابتليته بأخذهما وفقدهما، وسمى العينين حبيبتين، وفي الرواية الأخرى سماهما كريمتين لعظيم منزلة العينين، وأن الإنسان يفوته بذهاب عينيه شيء كثير مما يحب النظر إليه، يفوته قدرته على المشي والتنقل، قدرته على الكتابة والنظر في مخلوقات الله، ومع ذلك قد يخلفه الله سبحانه وتعالى بصيرة في قلبه ونورا فيه، فيوفق لما لم يوفق له المبصر. قال ثم صبر عوضته الجنة. والحديث الذي يليه حديث أبي أمامة، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا أخذت كريمتيك أي عينيك، وسميت العينان كريمتين أي لمنزلتهما عند صاحبها، فالشيء الكريم أي الذي له منزلة عظيمة، وفي أنه يطلق على المخلوق كريم، أطلق على النبات بأنه كريم، أطلق على العرش أنه كريم، وعلى العينين كريمتان فيطلق، والكرم في المخلوق بمعنى كمال صفاته وجماله وحسن منظره. نبهنا على هذا، لأن بعضهم يقول لا يجوز تقول رمضان كريم، قال لأن الكريم هو الله ورمضان ليس كريم، والصحيح أن هذا جائز، رمضان كريم أي علو الصفات والمنزلة والمكانة. قال إذا ابتليت، إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة أي الصدمة الأولى، لم تتسخط ثم بعد ذلك ترجع تصبر، صبرت من أول الأمر واحتسبت، والاحتساب هو رجاء الثواب من الله جل وعلا فيما حصل، سواء حصل منه شيء أو فاته شيء،

مرض في العين يستحق الزيارة، لأن هذا المرض قد يذهب العينين، وذهابهما ذكر الله تعالى فيهما الفضل العظيم أنه يعوض الإنسان منهما الجنة، وما ذلك إلا لعظيم هذا البلاء الذي أصابه. فمعنى البلاء في العينين والمرض في العينين شديد، ومما تنبغي فيه الزيارة، وهذا من تفقه الإمام البخاري رحمه الله، يذكر في الباب عيادة العيادة من الرمد كهذه الأحاديث. نعم، معجم، معجم ماذا؟ الرائد، يعني معجم لغوي. لما الشيء أخذه أجمعه، يعني موافق للآية، مثلا لما، لو أن عينك لما بها، أي ذهب بصرها كله. لما الذي في المعجم لما، حتى الآية الذي فيها أكلا لما كلونا أكلا كثيرا، فهذا محتمل، هو هذا معنى، هذا مفهوم الحديث عموما، لو أن عينك لما بها، أي ذهب بصرها بالكلية، أي افرض أنه ذهب بصرها، فكأنه يصبر على هذه المصيبة الذي أصابته الرمد أنه شيء يسير. فطيب، هذا لما بالشيء أي ذهب به بأجمعه، فيكون معنى لو أن عينك لما بها أو لما بها، أي ذهب بصرها بالكلية، ذهب البصر بأجمعه، كيف كنت تصنع؟ قال أصبر وأحتسب، أي فكأنه يخفف عليه المصيبة التي أصابته. هذا أمر مشاهد، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فجاء من يذكره بأشد منها، يحمل الله سبحانه على تلك المصيبة التي أصابته، ويرى أن غيره قد أصيب بأشد منها. أخ يقول: أيهما أعظم أجرا، أخذ البصر أو أخذ السمع؟ العبرة باحتساب الإنسان، بصبره، برضاه بما قدر الله عليه، فقد يكون البلاء يسيرا ويرفعه الله به درجات أعظم وأكثر مما يحصل عليه صاحب البلاء الشديد ببلاء يسير، وذلك لما يقوم في قلبه من الرضا بقدر الله والصبر على ذلك واحتساب الأجر من الله جل وعلا. فالعبرة هو بحال الشخص، ولذا جاءت الحديث كلها مقيدة: صبرت واحتسبت، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر، إذا أخذت كريمتيك ثم صبرت عند الصدمة واحتسبت، كل حديث مقيدة بذلك. أخن يقول: فائدة من ذخيرة العقبة. ذخيرة العقبة شرح المجتبى السنن الصغرى للنسائي للشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله. قال السندي: لما بها بفتح اللام، أي الذي بها من المرض الشديد، أو بكسر اللام لما بها، أي هي في الشدة والتعب لما بها من المرض. المعنى الذي ذكر أحسن سبق، إجحاف الشيء بالكلية والذهاب به بأجمعه، معنى أقرب من هذا المعنى الذي ذكره السندي. السندي هو قريب، هذا صاحب الحواشي على مسند أحمد والسنن، هو ممن أدركه الشيخ مقبل والشيخ الألباني، وله حواشي نافع على الكتب، وكأنه من الأئمة المتقدمين، كان متعاصرا هو ومن وصاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري، وهو من الأئمة أو العلماء الذين قال الشيخ الألباني رحمه الله إنه لم يرى أعلم منهم في هذا الزمن. أفادنا شيخنا
يحيى حفظه الله.

0: عن الشيخ الألباني أنه قال خمسة أئمة في هذا الزمان لم أرى أحدا لم أرى أوسع منهم علما. من هم؟ هذا واحد بديع الدين السندي، والثاني المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي، وليس هو المبارك فوري صاحب الرحيق المختوم، لهذا آخر، كلاهما من الهند من بلد واحد، لكن المراد به المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، والثالث الشيخ محمد تقي الدين الهلالي صاحب المغرب، والرابع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، والخامس هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع وغفر لهم وجمعنا بهم في جنته. فكل هؤلاء من العلماء الأجلاء، وكثير منهم ظهر في زمن وفي أماكن غربة للسنة فدعوا إليها وصبروا عليها. نعم الشيخ بن باز ظهر في بلد التوحيد فيه منتشر، لكن كثير من هؤلاء كالسندي الذي كان في وتقي الدين الهلالي في المغرب وما حورب به على دعوته، والشنقيطي رحمه الله وهاجر إلى المملكة بعد ذلك، رحل إلى المملكة وبقي فيها حتى مات. فهؤلاء من أعلم أهل هذا الزمان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

المفسد من المصلح ولو شاء الله ما أعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين

أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى،

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وقد أوضح المشايخ ما ينبغي في هذا الباب، وهو بحمد الله إيضاح كامل ومفيد فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم. وسمعتم وعلمتم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين، يجب على أهل الإسلام الإيمان به والاعتراف به، والحمد لله والشكر له على ذلك سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى مقدر الأقدار، وهو شارع الشرائع جل وعلا، وهو الحكيم العليم في شرعه وقدره جميعا سبحانه وتعالى. هو حكيم عليم فيما شرع، حكيم عليم فيما قضى وقدر جل وعلا، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل ما شرع لعباده وفي كل ما قضى وقدر في أمر عباده سبحانه وتعالى. وسمعتم أيضا مراتب القدر، وأن من استوفاها إيمانا وعلما وبصيرة فقد استوفى الإيمان بالقدر. فالقدر قدرة الله عز وجل، فبقدرته العظيمة وعلمه العظيم حكمته البالغة قدر هذه الأقدار وجعل قدره مراتب، أولها علمه بالأشياء كلها، هو العالم بكل ما يقع في الوجود في أمر الدنيا والآخرة، ولولا ذلك لكان جاهلا بما يقع في العالم، هو سبحانه منزه عن الجهل، هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، هو يعلم كل شيء جل وعلا، لا تخفى عليه خافية لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وضد العلم الجهل، وهو منزه على الجهل سبحانه وتعالى، وإنما الجهل من أوصاف خلقه، يجهلون الكثير ويعلمون القليل. قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو لم يكن في القدر والإيمان به ولو لم يكن فيه إلا هذه المرتبة لكان ذلك كافيا شافيا في معرفة فضل هذا الإيمان وفائدة هذا الإيمان وما يترتب عليه من إحاطة الله بكل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يعلم ولا يريد، من لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه سبحانه ومضى به قدره ومضت به مشيئته. ولو وقع على خلاف ما علم لكان العلم جهلا، والله يتنزه عن ذلك، فلا تقع الأمور إلا على طبق ما علم سبحانه وتعالى، تقع الأمور كما علمها في هذه الدار وفي الدار الأخرى، تقع الأمور كما علمها. من علمه شقيا كان كذلك، من علمه تقيا مؤمنا سعيدا كان كذلك، من علمه في سابق علمه أنه يولد له كان كذلك، ومن علم أنه لا يولد له كان كذلك، ومن علم أنه يولد له ذكور حصل ذلك، ومن علم أنه يولد له إناث حصل ذلك، وهكذا من علم أنه يعيش غنيا كان كذلك، ومن علم أنه يعيش فقيرا كان كذلك، وهكذا من علم أنه من أهل الجنة كان كذلك، ومن علم أنه من أهل النار كان كذلك، وكل له عمله وفعله كما شاء الله وقدر سبحانه وتعالى. ثم كتب ذلك وهو العالم بكل شيء من غير حاجة للكتابة، ولن كتب ذلك لحكمة بالغة، وجعل هناك لوحا محفوظا أحصى فيه كل شيء وكتب كل شيء، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات، إن ذلك في الكتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، ثم فصل هذا العلم وهذه الكتابة بعد ذلك، فيكتب للجنين ما يقع عليه وما هو فاعل حين كونه بطن أمه، هل يعيش طويلا أو قصيرا، وهل يبلغ الحلم أو ما يبلغ الحلم، وهل يسقط حيا أو ميتا، وهل هو سعيد أو شقي، وهل يعيش في بلد كذا أو في بلد كذا أو في بلد كذا، وهل هو غني أو فقير، إلى غير ذلك. تكتب عليه هذه الأمور وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. وهذا تفصيل من أمر عام، قدر مفصل من قدر سابق، من العلم القدر السابق الماضي. وهكذا في ليلة القدر، القدر السنوي، ليلة القدر تكتب فيها الحوادث من القدر السابق وما يقع في السنة، فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهكذا ما يشاءه ويقدره اليوم، هو قدر اليوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فمع علمه ومع كتابته للأشياء كلها، هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة الدامغة في كل شيء، وليس للعبد الاعتراض على مولاه سبحانه وتعالى في ذلك. العبد الضعيف إذا عرف بحسن التصرف والبصيرة في أموره لم يعترض عليه فيما قد يخفى من ذلك، لأن له فيها أسرارا ومقاصد قد يخفيها على الناس، فكيف برب العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في خلق الحيوانات المتنوعة من سباع ومن مأكولات ومن محرمات ومن صغير ومن كبير ومن غير ذلك، خلق أنواعا لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين سبحانه وتعالى. من يحصي هذه الدواب صغيرها وكبيرها وما نافعها ومضارها وما يترتب على وجودها وعدمها إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك مع العلم والكتابة لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي المرتبة الثالثة المشيئة، فلا يقع في موقعه ما لا يريد سبحانه وتعالى، بل كل شيء معلوم له ومكتوب، ولا يقع في موقعه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، هو الخالق للأشياء كلها عن مشيئة وعن حكمة وعن علم سابق، هو الخالق لكل شيء كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو الموجد للأشياء من سماء وأرض وأنهار وبحار وجبال ودواب ومعادن وغير ذلك، فالله الذي أوجدها بمشيئته سبحانه وتعالى، قال لها كوني فكانت بأمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. فعلى العبد رجلا كان أو امرأة، على العبد أن يؤمن بهذه الأشياء ويعلم أنها حق، ثم يستفيد من ذلك فيعمل ويكدح وهو يعلم أنه لا يخرج من قدر الله، وأن الفضل لله فيما يوفقه له من الخير، وأن له حكمة فيما يصيبه من الشر، فإن أصابه خير حمد الله وشكر سبحانه وتعالى وجد في الخير وسارع إلى الخيرات، وإن أصابه ما يكره قال قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر واحتسب وعلم أن هذا ليس عبثا، بل وقع عن حكمة بالغة وعن قدر سابق من ربه عز وجل، فعند هذا يطمئن ويتعزى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ثم قد يكون هذا الشيء اللي وقعه يكره خيرا له وهو ما يدري، رب ضارة نافعة، فكم من مصيبة كرهها وصار فيها خير له والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال تعالى كتب عليه القتال هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك يعني في الدنيا والآخرة، واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء يعني مما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إن أصابك شيء إن فات المحبوب أو حصل المكروه الذي أنت فار منه فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا وكذا، لو أني عرضته على الطبيب لا يمكن شفي من هذا المرض، لو أنه ما سافر يمكن ما مات في هذا البلد اللي سافر إليها، لو أنه ما راح مع فلان كان كذا وكذا، لا على مر المضى في علم الله، لا تجزع ولا تقول لو، كل شيء بقضاء الله وقدر، فاطمئن واعلم أن الأمر قد فرغ منه وأن ما شاءه الله كان وإلا من شاء الناس. وبهذا يحصل المؤمن الطمأنينة والراحة، راحة الضمير ما لا يحصيه على الكمال إلا الله سبحانه وتعالى، ويحصل له عند فعل الخير من الطمأنينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا في الدرس

العبد، فله الحكمة البالغة في كونه جعل الصلوات خمس، وجعل الفجر اثنتين، والمغرب ثلاث، والعشاء والعصر والظهر أربعا، له الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعل غير ذلك. هكذا جعل له الحكمة في كون الصيام شهرا واحدا في رمضان خاصة بين شعبان وبين شوال، ولو شاء لجعله غير ذلك. وله الحكمة فيما شرع من جهة الحج وأعمال الحج، ولماذا صار في مكة، ولماذا صار في البقاع المعروفة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أعمال الحج وفي مشاعر الحج وفي جميع ما شرعه هناك، وهكذا في الزكاة ونصبها في المال كذا وفي المال كذا والواجب كذا وفي السنة كذا وفي الزرع كذا، له الحكمة البالغة فيما سبحانه وتعالى. وهكذا إذا فكر المؤمن في جميع الأمور رأى العجب العجاب، رأى العجب العجاب مما يعطيه مزيدا من الإيمان، مزيدا من البصيرة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وكمال حكمته جل وعلا وكمال إحسانه. فعلى العبد أن يفكر كثيرا في هذه الأمور ويتدبر كثيرا حتى يزداد علما وبصيرة، وحتى يعلم أن الله سبحانه الحكمة البالغة فيشكره على إحسانه ويصبر على ما أصابه من أذى، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويزداد شكرا لله في أداء ما شرع من الطاعات وفي الحذر من ما حرم من المعاصي والوقوف عند حدود الله. هكذا الواجب عليه أن يكون شكورا مسارعا للطاعات، مؤديا لما أوجب الله عليه، نشيطا في ذلك، حذرا من كل ما يعوقه عن ذلك، وأن يكون أيضا حريصا على ترك المعاصي بعيدا عنها وعن أسبابها وسائلها، سائلا ربه ويعينه على ذلك، ويعينه من شر نفسه وشيطانه، ويعينه من جلساء السوء وشياطين الإنس والجن، ويصبر على ما شرع الله له وما حرمه الله عليه، فيبتعد عن المحارم ويسارع إلى الطاعات والخيرات، ويقف عند حدود الله مؤمنا بالله ومؤمنا بشرعه سبحانه وتعالى، يعلم أن الخير كله فيما شرع، وأن البلاء والمحن فيما حرم عليه، فيحذر ذلك ويقف عند حدود الله شاعرا بأنه عبده وابن أمته وابن عبده، يصره فيه سبحانه كيف يشاء، وهو الحكيم العليم، شرع له ما فيه النجاة والسعادة ونهاه عما يضره في الدنيا والآخرة. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا البصيرة في دينه والعلم بما شرع والحذر مما نهى عنه، ورزقنا جميعا أيضا العناية بكتابه العظيم والعمل به وتدبره والحذر مما يخالف شرعه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير،
والدقيق والجليل.

ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتلكين والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فينصح من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استكملهن استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله لعما يعظهم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، فهو يطمع في كل شيء نفسه ولا ينصح من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس، وصاحب الهوى
لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل صاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى، ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة بل يؤديه

الله أكبر الله أكبر.

0: صفه كما في الأشوفة في الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا يلزمه بالحق، وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغير. ولهذا قال بدل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم به ما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل، فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة، وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: باب في القدر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة، أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. باب: جف القلم على علم الله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. قال ابن عباس: لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثني إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. باب: وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألي المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجلا من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. باب العمل بالخواتيم. حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به الجراح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح، فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. باب إلقاء النذر العبد إلى القدر. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استو

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.

ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم.

0: المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخوني يقول: أنا ما أستطيع أن أحفظ والحفظ عندي ضعيف، فماذا أعمل؟ استمر. فالحفظ الضعيف إذا استمر صاحبه ينفتح له إن شاء الله. وأحسن الظن بالله. فبالاستمرار يحصل الترويض والتعود على الحفظ. سبحان الله، الحفظ قد يقفل إذا تركه الإنسان. وبعض أهل العلم يقول: الحفظ أو الذهن كالسيارة، السيارة إذا وقفت، معروف عند أصحاب السيارة، كلما طالت مدة وقوفها كلما كان مشيها أثقل. إذا أتى يمشيها بعد وقوف طويل ربما هذه العجلة تنفجر، وهذا الحديدة تسقط، وهذه الربلة تتقطع واقفة. فإذا كانت تمشي كل يوم السيارة تكون فيها لين، هكذا الحفظ. إذا ترك الإنسان الحفظ يتجمد حفظه، فيأتي كالسيارة التي تحتاج إلى تعويد. فلا تترك الحفظ. بعض الأئمة كان إذا حفظ شيئا يلقيه حتى على امرأة عجوز أو على طفل صغير من أجل يثبت حفظه. جاء عن الزهري أنه كانت له جارية، فكان إذا رجع من مجلس الحديث يدعوها فيجلسها بين يديه ويقول: أنا أقرأ وأنت اسمعين. يقرأ من حفظه. قال فإذا انتهى من القراءة قالت له الجارية: والله ما أعي شيئا مما تقول. قال: نعم، أنا أعلم أنك لا تعين شيء مما أقول، ولكني أردت أن أثبت ما حفظت. فكان يعتنون بترداد الحفظ وتكريره حتى يثبت. فالذي حفظه ضعيف يستمر في الحفظ، وبإذن الله تعالى ينفتح له باب الحفظ، ولا يكثر الهموم والمشاغل والتفاكير. فالهموم والمشاغل والتفاكير تنسي المحفوظات. تنسي المحفوظات ولا شك. أيضا العمل المجهد الشاق ينسي المحفوظات. أخوني يقول: لماذا لا يكون التشويه في الجنين عذرا شرعيا في إسقاطه؟ لا وجه لكونه عذرا شرعيا. ما هو وجه كونه عذرا شرعيا؟ فهذه نفس. فإذا ولد لك إنسان مشوه، صار مولود عمره سنة وهو مشوه، هل يجوز أن تقتله باعتبار أنه مشوه؟ فهذا مثله، قد صار فيه نفس، لا يجوز قتله والاعتداء عليه. فليس هناك عذر شرعي يبيح قتله. بقي إن كان يؤدي إلى هلاك أمه بخبر طبيب ثقة، فهذا من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. فمفسدة إتلافه وإخراجه مفسدة، لكن مفسدة هلاك الأم أكبر. أخن يقول: لماذا مذهب الإمام أحمد لم ينتشر كغيره من المذاهب؟ بل هو منتشر في كثير من البلدان. نعم ربما غير من المذاهب، لا سيما في غير جزيرة العرب أكثر شهرة، في المغرب وما حولها، المغرب عموما سواء ما كان من بلاد العرب أو من بلاد العجم، المشهور فيه المذهب المالكي. وكثير من بلاد الشام وأكثر بلاد العجم اشتهر فيه المذهب الحنفي. وأما الجزيرة، جزيرة العرب، فالمشهور فيها مذهب الشافعي ومذهب أحمد، ولهما شهرة في بلدان كثيرة. وأقرب المذاهب كما يقول العلماء إلى الدليل هو المذهب الحنبلي لإمامة الإمام أحمد رحمه الله في الحديث، وقد كان يبلغ من الحديث ما لا يبلغ غيره، حتى قال الشافعي: يا أحمد أخبرنا بالحديث. عراقيا
3: بسم الله الرحمن الرحيم،
2: إن كان أو شاميا أو حجازيا فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. أخوني يقول: لنا بنت عم توفيت ولها ولد من قبيلة أخرى، وبعد موتها أخذنا الأرض التي كانت معها وكانت تحت يد ابنها، بحيث وأن هذه الأرض أرض وقف كما يزعم الآباء والأجداد، فما النصيحة إذا كنا قد ارتكبنا أمرا محظورا؟ إذا ثبت أنها وقف فتصير إلى ما وقفت عليه، تصير إلى ما وقفت عليه. وإذا لم يثبت أنها وقف فهي ميراث لولدها، ولا يحق لكم أن تأخذوها. أيضا إذا كانت وقفا على شيء باطل، على شيء محرم، أيضا هي ميراث، فلا يصح الوقف الباطل المحرم، فينظر في هذا الوقف من أي وقف هو، وهل ثبت هذا الوقف. وأخ يقول: لنا جيران يعملون في بيع المخدرات، وفي بعض الأحيان يأتوننا بطعام، فهل لنا أن نأكل من هذا الطعام؟ ننصحك ألا تأكل من هذا الطعام زجرا لهم، فإنك إذا أكلت من طعامهم وأنت إنسان مستقيم استأنسوا، قالوا: فلان يأكل من طعامنا، ويستمرون في عملهم ذلك ولا يعاتبون أنفسهم، فإذا لم تأكلهم ترد إليهم وتنصحهم أنك لا تأكل من هذا المال الحرام، فإن هذا يكون عبرة لهم، وربما حملهم ذلك على التوبة وترك هذا العمل الحرام، وهذا يحصل كثيرا، ولا سيما في مسألة الطعام والشراب، الناس يعني من فيه خير يؤنب نفسه، يقول: إذا كان فلان لم يرضى أن يأكل يوما واحدا من طعامي فكيف أنا آكل منه كل يوم، ويكون هذا سببا في توبته وتركه لهذا العمل الحرام. أخوني يقول: ما هي عقيدة حسن البناء، وهل هو من علماء أهل السنة والجماعة؟ حسن البناء هو مؤسس حزب الإخوان المسلمين، وليس هو من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة، وهو قد مات وأفضى إلى ما قدم، ولكن العلماء حذروا منه ومن طريقته التي سلكها، وقد كانت عنده صوفية، كان عنده صوفية وكان يردد بعض قصائد الصوفية ويحضر موالد الصوفية، وهكذا كان عنده جمع لكل الفئات، حتى النصارى موجودون في حزبه والشيعة موجودون في حزبه، وحين أسس الحزب أسسه من كل الطوائف، من النصارى، من الصوفية، من الشيعة، من كل الفرق. فهو ابتدع للمسلمين بدعة، ضلالة أضرت بهم إلى يومنا هذا. وذكروا في ترجمة الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة السعودية أنه حين أسس حسن البناء هذا الحزب ذهب للحج، وكان الملك عبد العزيز أيام الحج يستقبل العلماء الوافدين من كل أقطار الدنيا، يجلس معهم ويتيح لهم الكلام. فدخل عليه حسن البناء قال إننا نريد أن تتعاون معنا. قال في ماذا؟ قال في تأسيس حزب الأخوان المسلمين. فقال له كلنا أخوان وكلنا مسلمون، لماذا هناك حزب؟ ما في داعي حزب، كل المسلمين إخوان وهم مسلمون. فلما خرج من عنده قال هذا سيفتتح على المسلمين شرا قبل أن يظهر، وأنه يفتتح على المسلمين شرا وضلالا. وفعلا والله فتح عليهم شرا وامتلأ العالم بهذا الشر. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. ثم ليس من أهل العلم إذا رأيته في صورته، مشهورة صورته بين الناس مطبوعة في بعض الكتب، بلباس الكفار مع البدلة والكرافتة والتقصير اللحية. أخوان يقول ما معنى حديث ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى أكله وإن كرهه تركه. واضح معنى على ظاهره أن أي طعام مباح يقدم إليه لا يعيبه، لا يقول هذا الطعام غير جيد، أو يقول هذا الطعام مر، أو هذا الطعام مالح، أو هذا الطعام فيه كذا وكذا من العيوب، لا يعيبه، بل إذا اشتهى أكله وإن لم يشتهي تركه. ولا يدخل في هذا التنبيه على خطأ حصل في الطعام، مثلا كأن يوضع في الطعام ملح كثير فيقول الإنسان لأهله اليوم الأكل فيه ملح كثير، يخفف هذا الملح، فهذا ليس من عيب الطعام، هذا من التنبيه على الخطأ. فعيب الطعام أن يذكر ما في الطعام من صفة غير حسنة داما متنقصا عائبا له، وليس مراد أن ينبه على ذلك.
3: فإن يقول ما معنى رواه عنه قبل الاختلاف؟ ما معنى رواه عنه قبل الاختلاف؟ ما معنى يختلط؟ أي يصيبه الكبر. عندنا يقولون ماذا؟ يخرف، صار مخرفا، لا يضبط الحديث. فبعض أئمة الحديث كبر في السن فاختلط أي خرف، وبعض المحدثين كان عنده أولاد أو أهل نبيهون، فأول ما يرونه يختلط يحجبونه عن الناس، يمنعونه من التحديث فيسلم حديثه. ولذا تجد بعض الرواة قالوا اختلط ولكن أهله حجبوه، لم يأذنوا له في التحديث، لم يحدث بعد اختلاطه، إذن كل حديثه صحيح. وبعض الرواة يختلط ويزال يحدث، فيأخذ بعضهم عنه بعد اختلاطه. فهذا إذا تميز معروف، مثلا قالوا اختلط في سنة كذا وكذا، والذي روى عنه بعد هذه السنة هو فلان وفلان وفلان، أما من روى قبل فهم قبل اختلاطه، هذا واضح. فحديث من روى عنه قبل الاختلاط صحيح، وحديث من روى عنه بعد الاختلاط ضعيف. وأما إذا لم يتميز حديثه، روى قبل الاختلاط عنه أناس وبعد الاختلاط روى عنه أناس، ولكن لم يتميز حديث هؤلاء من هؤلاء، لم ندري من هو الذي روى عنه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، فهذا يتوقف في حديثه كله، نتوقف فيه بسبب أنه لم يتميز حديثه الذي رواه.
2: من يقول ما معنى قول الفقهاء عطية مبتدأة؟ هي مبتدأة أي عطية ينشئونها في ذلك الحين، عطية عطاء يعطى في ذلك الحين يبتدأ بعد موت المورث، ليس إجازة للوصية السابقة، ليس إجازة للوصية السابقة، بل يبتدئون العطية في ذلك الحين. ويقول ما هو حاصل كلام ابن عبد البر في بيان أن لا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة المورث؟ ليس في الحياة، ويقول في الصحة ينقل الإجماع أنها إذا كانت إجازة من الورثة ولا يزال المورث الموصي حيا وفي حال صحته ليس فيه أي مرض فهذه الوصية غير ملزمة لهم، يقول إجماعا حتى لو أجازوها، فإذا مات لهم أن يقولوا هذه الوصية غير صحيحة ولو أجازوها في حال الحياة. وأخ يقول ما معنى قول القائل لله درك؟ ها من يجيبه؟ ما معنى لله درك؟ يجيبه يا عفان، ها ما هو الدر؟ ها ما هو الدر؟ ها اللبن الذي رضع منه، فما معنى لله دره؟ لله لبنه؟ ها يعني مدح هذا اللبن الذي رضع منه، هذا معنى لله دره، أي ما أعظم هذا اللبن الذي رضعت منه ونشأت به، أي أن هذا اللبن أثر عليك حتى صرت رجلا شهما عظيما، فهو يمدح اللبن الذي رضع منه هذا الولد، والمراد هو مدح الرجل، فالدر هو اللبن. أخواني يقول ما معنى قولك وهذا وجه للحنابلة؟ ما معنى ذلك؟ قولهم هذا وجل الحنابلة وجل الشافعية، ها يا إبراهيم قول يعني أصحاب المذهب، فالقولان أو الروايتان عن الإمام والوجهان للأصحاب، إذا قيل وهذه المسألة فيها وجهان للشافعية أي لأصحاب الشافعي وليس للشافعي فيها كلام، أو وجهان للحنابلة أي لأصحاب الإمام أحمد وهو ليس له قول فيها. فالقولان أو الروايتان أو المذهبان، هذه للإمام نفسه، قال فيها للإمام أحمد قولان، أو يقال عن الإمام أحمد روايتان، أو فيها للشافعي مذهبان، مذهب قديم مذهب جديد، كل هذه للإمام نفسه. وأما الأوجه فهي للأصحاب. ثم الروايات عن الإمام منها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، منها ما هو أرجح، وقد ألفت كتب، في الترجيح بين الروايات المنقولة عن الإمام، فمثلا كتاب الإنصاف للمرداوي، الإنصاف إلى في بيان الراجح من الخلاف، ما المراد بالإنصاف هنا؟ أي الروايات عن الإمام أحمد، يبين أرجح الروايات عن أحمد. إذا رأيت للإمام أحمد في مسألة روايتان أو ثلاث تريد تعرف أرجح هذه الروايات، ترجع إلى هذا الكتاب. عن الشافعي كتاب الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله، بيّن الروايات التي بعضها أرجح من بعض عن الإمام الشافعي، وهذه يحتاجها طالب العلم. فقد وجد من هو مجتهد في مذهب أحمد، أي يرجح بين الأقوال في مذهب أحمد، ما هو الراجح منها. أيضا الأوجه والاحتمالات، وجد من يرجح بينها وأن هذا الوجه ضعيف وهذا الوجه أقوى. أيضا مما يحتاج إليه مسألة التخريج، التخريج الفقهي لا التخريج الحديثي. فبعض الأحيان ترى بعض الأئمة يذكر للإمام أحمد قولا تخريجا، قال وهذا يتخرج فيه قول للإمام أحمد. الإمام أحمد ما تكلم في هذه المسألة ولا سئل عنها ولا طرقها في حياته، لكن تكلم فيما يشبهها، فينظر الأصول التي سار عليها الإمام أحمد في مذهبه وتخرج عليها تلك المسألة في المسائل الشبيهة بها، مسائل الشبيهة، فيخرج للإمام أحمد قول فيها سيرا على أصوله وقياسا على المسائل المماثلة لها التي تكلم فيها. فاعتني بالمذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، عناية بالغة. وجد من أصحاب مذاهب من هو من أصحاب التخريج، وجد من هو من أصحاب الروايات، وجد من هو من أصحاب الأوجه، وجد من هو من أصحاب الترجيح، داخل المذهب ترجيح لا خارج المذهب. أخوني يقول ما معنى قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما المقصود بقوله ونسي خلقه؟ فاعل نسي هو الإنسان الذي ضرب المثل، قال من يحيي العظام وهي رميم، نسي خلق هذه العظام، من الذي خلقها من العدم؟ فهذا معنى ونسي خلقه، أي نسي خلق هذه العظام ونسي خلق هذا البشر الذي صار عظاما، من الذي خلقه وأنشأه من العدم؟ فإذا تذكر أن الله تعالى هو الذي أنشأه من العدم علم أن الله قادر أن يعيده بعد أن يصير رميما، فالإعادة في نظر الناس أسهل من البدء. وهذا من مخاصمة الإنسان لربه جل وعلا، الله خلقه من نطفة ثم صار يخاصم الله كما قال الله فإذا هو خصيم مبين، يخاصم الله جل وعلا في مثل ذلك ويضرب الأمثال. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، فقال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي خلقها من العدم هو الذي يعيدها. خني يقول ما معنى مرتد؟ مرتد ترك دين الإسلام إلى الكفر، إلى أي ملة من الكفر، فمن كان مسلما فترك الإسلام وصار إلى ملة من ملل الكفر فهو مرتد. وأخن يقول ما هو الراجح في النزول إلى السجود، هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ الأقرب إلى السنة أنه يكون على اليدين، قد تذاكرنا هذه المسألة مرارا وهذا هو الأقرب إلى ظاهر أحاديث كثيرة أنه ينزل إلى السجود على يديه، يقدم يديه قبل ركبتيه. أخوان يقول: ما هو الصحيح في تحية المسجد؟ هل هي واجبة أم هي سنة؟ الصحيح أنها سنة مؤكدة، وهو قول عامة العلماء، بل حكى عليه غير واحد من الأئمة الإجماع على أنها سنة مؤكدة. لا ينبغي تركها، وإذا تركها إنسان لا يأثم. أخ يقول: ما هو الأفضل، تأخير صلاة العشاء أم تقديمها؟ الأفضل تأخيرها إذا كان مع جماعة يطيقون ذلك، أن يكون مع جماعة وأن يكونوا مطيقين لذلك، فالأفضل هو تأخيرها. أما إذا كان سيصلي منفردا وإذا أراد الجماعة فهي متقدمة في أول الوقت، فالأفضل أن يصلي مع الجماعة. أو إذا كان يشق على الناس ولا يطيقون ذلك، يشق عليهم ويثقل، فالأفضل أن يقدمها. فإذا كان مع جماعة مطيقة للتأخير فتأخير العشاء أفضل. والصلاة يجوز صلاتها في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، والمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل، لحديث المسعود: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في أول وقتها، إلا صلاة العشاء وصلاة الظهر عند شدة الحر. وصلاة العشاء الأفضل تأخيرها، وصلاة الظهر عند شدة الحر الأفضل تأخيرها للإبراد بها. قد يقول قال: إذا وجد هناك مسجد فيه المكيفات وفيه الجو الطيب والبرود، هل يبقى الأفضل تأخيرها أو تقدم لأن العلة زالت؟ فهذا محتمل، ولكن أيضا حتى لو زالت العلة في المسجد لم تزل العلة في الطريق في الذهاب إلى المسجد والرجوع إلى البيت، فلا يزال مشقة الحر وشدة الشمس موجودا، فالأفضل هو تأخيرها على كل حال. إذا اشتد الحر وأراد الناس أن

فعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. فرفع القبر وجعله مشرفا هذا منهي عنه. وأما إذا كان في مستوى الحبة البردين وضع عليه شيء من التراب فهذا ليس مرتفع. أخوني يقول حديث بريدة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. ما هو عرق الجبين؟ هو كتب بعرق الجنين. الحديث عرق الجبين، والجبين هو الجبهة الناصية، ومعنى هذا الحديث أي من علامة حسن الخاتمة أن يعرق جبينه عند سكرات الموت، أن يعرق جبينه فإن هذا علامة لحسن الخاتمة وأن هذا مات على الإيمان، اشتدت عليه السكرات وهي تكفير إذا اشتدت عليه حتى يعرق جبينه، وهو علامة جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على حسن الخاتمة. أخ يقول ما هي أسهل طريقة لترك الفضول؟ يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على ترك الفضول، لا يتفاضل أو يتدخل في شيء لا يعنيه، وإذا تعود الإنسان ذلك يعتاده إن شاء الله. ذكروا قصة، الله أعلم هي قصة حقيقية أو غير حقيقية، أن رجلا جاءته ابنته تشكو من كثرة الخلاف بينها وبين زوجها، وهي يعلم أن ابنتها عندها فضول وكثرة كلام، فقال سأعطيك علاجا اسمه ماء الشفاء أو نحو ذلك في قارورة، هذا الماء أول ما يدخل زوجك البيت تشربين منه ملء الفم وتضعينه في فمك حتى ينام. فبقيت المرأة على ذلك حتى انتهت القارورة وانتهت كل المشاكل، فرجعت إليه قالت انتهى ماء الشفاء زدني قارورة. قال هذا أي ماء، إنما القصد أن تضبطي لسانك. فترك الفضول ضبط لسانك من الفضول والكلام، لا تدخل فيما لا يعنيك، وإذا عجزت خذ لك قارورة ماء الشفاء. أخوني يقول ما هي السلاسل التي يحتاج إليها طالب العلم حتى يصير مستفيدا ومدرسا؟ الدروس العلمية والأبواب العلم كثيرة ونافعة، والحمد لله المنهج الذي يدرس في المراكز أهل السنة والجماعة بالتسلسل في كتب العقيدة وهكذا في كتب الأصول، سواء كان أصول الحديث أو أصول التفسير أو أصول الفقه، وهكذا في أحكام القرآن وما يتعلق به، كلها نافعة لمن حرص عليها. وطالب العلم إذا اجتهد ما بين 4 إلى 5 سنوات وهو مجتهد ومقبل على العلم وحريص على وقته وعلى حضور الدروس وترتيبها، لا تمر عليه هذه السنوات في مراكز أهل السنة والجماعة إلا وقد برز بإذن الله تعالى وصار ذا علم كثير. فمن بركة الدراسة في دور الحديث أن الدراسة فيها سهلة ميسرة، وأيضا فيها اختصار للوقت. على سبيل المثال الباعث الحثيث

0: ابن كثير الذي هو اختصار علوم الحديث، يدرس في الجامعات النظامية التي تعتبر تعتني بعلم الحديث في سنة. طلاب العلم في دور الحديث يدرسونه أكثر شيء في شهرين. مذكرة أصول الفقه مثلا للإمام الشنقيطي رحمه الله تدرس في الجامعات في 4 سنين ليخرج أصحابها متخصصين في الأصول. طلاب العلم في دور الحديث يدرسونها في 5 في 6 أشهر. تدريب الراوي هكذا يدرسونه في 4 سنين وطالب العلم يدرسه في 5 أو 6 أشهر في دور الحديث. فالدراسة في دور الحديث بركة وفيها نفع وحرص على الوقت واختصار له. فأنا أجزم أن طالب العلم الذكي الحريص على الوقت المرتب لنفسه لا تمضي عليه 4 أو 5 سنين في هذه المراكز إلا وقد صار طالب علم مبرز ملأ يديه علما. فأهم شيء الحرص على الوقت وترتيب الحلقات والدروس تحصل فائدة، يجمع له بين درسين خاصة أو 3 دروس إذا كان يطيقها أو حتى 4، لأن بعض الناس يستطيع يدرس في اليوم 4 دروس خاصة ويراجعها ويتقنها. وإذا درس في العقيدة، في التوحيد، في أصول الفقه، في أصول الحديث، في أصول التفسير، في النحو، سيأتي عليها في هذه السنين وزيادة. ومن نعمة الله تعالى في دور الحديث أنك تجد دروسا ربما في 10 علوم في يوم واحد، تجد درسا في الحديث، درسا في الفقه، درسا في التفسير، درسا في أصول الفقه، درسا في مصطلح الحديث، درسا في العقيدة، درسا في التوحيد، درسا في النحو، درسا في التجويد. فتجد علوما كثيرة في مكان واحد. بعض طلاب العلم في بعض الأماكن يبقى منتظر 1 أو 2 أو 3 سنين للشيخ الذي يدرسه حتى يفتح الدرس الفلاني، وأنت تجد ذلك في خير. والحمد لله إخواننا يدرسون على تمكن ومعرفة وفهم، فلا يأتي المدرس يدرس إلا وقد جمع فوائد يستفيدها طلاب العلم الذين يجلسون معه. فالله الله في الحرص على الوقت. وإياك أن تعتاد إعادة الدرس وتكرار الدرس مرة أخرى، لا تعتد ذلك. درس الكتاب مرة واحدة إلا إذا كان الفهم بطيئا، وإلا فإن هذا يؤخرك في العلم. تحتاج أن تدرس الكتاب أكثر من مرة، أولا يحملك على التهاون في الدرس أثناء دراسته، تقول أنا إن شاء الله سأدرسه مرة أخرى، سهل حتى لو ما رجعت هذه المرة، ولو فاتني بعض الدروس بقي مرة أخرى سأدرسه، فتهمل في المراجعة. وأيضا هذا يضيع عليك الوقت. والغالب أن طالب العلم إذا درس كتابا لا يفهمه من أول إلى آخره بإتقان، قد تخفى عليه مسائل فيه ولا بد يفهم هذه المسائل في الكتاب الذي هو أكبر منه. وجرب هذا، درس التحفة خفيت عليه بعض المسائل، إذا درس متممة الأجرومي سيفهم تلك المسائل التي خفيت عليه، وتأتي عنده مسائل جديدة مشكلة. إذا درس في شرح قطر الندى مثلا فهم تلك المسائل التي كانت في المتمم، وهكذا. أما طالب العلم يريد أنه يفهم الكتاب من أول سطر إلى آخر سطر في هذا الكتاب ولا يخفى عليه منه شيء، فهذا قد يتعسر عليه وهذا مجرب. فلا تعود نفسك أمر تكرار الدروس مرة بعد أخرى، هذا سيضيع عليك الوقت، عمرك قصير. ادرس الكتاب وانتقل إلى الذي يليه وستفهم ما خفي عليك في ذاك الكتاب إذا كانت مسائل يسيرة. أما إذا لم يفهم أغلب الكتاب فهذا قد يحتاج إلى إعادته، إذا كان أغلب الكتاب غير مفهوم عنده أو نصف الكتاب غير مفهوم عنده. لكن لو خفيت عليه بعض المسائل معدودة فليفهمها إن شاء الله فيما يليه. ونحن رأينا إخوانا إن كنا في دمشق رب بعضهم يدرس الكتاب 5 مرات وتجده في مكانه، لم يتقدم في العلم، ولو درس واستمر واجتهد وأخذ الكتاب تلو الكتاب لا نشط وظهرت عليه فائدة. فالحاصل من هذا إخواني في الله طلاب العلم أنتم في نعمة عظيمة جدا، كحديقة فيها من كل الثمار، ما شئت أن تقطفه قطفت. فالمسكين الذي يدخل حديقة فيها فواكه كثيرة ويخرج ما حمل ولا شيء، محروم هذا. كل حتى تشبع من هذه الحديقة واحمل معك، فهذه حديقة مباحة ليس فيها شيء ممنوع، حلال للأكل منها والأخذ منها والتزود منها من العلم. أخي ينبه أن غدا أول أيام البيض. أخوني يقول: ما هي كيفية صلاة الاستخارة؟ يصلي 2 ركعة من غير الفريضة، أي سواء كانت نافلة من النوافل المقيدة أو صلى 2 مطلقة بنية الاستخارة، أهم شيء لا تكون فريضة، كما في الحديث: اركع 2 من إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 من غير الفريضة. يصلي 2 يقرأ بما شاء ويتشهد ويسلم، فإذا سلم رفع يديه ودعا بالدعاء الذي جاء في حديث جابر في صحيح البخاري: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث، ويسأل حاجته. أخوني يقول: ما حكم الذي يقرأ القرآن وهو يهتز أي يتحرك؟ للشيخ بكر رحمه الله بكر أبو زيد رسالة سماها بدع القراء، وذكر هذا من بدع القراء، ونقل نقولات أنه من أفعال اليهود حين قراءة التوراة، وأن اليهود إذا قرأوا التوراة يتحركون أمام إلى الأمام والخلف أو إلى اليمين والشمال، وذكر أن هذا مما ينهى عنه، وفيه فوائد طيبة نقلها لمن أحب مراجعة. أخوني يقول: مسلم تزوج مسلمة ثم ارتد عن الإسلام، فهل ما زال زواجه صحيحا؟ وهل يعقد النكاح مرة أخرى بعد ردته ويفسد العقد الأول؟ أما إذا استمر على ردته نعم فهذا النكاح يفسد، فالردة تفسد ذلك. وأما إذا رجع إلى الإسلام فهي زوجته ولا يفسد نكاحه، ترد إليه بالعقد الأول الذي كان عقدا صحيحا. فقد أسلمت بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهن مشركون، فلما أسلموا صرنا إلى أزواجهن بالعقد الأول ولم يجدد النكاح في ذلك. منهن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قبل إسلام زوجها أبي العاص بن الربيع، فلما أسلم ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول. وهذه المسألة لها تفاصيل كثيرة، مسألة ارتداد أحد الزوجين أو إسلام أحد الزوجين الكافرين، وقد ألف في هذا مؤلفة، هناك مؤلف مستقل في هذا الباب، مسائل إسلام أحد الزوجين. وأخ يقول: مشط الشعر في كل يوم هل فيه شيء؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفعل ذلك، وأما المرأة فيجوز لها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط الرجل إلا غبا، وغبا أي أحيانا ليس كل يوم، فهو منهي أن يمتشط كل يوم، لأن امتشاطه كل يوم من التنعم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل عنه في سائر حال أن يكون كذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه، أي التنعم والترفه الزائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا يمشي حافيا تركا للإرفاه، وينهى أن يمتشط الرجل كل يوم. وفي كتاب عمر المشهور إلى أبي موسى رضي الله عنه مما كتب فيه قال: وإياك والتنعم وزي العجم. فامتشاط الرجل كل يوم مما هو منهي عنه. ولا ينافي هذا حديث: من كان له شعر فليكرمه، وهو حديث صحيح، فهو يستطيع أن يكرمه دون الامتشاط كل يوم. أخن يقول: من اسمه محمد يدعونه حمودي هل هذا جائز؟ هذا التصغير لا أعلم مانعا منه، إذا قال فيه كذلك فهذا جائز. قد مر معنا باب في تصغير الأسماء قريبا. أخ يقول: من أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد خروج صلاة الفجر وكان قد صلى الفجر، فهل يعيد الصلاة وماذا عليه؟ نعم، عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وليس عليه شيء أكثر من ذلك. أخي يسأل عن من أوصى بوصية ولم يعين، يقول: أعطوا أبناء أخي من حقي ولم يحدد شيئا. سيأتي هذا، وأنه مهما أعطوهم شيئا قليلا أو كثيرا يكونون قد نفذوا الوصية، ولا يلزم أن يعطوهم شيئا معينا. أخي يقول: من عادة النساء في مجتمعنا أنه إذا مرض الطفل حديث الولادة تأخذ الطفل 3 أو 4 نساء من أقارب الطفل إلى المقبرة، وتقوم إحداهن بحفر حفرة يدفن فيها الطفل إلى رقبته، يزعمنا أن الطفل يذهب عنه المرض بذلك، وإذا سئلنا عن السبب يقولنا إن هذا المرض سببه أن أمه ذهبت عند أهل الميت، عند أهل ميت وهي حامل، أو ذهبت عرسا فحصل للطفل ما يسمى بالرداد ولا بد من دفنه، فما قولك في ذلك؟ أن هذا من خرافات الناس التي لا دليل عليها ولا تأثير لها، وفيها تعذيب لهذا الطفل، وهو حديث الولادة يدفن إلى رقبته، وربما تضرر بذلك، فهذه عادة هي من ما اعتاده الناس من خرافات، ولا تأثير له. هب أنها ذهبت عند أهل ميت أو عرسه هي حامل، فما هو الدليل أن الطفل يتأثر بذلك؟ وكم من نساء تحضر عند أهل ميت أو عرسا وهي حامل ولا يحصل لولدها شيء،
1: فاعتقاد ذلك أيضا اعتقاد نسبة شيء إلى غير الله سبحانه وتعالى أنه يحصل بهذا السبب كذا وكذا وليس بسبب يحصل بحضورها مرض، وهذا ليس بسبب شرعي ولا سبب معروف بين الناس، فلا يجوز هذا الاعتقاد ولا هذا الفعل، وهذه عادة مما ليس عليه دليل يجب تركها.
0: وأخ يقول: من نسي واجبا من واجبات الصلاة وهو مأموم فهل عليه سجود السهو؟ في هذه المسألة الأقرب أن المأموم إذا حصل منه ما يستدعي سجود السهو وهو مأموم أنه لا يسجد للسهو بل يتابع الإمام، فسجود السهو واجب على الصحيح، ومتابعة الإمام أوجب. ولذا قد يترك الإنسان بعض الواجبات لأجل متابعة الإمام، فمثلا إذا نسي الإمام التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية وقام ناسيا والمأموم ذاكر أن هنا تشهد أوسط، فهل يتابع الإمام أو يجلس يؤدي التشهد الأوسط؟ يتابع الإمام، مع أن التشهد الأوسط واجب لكنه يتابع الإمام ويترك هذا الواجب لأجل متابعة الإمام. أيضا لو أن إنسانا دخل مع الإمام وهو في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية مثلا، فإن الإمام في الثانية يجلس يتشهد، وهي في حق المأموم تعتبر الأولى، فإذا قام الإمام إلى الثالثة وصلاها بعد الثالثة يقوم مباشرة إذا كانت رباعية ولا يجلس للتشهد، مع أن هذه في حق الإمام تعتبر الثانية وفيها تشهد أوسط، لكن قدمت متابعته للإمام لأجل انضباط الصلاة. فإذا سهى الإمام المأموم في الصلاة بترك واجب يقتضي سجود السهو، يعني يكون نسي ذكر الركوع أو ذكر السجود أو ذكر الرفع من الركوع أو الذكر بين السجدتين، نسيها فلا يسجد للسهو بل يتابع الإمام، إلا إذا كان مسبوقا قد فاتته ركعة وانفصل عن الإمام وقضى ركعة، فهو يسجد للسهو لأنه لا يخل بالمتابعة. والاختيار جماعة من الأئمة كما سبق معنا. أخن يقول: منهم الزيدية ومنهم الرافضة، هل كلاهما واحد؟ بينهم فرق، فإن الزيدية الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ويدعون أن له مسندا يتداولونه في أوساطهم يسمونه مسند زيد ابن علي، بنوا عليه مذهبهم. وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله أن الأسانيد لا تصح إلى زيد بن علي في نسبة هذا الكتاب، وبين أن مذهب الزيدية مبني على الهيام وأنه ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مسروق من المذهب الحنفي ولم يثبت إلى زيد بن علي هذا الكتاب. والزيدية فرق، منهم من قارب الرافضة، منهم من هو دون ذلك، وحين أظهر الحوثي فكرته في صعده قبل نحو 20 سنة كفره كثير من علماء الزيدية، بل أحرجوا بيانات أنه كافر مرتد وأنه ليس على دين آل البيت، ولا تزال بيانات الزيدية منشورة إلى الآن. وكان هناك رجل اسمه محمد بن عبد العظيم الحوثي ومن كبار الزيدية يكفرهم، وكان يخطب الخطب وينشر المنشورات في تكفيرهم وبين أنهم فرقة مارقة، فبينهم خلاف. لكن الآن الروافض استغلوا الزيدية وجاءوا لهم باسم المذهب الزيدي، وأن هناك مؤامرة لمحو المذهب الزيدي، مع أن أشد من محى المذهب الزيدي هم الروافض، فتعصبوا لهم وصار كثيرا منهم رافضيا. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. أي أنهم سريع الميل إلى مذهب الرافض، ومنهم من هو رافضي إنما يتلبس بهذا الأمر بالزيدي. وقد كان بدر الدين الحوثي والد حسين يدعي أنه زيدي، وكان يدعو إلى هذا المذهب، هو كان على فكر الجارودية وهي فرقة من فرق الزيدي. أما الآن الذي يدينون به فهو الرفض الاثني عشري. الزيدية من أصل مذهبهم لا يطعنون في الصحابة، وأما الرفض فمن أهم مقومات الطعن في الصحابة. فرق الذهبي رحمه الله وغير الذهبي كشيخ الإسلام بين الشيعي والرافض، قالوا الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، هذا شيعي، فإذا بلغ به الحال إلى الطعن في الصحابة فهذا رافضي، لا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا فإذا بلغ به الحال إلى التكفير، قال الذهبي، فهو غال في الرفض من غلاة الرافضة. وتجد بيانات الزيدية والرد على الرافضة في كتاب الزهر والحجر، وأيضا في كتاب التشيع في صعده، هذان كتابان نافعان في هذا الباب، وهي التي ذكرت عقيدة الحوثي من أول ما بدأ، وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، وكان عندهم حزب يسمى بحزب الحق، هذا في أيام الشيخ مقبل رحمه الله، وكان الشيخ يسميهم بالشباب المجرم، كانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن ويسميهم بالشباب المجرم، حتى أظهروا عقيدتهم ظاهرة واستعطفوا كثير من المناطق التي كانت متأثرة بالمذهب الزيدي، فرفضوهم وصيروهم روافض، وتابعهم كثير منهم.
2: أخ يقول: من هم المحارم لزوجتي الذين يجوز أن تصافحهم، ومن هم غير المحارم؟ نريد بيانا واضحا. خذ قاعدة مختصرة: أن كل من حل له أن يتزوج امرأة فهو أجنبي عنها، وكل من لا يحل له أن يتزوج فهو محرم. فإذا قدرت أن امرأتك هذا غير متزوجة، فكل الذين لا يجوز لهم الزواج بها كإخوانها وأعمامها وأخوالها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها، هؤلاء من المحارم. وكل من يجوز أن يتزوج بها فهو أجنبي، ليس من المحارم، وإن كان من الأقارب كأبناء العم وأبناء الخال وغيرهم.
1: أخ يقول: من يقدم في الطاعة، الأب أو الأم؟ كل واحد منهم مخالف للآخر. يقدم من ليس في طاعته معصية لله، فإذا كان أحدهما في أمره طاعة والآخر في أمره معصية قدم من ليس في أمره معصية لله، فإذا أمروا جميعا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا أمروا جميعا بطاعة الله أطاعهم جميعا ولا تنافي في ذلك، فيستطيع أن يطيع أباه وأن يطيع أمه إذا كان في أمر ليس في معصية لله.
0: أخ يقول: من فاته ركوع، الركوع الأول من صلاة الكسوف، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي ركعة بركوعين، فإنه ركن فيها الركوع الأول، فمعنى أنه فاته ركن في ركعة، والركعة إذا فات ركن منها لا تجزئ ركعة ولا يعتد بها ركعة، فيصلي ركعة بركوعين.
1: أخ يقول: لدي أم لا تستطيع القراءة ولا الكتابة، فهل يجوز أن أقرأ القرآن إلى روحها وأن أستغفر لها؟ أما الاستغفار لها والدعاء فهو جائز مشروع، وأما قراءة القرآن إلى روحها فالصحيح في هذه المسألة أن هذا لا يشرع، لأن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة، ولا يعلم أن الصحابة فعلوا لأحد يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لأحد، وإن قال به كثير من المتأخرين بل هو قول جمهور المتأخرين، إلا أن الصحيح أنه لا يشرع، وأن باب العبادات أمره توقيفي. ولابن كثير رحمه الله كلام جيد في تفسير قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، حول هذه المسائل قال: هذه الآية أصل ينبغي أن يسير عليه الإنسان، وأن لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل أنه ليس للإنسان إلا سعيه، ليس للإنسان إلا ما عمله هو، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل كالصدقة عن الوالدة. يا رجل، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ينفعها إن صدقت عنها. الدعاء والاستغفار هذا وارد في الأدلة كثيرا، الحج حج عن أبيك واعتمر، فهذه أمور ونحوها خرجت بدليل، فما عدا هذه الأمور فإنه يكون الأمر على الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وعندنا يؤيد هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أي أنشأها في حال حياته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه ينتفع بها ونحوها مما ورد في الأدلة، وما عدا ذلك فالأصل أنه ليس للإنسان إلا سعيه. وعلى هذا فننصح هذا السائل أنه يستغفر لوالدته، يدعو لها، يتصدق عنها. وأما قراءة القرآن وإهداء ثوابه لها فهذا ليس بمشروع على الصحيح، إضافة إلى ذلك أن هذا فيه محاذير. من المحاذير أولا أن فيه تبرع بالقرب بالطاعات، إيثار بالطاعة، يؤثر غيره بطاعته التي فعلها، وقد كره هذا السلف، كره هذا السلف فيما هو أيسر من ذلك، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون في الصف الأول فيدخل أبوه إلى المسجد أيؤثره بالصف الأول يتأخر ليتقدم أبوه؟ قال لا أحب ذلك أو أكره ذلك. يستطيع أن يبر أباه بغير ذلك، أي لئلا يكون مؤثرا بالقرب، لأن الإيثار بالقربة دليل على أن الإنسان كأنه لا يبالي بها أو أنه غير محتاج إليها، إنما غير محتاج إليها، فهذا في إيثار بالقربة. أيضا فيه من المحاذير أن الإنسان يجزم بأنه قد حصل له ثواب، يقول أنا قد حصل لي ثواب على هذه القراءة، وما يدريك أن الله قد قبل منك القراءة وكتب لك ثواب فيها، قد تثاب عليه وقد لا تثاب. فالقول بأنه يهدي القرب إلى غيره هذا جزم من أن الله قد قبل منه وأثابه على ذلك، وهذا لا يعلم الإنسان. أيضا من المحاذير في ذلك أنه حتى لو كان عنده دليل أن الله قد قبل منه أثابه، فمن أين له الدليل على أنه له أن يتصرف بالثواب الحاصل له كما يشاء؟ فهذا الأمر أن الإنسان يتصرف بالثواب الذي حصل له كما أراد هذا يحتاج إلى دليل. فكل هذه وغيرها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
0: أن تحضر الجمعة، فإن وجد خطيب يخطب بالعربية فذاك، وإلا استمعت ما تفهم من الآيات والأحاديث من ذكر الله وتصلي الجمعة، ولا يجوز أن يتخلف إنسان عن الجمعة. فهذه جمعة تقام وفيها ذكر لله تعالى، فيجب عليه أن يحضر. أخ يقول نصلي في هذا المسجد على جنائز كثيرة، فهل لنا أن نشترط لأننا لا نعلم حال كثير منهم؟ مسألة الاشتراط هذا ذكره شيخ الإسلام وغيره في مسألة من يشك في إسلامه وكفره، كان يكون بلد فيه اختلاط المسلمين بأهل الذمة ونحو ذلك. أما إنسان في بلاد إسلام فالأصل فيه أن أهله مسلمون، إلا إذا شك في شخص بعينه يعلم عنه أقوالا قد تحمل على الكفر أو أفعالا، فهنا يشترط أنه إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. وأما الإنسان في بلاد الإسلام فالأصل حمل حال المسلمين على السلامة، ولا يجوز للإنسان أن يتنطع في مثل هذه الأمور، فقد يكون هذا من التنطع المذموم. أخ يقول اتصل أخ بصاحب له وأنا بجانب هذا المتصل عليه وأسمعني كل الاتصال الذي بينه وبين صاحبه، وصاحبه لا يحب أن يسمع أحد كلامه، فما النصيحة؟ لا يجوز له ذلك، هذا من عدم الأمانة أن إنسان يكلمه بشيء فيما بينه وبينه ويسمعه الناس. وقد جاء في الحديث، والحديث هذا مروي من طرق صححه وحسنه الإمام الألباني، المجالس بالأمانة، وجاء في بعض ألفاظه إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة. قال بعضهم معنى ثم التفت أي انصرف، حدثه بحديث ثم انصرف، كان هو إياه في مجلس فهذه أمانة. وقال بعضهم التفت أي يحدثه وهو يلتفت خوفا من أن يسمع أحد، يراقب هل هناك أحد يسمع، أي مما يفهم أنه سر فلا يجوز له أن يفشيه، فهي أمانة فلا يجوز التساهل بذلك. وعلى الإنسان أن يتأدب بهذه الآداب الإسلامية إذا أسر إلي أحد كلاما ليس في كتمانه ضرر، أو تكلم معه بكلام لا يحب أن يطلع عليه أحد، فلا يجوز له أن يفشيه لغيره، أو يتصل به فيما بينه وبينه ويسمع أناسا آخرين، فهذا مجلس بينه وبينه مؤتمن عليه في المجالس بالأمانة. وكم والله يفسد هذا بين الناس، وهذا جليس سوء الذي كلما سمع منك شيئا أخرجه إلى غيرك وأنت لا تحب ذلك، هذا جليس سوء. فعلى طالب العلم أن يتأدب بمثل هذه الآداب العظيمة، وأن يكون محل ثقة من أخيه المسلم إذا سمع وتكلم بشيء أو أسره بشيء. وبعض الناس حتى ولو أساء الظن به أناس آخرون لا يمكن يفشي عن صاحبه. أبو بكر رضي الله عنه لما أتاه عمر قال هل لك في حفصة بنت عمر أزوجك إياها بعد أن مات زوجها، فسكت أبو بكر، فعمر أساء به الظن وحمل عليه في قلبه، قال كنت واجدا عليه في قلبه، أي لماذا ما رد عليه؟ وأبو بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يذكر حفصة وأنه يريد الزواج بها، فأبو بكر تحمل إساءة الظن به من عمر لأجل لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بعد أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أبو بكر ما هو السبب الذي حمل على ذلك. حتى لو عاديت شخصا وكان قد ائتمنك على شيء بينك وبينه فلا تفشي أمره، حتى لو عاديته وكان قد ائتمنك على شيء فليس من الأدب الإسلامي ولا من الأخلاق أن تفشي ذلك الأمر الذي بينك وبينه وإن عاداك.
3: أخ يسأل سؤالا طويلا حاصله، يقول هل يجوز أن يجعل مهر المرأة أنها تطلب العلم في مراكز أهل السنة، وهل هذا المهر كافي؟ نعم، إذا كان سيعلمها يقول مهرها أن أعلمها، ويحدد ماذا يعلمها، فيجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل على أن يعلم تلك المرأة القرآن، فلو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو يعلمها السنة أو يعلمها بعض العلوم النافعة فهذا مهر كافي. والنصيحة لأولياء النساء أن يسهلوا أمر المهر وأن يسروه، لا سيما إذا كان إنسان يطلب العلم وأراد الزواج وهو متفرغ للعلم، ربما إذا كان المهر كثيرا يشق عليه ولا يستطيع الإتيان به، أو ربما يأتي به بكلفة ومشقة عظيمة عليه. فأولياء النساء لا سيما طالب العلم يكون قدوة، إذا كان طالب العلم يضعف أمام هذه المواقف ويريد أن يساير الناس فكيف بحال العامة؟ وهذا أمر نراه كثيرا، ترى طالب علم على خير فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويقول الناس يعملون كذا والناس يشترطون كذا والملابس والذهب صار ثمنه مرتفعا. فالقصد هو الزواج برجل صالح، ليس القصد أنه يحمل المرأة ذهبا، زفت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها وسادة وقراب وعاء من جلد كما في مسند الإمام أحمد سنده صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة يوم زفافها ذلك وسادة وقرابا وكان معها ثوب أو ثوبان. خير نساء العالمين منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، وأنجبت سيدي شباب أهل الجنة حسن والحسين، وهذا مهرها أو ليس مهرها، هذا ما زفت به. فالنصيحة لإخواني طلاب العلم أن يسروا أمر المهر، لا تساير المجتمع، المجتمع فيه العامي، فيه المتساهل، فيه الذي يريد أن يستغل هذه البنت في أخذ مالها ومهرها لحاجاته الدنيوية، فيه مخالفات كثير. وأما طالب علم يأتي إلى هذا الموضع ويضعف ولا يعين أخاه طالب العلم، فهذا من الخطأ، من التقصير. وكم والله رأينا من أخوة على خير، خير كثير، فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويصير كأنه عامي، ضاع محبة الخير، ضاع العمل بالسنة. فالنصيحة لطلاب العلم أن يسروا أمر الزواج، أمر المهر. ووالله لزوج صالح يكرم ابنتك أو أختك خير لك من زوج يكيل لها الذهب كيلا وهو مهين لها. زوج صالح يكرمها بطاعة الله ويعينها على ذلك وبالمعاملة الحسنة خير لك من أن تزف امرأة محملة بالذهب والألبسة الفاخرة عند زوج يهينها. وقرأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله كم كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، 12 أوقية وجزء يسير منها، وكم هي ما يعادل الآن، شيء يسير، وهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الزوج عنده سعة وأراد بنفسه أن يكرم زوجته ويعطيها ما شاء جزاه الله خيرا يكرمها، ولكن الولي لا يضيق عليه. وفي الحديث، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة، ومن يمن المرأة كما جاء في بعض الألفاظ يسر صداقها من يمنها، وهذا دليل بركتها على زوجها وأولادها وعلى وليها، على الكل فيها بركة. ونعرف نساء ربما تزوجت ب50,000 أو 100,000 وفتح الله على يديها دعوة عظيمة وخير كثير ونفع الله بها. كم نساء وكم من امرأة شدد في مهرها وسيقت إليها الأموال الكثيرة ولم تكمل في بيت زوجها حتى سنة، حتى رجعت مهانة مطلقة. فالقصد هو الزوج الذي يكرم المرأة، لا القصد الذي يعطيها المال، يكرمها في معاملته لها، في أخلاقه معها. جاء رجل إلى الحسن البصري قال: إن لي بنتا، وخطبها خطاب، فمن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، فزوجها من يتقي الله ولا تكلف عليه، لا سيما إذا كان طالب علم، أنت وإياه في مركز واحد متفرغ للعلم معك في الليل والنهار، لماذا تكلفه يذهب يبحث عن الأموال الطائلة؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: أنا طالب علم وأجد فتورا وتقصيرا في طلب العلم وفي العمل به وفي الدعوة، فما هي النصيحة؟ ونريد نصيحة لطلاب العلم بالتآخي فيما بينهم ونصح بعضهم بعضا
0: وأنه لا تحصل القوة إلا بالترابط. أما ما يجري من الفتور الذي يعرض له، فإن كان هذا الشيء عارضا فإن الإنسان لا يسلم من الفتور والتقصير مهما بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة، أي نشاط وقوة، ولكل شرة فترة. كل نشاط له فتور ولا بد، ولكن العبرة بما جاء في آخر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فإذا كان هناك فتور يعرض للإنسان، وهذا الفتور لا يخرج عن طاعة الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من طبع البشر يعرض للإنسان الفتور. ومن الذي يضل طوال حياته في نشاط وعزيمة وجد؟ ولكن كما سبق في الحديث، لا يجعل الإنسان فتوره إذا فتر إلى معصية الله، هذا الذي هو فيه الهلاك، وهذا الذي فيه الضلال، كما جاء في رواية فقد ضل وفي رواية فقد هلك. حتى لو فتر ينتقل إلى طاعة أخرى وإن كانت دون تلك الطاعة التي هو عليه، مثلا يطلب العلم وعنده دروس وحفظ ومراجعة واجتهاد، أصابه فتور، يعمل شيئا في طاعة لله، يخرج يتعلم الرماية طاعة لله سبحانه وتعالى، يأخذ كتابا من سير السلف يقرأ فيه، يذهب والحمد لله موجود رباط يرابط ليلة في سبيل الله، فلا يفتر إلى المعاصي، إلى مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير وفيه هداية، وحتى لو فتر هو في طاعة. ومن أحسن ما يستغله طالب العلم إذا فتر وهذا مجرب، يقرأ سير السلف، هذا أول فيه تسلية له، قراءة سير السلف ليست كالحفظ والمراجعة، الحفظ والمراجعة يحتاج إلى ذهن نشيط والبحث، لكن قراءة بعض السير حتى لو كان الذهن كالا متعبا والإنسان فاترا فإنه يستروح لقراءة سير السلف، وإذا قرأها سيرزقه الله تعالى نشاطا وهمة وجدا مما يرى من حال السلف، فيجمع بين الخيرين، يستغل الوقت في فتوره بالطاعة، وأيضا يقرأ ما يكون سببا في تنشيطه. والنصيحة لطالب العلم أنه لا يسترسل في الفتور، مجرب هذا، أن الإنسان إذا فتر يوم وأتبعه اليوم الثاني واليوم الثالث ممكن يمضي عليه أسبوع وعنده فتور، لكن يحاول يجد وينفض هذا الفتور الذي عرض له، هو قد لا يسلم منه لكن لا يرتضي به. ومن أحسن ما يدفع ذلك كما سبق قراءة كتب سير السلف وكيف كانوا، فهذا يدفع الفتور عن الإنسان كثيرا، حين يقرأ أن بعض الأئمة كان يمشي من دولة إلى دولة مشيا على قدميه، حين يقرأ أن بعض الصحابة مشى في بعض الغزوات حتى سقطت أظفاره لأجل طاعة الله، حين يقرأ أن من العلماء من رحل مسيرة شهر لسماع حديث واحد، هذا سيحفز الإنسان. والإنسان الذي يريد يعتبر يجد عبرة في كل شيء، والله إنك تجد عبرة حتى في العمال. أنا كنت إذا فترت ورأيت عمال يشتغلون في صبة سطح أنشط، أقول هؤلاء في هذا الجد من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وهو يعمل وتعب وما يفتر، ونحن في خير وطاعة ونفتر. فرؤية هؤلاء العمال ينشط الإنسان إذا كان يراهم على جد وهم في عمل دنيا، وأيضا عمل شاق ليس بالسهل، لا يأتي غروب الشمس إلا وقد صار منهكا مرهقا. وأنت تطلب العلم في خير ليس عليك مشقة مثله، فهذه يستدعي منك النشاط. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على طلب العلم، وأن يدفع عنا الفتور والكسل. أخن يقول: هالك هلك عن بنتين وابنة ابن، فهل تأخذ السدس؟ لو في هذه الصورة لا تأخذ السدس، لأن البنتين قد استوعبتا الثلثين، وبنت الابن إنما تأخذ السدس تكملة للثلثين كما هو نص القرآن. أخن يقول: في هذه الأيام برد، فإذا كان الشخص على جنابه هل يتيمم بدل الاغتسال؟ وهل تصح صلاته إذا تيمم؟ يجوز له أن يتيمم وتصح صلاته إذا كان معذورا، كان يكون مريضا لا يستطيع استعمال الماء، أو لا يجد الماء، وأما إن كان واجدا له وهو صحيح غير مريض فإنه يجب عليه أن يغتسل ما دام قادرا على الاغتسال، وإن كان الماء باردا يدفئ الماء ويغتسل. أخ قد كرر السؤال عن اسم عنتر، هل هو مكروه؟ لا أعلم أنه مكروها، لكن هناك أسماء أحسن من هذا الاسم، وأظن العنتر بمعنى الشجاع، من يراجع شيء من المعاجم أظن العنتر أي الشجاع المغامر المقدام. أخوني يقول: العنتر في اللغة بمعنى يطلق على الجريء وعلى الشجاع، وكذلك الذي يدخل في المخاطر والشدائد. نعم. قال: ويطلق أيضا العنتر على الذباب الأزرق، فما دام هو من أسماء الذباب يترك الإنسان. أخ يقول: هل الإباضية من المسلمين؟ هم من الخوارج، وأكثر السلف على عدم تكفير الخوارج. ولهم عقائد خبيثة جدا، ولهم كتب مؤلفة في عقائدهم، ويتسترون بكثير منها، وأكثر تواجد لهم اليوم في دولة عمان. بل مفتيهم أحمد الخليلي هو من رؤوس الإباضية في هذا الزمان، هو مفتي دولة عمان. أخوني يقول: هل الذي لا يعدل بين النساء يكون آثما على حسب تقصيره؟ نعم يأثم، الذي لا يعدل بين نسائه فيما يقدر على العدل فيه هذا آثم، مخالف للآية، وقع في ظلم ومن أشد الظلم. وأخوني يقول: هل الذي يعلم من نفسه أنه لا يقدر على العدل لا يتزوج؟ الله تعالى قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالذي يخاف ألا يعدل يتزوج واحدة. كان الشيخ بن باز يسمي هذا توحيد الخائفين، قال هذا موحد توحيد الخائفين، لأن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يوحدوا. أخ يقول: هل القول بأننا لا نطبق قواعد مصطلح الحديث في تخريج الآثار التي جاءت عن التابعين ومن بعدهم صحيح؟
1: لأن أئمة الحديث شددوا في القواعد التي يعرف بها الصحيح

0: سيرة لا يشددون فيها كالحديث، أي سير الأئمة ليس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى وحين سهلوا في هذا الجانب ليس معنى الاعتماد على أخبار الكذابين، بل سهلوا في رواية بعض من عرف ضعفه في الحديث يقبلون عنه التاريخ، أما من علم أنه كذاب وضاع فإن هذا لا يقبل منه. وللتنبيه هناك ثلاثة مشهورون جدا في كتب التاريخ، حين ترى تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، البداية والنهاية، غير من التواريخ ينقلون عنهم وهم كذابون: سيف ابن عمر التميمي، وأبو مخنف لوط ابن يحيى، ومحمد ابن عمر الواقدي. هذه هؤلاء الثلاثة امتلأت كتب التاريخ بمروياتهم: سيف ابن عمر التميمي، ولوط ابن يحيى، وبعضهم يذكر بكنيته أبو مخنف. فهذان الراويان كذابان، لا يعتمد على ما جاء من مرويات التاريخ من طريقهما، ولا سيما هذا لوط فهو شيعي أو رافضي، وكثير من المرويات التي فيها طعن في الصحابة وتنقص لهم كانت من طريقه. والثالث محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد، الذي ملأ ابن سعد الطبقات بالأخبار من طريقه، وهو متروك شديد الضعف. من العلماء من يحتج بما نقله في التاريخ والسير، قالوا كان من أعلم الناس بالتواريخ، لكن هذا يضبط في مثلا الوقائع، يعني يؤخذ قوله في تحديد الوقائع متى كانت في التواريخ ونحو، أما قصص يرويها فلا يعتمد عليها. لكن ما ذكره من الترجيح بأمور ظاهرة في تواريخ بعض الحوادث وأن بعضها كان قبل بعض، فهذا ترى العلماء ينقلون عنه، وأما قصص ينفرد بها هو ويرويها من طريقه فهذا لا يعتمد عليه لأنه متروك، بل تهم بالكذب. فمثل هؤلاء لا يقال في جانب التاريخ أنه يتسهل بقبول رواياتهم، لا ترد رواياتهم، لكن من كان معروفا بالضعف، قصص اشتهرت مثلا قصة خالد بن عبد الله القسري في ذبح القعد بن درهم، السند إليه فيه من هو ضعيف، لكن القصة هذه اشتهرت. قصة البخاري مع محدثي بغداد حين قلبوا عليه 100 حديث فيها مجهولون، قال ابن عدي سمعت أهل الحي يتكلمون أو حدثني مشايخي، نعم قال جملة من مشايخي، هذا اشتهر بين العلماء وقبلوه. وأمثال هذه الحكايات التي تشتهر يتسهل فيها العلماء، وإلا آثار الصحابة وآثار التابعين الأصل أننا نطبق عليها قواعد مصطلح الحديث، كما نطبق ذلك في أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واختلفوا في من يستحق هذا الاسم، أي اسم أولياء الله، فقال بعضهم: هم الذين ذكرهم الله تعالى فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا من أحسن التفسير، أن تفسر هذه الآية بالتي بعدها. فالله تعالى حين ذكر فضلهم وجزاءهم وأنه لا خوف عليهم ولا محزون، ذكر أنهم المؤمنون المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال قوم: هم المتحابون في الله عز وجل. وهذا في الحقيقة لا ينافي الذي قبله، بل هو داخل فيه. فالمتحابون في الله هم المؤمنون المتقون. فأهل الإيمان والتقوى متحابون في الله، فهو راجع إلى التفسير الأول. قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد ابن بشران، قال: أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد ابن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء لقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. قال: وفي ناحية القوم أعرابي فجثى على ركبتيه ورمى بيديه، ثم قال: حدثنا يا رسول الله عنهم، من هم الذين لهم هذا الفضل العظيم؟ أنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ولكن يغبطهم النبيون والشهداء لقربهم من الله تعالى. قال: فرأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم البشر، فقال: هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل، لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها، يتحابون بروح الله، يجعلهم الله أو يجعل الله في وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون. هذا الحديث أيضا أخرجه معمر في جامعة المطبوع آخر مصنف عبد الرزاق، أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق معمر بهذا الإسناد. وهذا الإسناد فيه ضعف شهر ابن حوشب وعدم سماعه من أبي مالك، وقد اختلف فيه على شهر ابن حوشب. رواه عنه ابن أبي حسين كما أخرجه المؤلف هنا وغيره، وكذلك أبو المنهال عند الإمام أحمد، وشمر ابن عطية عند الطبراني، كلهم روى عن شهر بهذا الإسناد. ورواه عبد الحميد ابن بهرام وداود ابن أبي هند عن شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن أبي مالك الأشعري، ذكر واسطة عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، خرج ابن المبارك في الزهد وأحمد في مسلم. على كل مداره على شهر وهو ضعيف، والاضطراب هذا الذي في السند منه. وهذا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، له شاهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم، وكذلك البيهقي في الشعب من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر. ورجال إسناد ثقات لأنه منقطع بين أبي زرعة وعمر. وجاء عن أبي هريرة، أخرجه ابن حبان والبيهقي في الشعب من طريق عمار بن القعقاع عن أبي عمرو عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، نفس الإسناد الأول عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة، ظاهر هذا الإسناد الصحة. لكن قال البيهقي في الشعب، قال هو وهم، جعله عن أبي هريرة وهم، والصواب أنه عن عمر. له شاهد عن معاذ بن جبل عند أحمد، إسناد لا بأس به. وله شاهد عن ابن عمر عند أبي داود، والحديث هذا حسن بطرقه، قد صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة من بعض هذه الطرق التي ذكرناها. والشاهد منه أنه فسر الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بهؤلاء المتحابين في الله. قلنا وهذا كما سبق راجع إلى التفسير الأول. قال ورواه عبد الله ابن المبارك عن عبد الحميد ابن بهرام، قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبق ذكره في التخريج الأول. قال وفي بعض الأخبار المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، عندنا سقط هذا من نسختنا، وفي بعض الأخبار المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، وهذا السقط سبب خطأ واضح، فهو جعل طريق عبد الله المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أولي الله، وليس كذلك، بل إلى قول عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، متعلق بالحديث الأول. ثم وفي بعض الأخبار المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أولياء الله، فقال الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والنسائي في السنن الكبرى وابن أبي حاتم من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورجال إسنادي ثقات، إلا أن جعفر بن أبي المغيرة ضعف ابن منده رواية عن سعيد بن جبير، قال رواية عن سعيد بن جبير ليس بالقوي في سعيد بن جبير، مع أن الأئمة يطلقون توثيقة، كثير من الأئمة أطلقوا ثقة جعفر بن أبي المغيرة. قال ابن منده في رواية عن سعيد بن جبير خاصة ليس بالقوي، ومع ذلك فقد خولف جعفر بن أبي المغيرة، خالفه بكير بن الأخنس وهو ثقة عند أبي نعيم في الحلية، وسهل أبو الأسد، خالفه أيضا سهل أبو الأسد أو أبو أسد وهو ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة صدوق عند ابن المبارك في الزهد والدولابي في كتاب الكنى، فروياه عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فعلى هذا المرسل أقوى من الموصول. لكن قد صح الحديث عن جماعة من الصحابة بغير هذا اللفظ، بغير لفظ أولياء الله، لكن صح الحديث بلفظ خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، مر معنا في الأدب المفرد وتخريجه مطولا عن جماعة من الصحابة. أما بهذا اللفظ من أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله فهو مرسل. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن أوليائي من عبادي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي منصور مولى الأنصار عن عمرو بن الجموح. وهذا إسناد ضعيف، رشدين بن سعد ضعيف، بل قد قيل فيه متروك، وعبد الله بن الوليد هو ابن قيس التجيبي ضعيف أيضا، وأبو منصور مولى الأنصار لم يلقى عمرو بن الجموح منقطع بينه وبينه. إذن هذا في تفسير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. التفسير الأول أنهم المؤمنون المتقون، والتفسير الثاني أنهم المتحابون في الله، أنه راجع إلى الأول. والتفسير الثالث أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، وهذا أيضا في الحقيقة راجع للأول، فقد صح الحديث خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، وخيار المؤمنين هم أهل التقوى المؤمنون المتقون. فإذا أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فكل من كان مؤمنا متقيا لله تعالى فهو من أولياء الله. فحين يقال هذا ولي من أولياء الله، أي سمعنا أن الولاية رتبة لا يبلغها أحد كما يظنه الصوفية، فإنهم يرون الولي مرتبة فوق النبي والرسول، ويعتقدون لأوليائهم ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى من علم الغيب والتصرف في الكون والنفع والضر، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي النبي فوق الرسول، برزخ وسط، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي الولي عندهم أعلى رتبة من النبي والرسول، وهذا عين الضلال، أن يجعل بعض المؤمنين مهما بلغ صلاحه أفضل من الأنبياء والرسل. ولكن الذي دل عليه القرآن أن الولي هو المؤمن المتقي، فكل من كان مؤمنا متقيا لله تعالى فهو من أولياء الله، وهي مرتبة عظيمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر من فضلهم فقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اختلفوا في هذه البشرى، روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وإسناده حسن، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، إسناد حسن. قال حدثنا الحوطي، والحوطي هو عبد الوهاب ابن نجدة، قال حدثنا إسماعيل ابن عياش، قال حدثنا صفوان ابن عمرو السكسكي، عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة بن الصامت عن هذه الآية فقال سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد حسن، قالوا ثقات سوى إسماعيل بن عياش، ورواية عن الشاميين حسنة، وهذه منها. إذن هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع للبشرى في الحياة الدنيا أنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهذه من البشرى. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وهذا في صحيح البخاري، ساقه المؤلف من طريق البخاري. وقيل البشرى في الدنيا هي الثناء الحسن، وفي الآخرة الجنة. وهذا من البشرى في الدنيا، فلهم البشرى في الدنيا رؤية صالحة من البشرى، ثناء الحسن من البشرى. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرزاق ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وأخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن أبي عمران وقال ويحمده الناس عليه، بدل ويحبه الناس أي يحمده الناس، يثنون عليه. وهذا في صحيح مسلم، في التعاجل بشرى المؤمن. وقال الزهري وقتاده هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عطاء عن ابن عباس البشرى في الدنيا يريد عند الموت، تأتيهم الملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله ويبشر برضوان الله. وقال الحسن هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه، لقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر المؤمنين وأبشروا بالجنة. وقيل بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. كثير من هذه المعاني صحيحة وداخلة في الآية، يدخل فيها الرؤية الصالحة، يدخل فيها الثناء الحسن من الناس، يدخل فيها نزول الملائكة بالبشرى حين الموت. هذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله أنها شامل لكل هذه المعاني. وأيضا ما وعد الله تعالى في كتابه على لسان رسوله، كل هذا من البشرى للمؤمن. قال الطبري قال وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها، ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى، فذلك مما عممه جل ثناؤه أن لهم البشرى في الحياة الدنيا. أي كل هذه داخل في الآية، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، بالثناء الحسن، بتبشير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
1: بالبشارات التي وردت في القرآن والسنة، كل هذا من البشرى في الدنيا، والبشرى في الآخرة هي الجنة. قال رحمه الله لا قوله تعالى لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله ولا خلف، ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. إذن فهذه الآيات بينت صفات أولياء الله تعالى، ونستفيد منها

0: على الإعجاب إذا رؤيت له رؤيا صالحة أو أثنى الناس عليه خيرا فيراها من عاجل بشر الله تعالى له ولا يغتر بذلك، لا يدخل عليه العجب بسبب ذلك، بل يزداد تواضعا لله تعالى وصلاحا واستقامة على الدين. حين يرى هذه البشارات له في الدنيا يزداد لله تعالى شكرا. أيضا في هذه الآيات أن من حقق الإيمان والتقوى أتته البشارات في الدنيا، وهذا أمر لا بد منه، وهذا كما قال الله لا تبديل لكلمات الله، لا يتغير ذلك. فكل من حقق الإيمان بالله والتقوى لله تعالى تأتيه البشارات في الدنيا، ولكن هذه البشارات لا تغره، ولكنها تسره وتزيده شكرا لله تعالى. والتقوى أن يعمل الإنسان بطاعة الله وأن يجتنب معصية الله، فمن عمل بالطاعة واجتنب المعصية فهو متقي لله تعالى وهو من أولياء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

مس سقط يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقط إنا كل شيء خلقناه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نونية ابن القيم رحمه الله عند فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، وتوقفنا عند قوله رحمه الله لم يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان، ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن، حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران، كالبدر ليل تمامه والشمس في نحر الظهيرة ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له فأتى بأظهر ما يرى بعيان، ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآل، فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان، صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان، ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمى من بعد ذا التبيان، بأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان، وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليان، لو أنكم والله عاملتم بلا أهل العلوم وكتبهم بوزان، فسدت تصانيف الوجود بأسلها وغدت علوم الناس ذات هواني، هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن، والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان، فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان، فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان، فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا، وهذا غاية الحرمان. قال رحمه الله في بيان أن أدلة الكتاب والسنة في غاية البيان، وأنه ليس هنالك كلام أفصح من كلام الله عز وجل، وهكذا في المرتبة الثانية من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن المتأمل في الأحاديث النبوية أو في كثير منها فإنه يجدها في غاية الظهور والبيان. وضرب لذلك مثلا بحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث الرؤيا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فهذا الحديث في غاية الظهور والبيان، ولا يفهم منه السامع خلاف المراد. قال ما يفهم الثقلان من لفظ كما فهموا من الأخبار والقرآن، والله يقول لقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول فبأي حديث بعده يؤمنون. قال فهو الذي استولى على التبيان كالسيلاء حقا على الإحسان، فهو الذي استولى على التبيان ففي الكتاب والسنة غاية البيان، وليس هنالك ما هو أبين من كلام الله عز وجل ثم من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كالسيلة حقا عن إحسان فهو أحسن الحديث، ففيه ما فيه في كلام الله عز وجل ما فيه من الفصاحة والبلاغة، وهكذا في المرتبة الثانية كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو الذي استولى على التبيان كاستيلائه حقا على الإحسان ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان. وصدق رحمه الله، فما بعد بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام لناظر إلا العمى الذي ما ينتفع ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا قد أعمى الله عز وجل قلبه. والعيب ليس في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقصيره في الإيضاح والبيان، وإنما العيب من العمى الذي في قلب السامع. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. ومنهم يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فأولئك قوم أعمى الله عز وجل قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يهتدون. فليس العيب في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما العيب جاء من جهتهم، ما فيهم من العمى والصمم. قال: ما بعد تبيان الرسول لناظر إلا العمى والعيب في العميان، فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل نرى ربنا؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما ذكره المؤلف رحمه الله، قال: فانظر إلى قول الرسول لسائل من صحبه عن رؤية الرحمن حقا ترون إلهكم يوم اللقاء رؤيا العيان كما يرى القمران كالبدر ليلى تمامه والشمس في نحر الضهينة ما هما مثلان. وليس المراد بذلك تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. فليس المراد تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما تشبيه الرؤية برؤية، أي أن رؤيتنا لله عز وجل كرؤيتنا للشمس والقمر، أي في غاية الظهور والبيان. فهو من هذا القبيل، من تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرء بالمرء. ولهذا قال: ما هما مثلان، بل قصده تحقيق رؤيتنا له. هذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد التمثيل حاشا، بل قصده تحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعياني. وأظهر ما يرى الشمس والقمر. الشمس ليس دونها سحاب، وهكذا القمر في ليلة البدر ليس دونه سحاب، فهذا أظهر ما يرى بالعيان. بل قصده تحقيق رؤيتنا له، فأتى بأظهر ما يرى بعياني، ونفى السحاب، وذاك أمر مانع، أي من موانع الرؤية، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس دونه سحاب. ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، أي الشمس والقمر، قيل قمران من باب التغليب، كالعمرين والأسودين رحمك الله. ونفى السحاب وذاك أمر مانع من رؤية القمرين في ذا الآن، فأتى إذن بالمقتضى، أي بمقتضى الرؤية، كون المرء في السماء، ما هو نعم في الأرض. الشيء إذا كان في الأرض ربما يكون مستترا خلف الجبال أو خلف الأشجار أو خلف الأبنية، فأما الرؤية فنعم، فالعباد يرون ربهم سبحانه وتعالى وهو في العلو. قال: فأتى إذن بالمقتضى، وهو كون نعم المرء في السماء، وفي وقت صحو ليس هنالك سحاب تمنع الرؤية. قال كون المرء في السماء في نعم كون المرء في السماء كما قلنا هذا هو المقتضى للرؤية وفي وقت صحو. قال البعث إذن بالمقتضى ونفى الموانع والموانع التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام السحاب ليس دونه سحاب. تأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. ومع هذا فإن أهل الكلام يصفون النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير في التبيان مع أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بأظهر الكلام وبأبينه وبأظهره وبأوضحه وبأفصحه. قال فأتى إذن بالمقتضى ونفى الموانع خشية التقصير في التبيان. صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. هل هناك بيان يمكن أن يؤتى به أرقى من هذا في جواب سؤال السائل هل نرى ربنا؟ لو جاء أفصح الفصحاء وأراد أن يجيب على هذا السؤال هل يستطيع أن يجيب بجواب أوضح وأظهر من جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يستطيع. ما في بعد هذا بيان. هذا هو أتم البيان وأحسن البيان. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته. فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أظهر الكلام ومن أبينه وأجاب جوابا ليس فيه أدنى لبس. قال صلى عليه الله ما هذا الذي يأتي به من بعد ذا ببيان. ماذا يقول القاصد التبيان يا أهل العمل من بعد ذا التبيان؟ ما عاد في لفظ يمكن أن يتابه أحسن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك عبارة أوضح من هذه العبارة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزون عن إيقانه. مهما جاءكم بالبيان والإيضاح فإنكم ما زلتم ترمون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا يفيد اليقين وهكذا ترمون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه لا يفيد اليقين مهما جاءت الألفاظ بأظهر البيان وبأتمه وبأكمله. فبأي لفظ جاءكم قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بالياني ثم رميتم واجهتم تلك الألفاظ البينة الظاهرة من كلام الله ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالتأويل وأنه لم يقصد كذا وإنما قصد كذا أو هذا من قبيل المجاز له من قبيل وليس من قبيل الحكاية أو من قبيل الكناية إلى غير ذلك من التأويلات التي يتأولها أهل الكلام ويصرفون كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكلام رسوله عن حقيقته. وضربتم في وجهه بعساكر التأويل دفعا منكم بليانه لو أنكم والله عاملتم بلا أهل العلوم وكتبهم بوزان فسدت تصانيف الوجود بأسرها. وصدق رحمة الله عليه لو عاملنا التصانيف المؤلفة التي ألفها الناس في علوم شتى مثل ما عاملنا كلام الله عز وجل مثل ما عامل هؤلاء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن جميع التصانيف يحكم عليها بالفساد فليست بأظهر من كلام الله وكلام رسوله ولا بأدل عن المقصود من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فسدت تصانيف الوجود بأسرها وعدت علوم الناس ذات هوان وغدت علوم الناس ذات هوان هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. وصدق رحمة الله عليه فإن علوم الناس ما هي مثل علوم الرسول ما مثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا مثل القرآن. قال فساد تصانيف الوجود بأسرها وغدت علوم الناس ذات هوان. هذا وليس في بيان علومهم مثل الرسول ومنزل القرآن. والله لو صح الذي قد قلتم قطعت سبيل العلم والإيمان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. فإذا غدا التفصيل لفظيا ومعزولا عن الإيقان والرجحان فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا وهذا غاية الحرمان. والله لو صح الذي قد قلتم أي في كلام الله في كلام رسوله من أنه لا يفيد اليقين لتلك الاحتمالات التي أوردتموها في كلام الله في كلام رسوله لكان المؤدى ما ذكر. والله لو صح الذي قد قلتم قطع السبيل العلم والإيمان. لم يبقى للعلم سبيل ولم يبقى للإيمان سبيل. لما؟ قال فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها. فالعقل لا يهدي الناس إلى تفاصيل العلوم وإلى تفاصيل الإيمان. العقل يدرك أشياء معلومة لا يدرك جميع الأمور وتفاصيل الأمور. العقل محدود. عندنا أحكام الشريعة وما فيها من المحاسن لا تدرك عن طريق العقل. لا يمكن أن توصل إلى وجوب الصلوات الخمس وإلى وجوب صوم رمضان وإلى وجوب الحج والعمرة وإلى غير ذلك من الواجبات التي جاءت بها الشريعة. ولا يتوصل العقل إلى معرفة ما يتعلق بأمور الإيمان فيما يتعلق بالإيمان بالله بتفاصيل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تفاصيل هذه الأمور لا يمكن للعقل أن يدركها. فالعقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل العلوم وتفاصيل الإيمان. قال فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. تفاصيل هذه الأمور إنما توقف عن طريق الوحي. إذا جئنا بأعقل الناس وبأذكى الناس هل يمكن أن يعرف أن يتوصل إلى أن الصلوات الخمس واجبة وأن على صفة كذا وكذا وأن صيام رمضان واجب وعلى صفة كذا وكذا إلى غير ذلك من أمور الإيمان؟ ما يمكن. هل يمكن العقل أن يعرف أن هنالك ملائكة من أسمائهم كذا وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا ومن أخبارهم كذا وكذا؟ وهل يمكن أن توصل إلى معرفة الكتب السماوية وما يتعلق باليوم الآخر؟ فما يمكن أن يعرف تفاصيل الإيمان ويعرف تفاصيل أركان الإيمان وهكذا ما يتعلق بالإسلام وأحكام الإسلام. فالعقل محدود لا يدرك تفاصيل العلوم ولا تفاصيل مسائل الإيمان. فالعقل لا يهدي إلى تفصيلها لكن ما جاءت به الوحيان. نعم تفاصيل ذلك إنما عرفناه عن طريق الوحي عن طريق الكتاب والسنة. فإن غدا التفصيل لفظيا وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ومعزولا عن الإيقان والرجحان فهناك لا علما أفادت لا ولا ظنا وهذا غاية الحرمان. فهناك لا علما أفادت ولا ظنا. أما العلم فظاهر فإنهم نفوا اليقين عن أدلة الكتاب والسنة. وأما الظن فقد سبق معنا أنهم لم يجروا الأدلة التي زعموا فيها ظنية على ظواهرها بل تأولوها على خلاف الظاهر. فلم يبقى عندنا لا علم ولا ظن. العلم قد نفوه والظن لأنهم صرفوا أدلة الكتاب والسنة إلى معاني أخرى فلم يبقوا الدلالة الظنية على ما هي عليها وإنما حملوها على معان أخرى. فلا يبقى عندنا لا علم ولا ظن. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما ذكره بعض أهل العلم من شروط المسح على العمامة، وأن منها أو كثير منها لا يشترط. فمن هذه الشروط التي ذكروها ولا تشترط، ما هذا يشترط أو لا يشترط؟ هذا شرط، أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا، لأن الرأس يغسل. ها أيضا مما ذكره أن تكون العمامة على رجل، واستغنى بعضهم من هذا ما لو لبست المرأة العمامة لحاجة كبرد ونحوه. ها أيضا من الشروط أن تكون مباحة في نفسها، لا تكون محرمة، وهذا هل يشترط؟ ها أيضا معاوية هم ذكره، تكون مباحة وأن تكون طاهرة في نفسها. نعم، أن تكون طاهرة في نفسها، قلنا وهذا هل يشترط؟ على الصحيح لا يشترط، لأن طهارة العمامة شرط لصحة الصلاة. ها أيضا أن يلبسها على طهارة، وهذا هل يشترط؟ لا. ها أيضا إلا ما جرت العالة بكشفه، وهذا هو الأصل في العمائم، قلنا أنها تكون ساترة. أما إذا كانت على مقدمة فقط أو مؤخرة لا تسمى عمامة أصلا. ها أيضا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى محنكة؟ تحت الحنك منها شيء يرد كورا من أكوارها، يلف تحت الحنك، ولها ذؤابة يرخي طرفها خلفه، وهذا هل يشترط؟ ها لا يشترط لعدم الدليل عليه. وهكذا بعضهم اشترط لها المدة كالخفين، وهذا ليس بشرط على الصحيح. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالمسح على العمامة. مما يتعلق بذلك مسألة ما إذا نزع العمامة بعد المسح عليها، فهل تبطل طهارته؟ إنسان توضأ ومسح على عمامته ثم خلعها، فمن أهل العلم من رأى أنها تبطل طهارته، نص على هذا الإمام أحمد وهو المشهور في مذهب الحنابلة. قالوا لأن المسح عليها بدل من المسح على الرأس، فإذا نزعه إذا انزال الذي مسح عليه فبطلت الطهارة. ثم اختلف هؤلاء القائلون ببطلان الطهارة، ما الذي يجب عليه؟ منهم من قال يجب عليه أن يمسح رأسه فقط، يكفيه مسح الرأس، ومنهم من قال يمسح رأسه ويغسل رجليه، يمسح الرأس وما بعده غسل الرجل، ومنهم من قال بل يعيد الوضوء مرة أخرى من أوله. على أقوال عند من يقول ببطلانها، والقول الثاني أنها لا تبطل الطهارة بل طهارة صحيحة. وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية كما في المحلل ابن حزم. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لأنه لا يوجد دليل على البطلان، أي بطلان الطهارة بخلع العمامة، مع أن هذا يقع كثيرا وشيء وارد. وبطلان الطهارة حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا أيضا قياسا على الشعر إذا مسح عليه ثم حلقه فإنه لا ينتقض وضوءه، حتى عند هؤلاء القائلين بنقض الوضوء بخلع العمامة. قالوا فإذا كان لا ينتقض الوضوء بحلق الشعر الذي مسح عليه فكذلك المسح على العمامة. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ الألباني، وهذا القول هو الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء. مثل هذا، مثل خلع العمامة، ما لو انتقضت بنفسها، انتقضت دون أن يخلعها هو، لكن انتقضت، سواء انتقضت كلها أو انتقض بعض أكوارها، فكانوا يجعل العمامة عدة أكوار تلف عدة مرات، فإذا انتقضت بنفسها كان يسجد فتسقط، أو يجري فتنحل وتسقط عنه. وسواء كان النقض لها بأكملها أو لبعض أكوارها لا ينتقض وضوء على الصحيح. أيضا مما يتعلق بذلك حكم مسح الرجل على العمامة إذا كانت غير معصوبة على الرأس، وما يسميه بعضهم الخمار، يوضع العمامة الشال الغطرة على الرأس دون عصبة، فهل يجوز المسح عليه؟ ذهب إلى جواز ذلك بعض العلماء، وممن ذهب إليه ابن حزم وأبو ثور، فقالوا يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن معصوبة. واستدلوا بحديث بلال الذي ذكره المؤلف، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، وفسروا الخمار بذلك، بالعمامة إذا لم تعصب، قالوا كخمار المرأة، سمى خمارا لأنه موضوع على الرأس. وذهب أكثر العلماء أما الأئمة الثلاثة فلأنهم لا يقولون بالمسح على العمامة أصلا، وهنا يقولون لا يجوز المسح على الخمار، وكذلك هنا ذهب إليه الإمام أحمد القائل بجواز المسح على العمامة قال لا يجوز المسح على الخمار. قالوا لأن الدليل جاء في العمامة، والعمامة معلوم أنها تجعل مثبثة على الرأس أو يكون منها تحت الحنك شيء، فمن باب التيسير رخص في المسح عليها. أما العمامة إذا لم تكن معصوبة فهي سهل، يستطيع يدخل يده من تحتها أو يلقيها على كتفه ويمسح رأسه. قالوا فالدليل خاص بالعمامة للتيسير فلا يلحق به الخمار. وأما حديث بلال فمنهم من أجاب عنه بأنه منقطع كما سبق بيانه، ومنهم من أجاب بأن معناه العمامة، معنى الخمار العمامة، وليس المراد العمامة إذا لم تعصب، بل العمامة المعصوبة تطلق عليها خمار لأنها تخمر الرأس. قال ذلك النووي في شرح الحديث من شرح مسلم، قال ويعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه. وهكذا ابن الأثير في النهاية فسر الخمار في الحديث بالعمامة. ومما يوضح هذا جليا أن المراد بالخمار هنا العمامة أن حديث بلال نفسه هذا قد أخرجه أبو عوانة في المستخرج بإسناد مسلم بلفظ مسح على الخفين والعمامة، كذلك البيهقي في السنن أخرجه بهذا اللفظ مسح على الخفين والعمامة بنفس الإسناد. فهذا يبين أن المراد بالخمار العمامة. أيضا حديث عمرو بن أمية الضمري الذي هو أول أحاديث الباب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامة وخفيه، رواية أحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، فإذا هذا يبين أن العمامة تطلق على الخمار والخمار يطلق على العمامة. وإما يبين هذا أيضا حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان المعروف عنه أنه يلبس العمامة يعصبها على رأسه، وليس معروفا عنه لبس الخمار الذي معناه وضعه على الرأس دون عصب. فإذن هذا القول الثاني أقرب، أن العمامة إذا لم تكن معصوبة لا يمسح الرجل عليها. بقي مسح المرأة على خمارها، عليها خمار معروف تضع على رأسها، هل لها أن تمسح عليه؟ مذهب الجمهور أنه لا يجوز لها المسح عليه، هو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، وذكر ابن قدامة هذا القول عن بعض السلف، ذكروا عن نافع والنخعي وحماد ابن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز واستدلوا بما استدلوا به على المنع من المسح على العمامة كما سبق، كقول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، قالوا فالله تعالى أمر بالمسح على الرؤوس، والإذن إنما جاء في العمامة ولم يأتي في الخمار. القول الثاني أن هذا جائز، وهذا رواية عن الإمام أحمد أيضا، وهو مذهب الظاهرية، وقال به الحسن البصري، وصح عن أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتاب الأوسط بإسناد حسن، أنها كانت تمسح على خمارها. قالوا أيضا لأنه ملبوس معتاد، ملبوس من عادة النساء لبسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشق نزعه فأشبه العمامة، بل قال بعض أهل العلم قال هو أولى من العمامة، وذلك لأن الخمار يستر أكثر مما تستر العمامة، وحاجة المرأة إليه أشد، وربما شق عليها خلعه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، ولكن قيدوه بقيد وهو وجود المشقة، قالوا إن وجدت مشقة يجوز أن تمسح عليه، إما لبرد يشق معه أن تنزع الخمار، وإما لثبوته على رأسها يشق عليه أن تنزعه وتلفه مرة أخرى. أو كان تكون تتوضأ في سفر أو نحوه ليست في بيتها، قالوا إن وجد ذلك فلها أن تمسح على الخمار، ولا سيما وأن ذلك قد صح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قريب أقرب من القول الأول، أنه يجوز لها أن تمسح على خمارها، فإن خمار المرأة قائم معها مقام العمامة للرجل، وإذا كان الأمر يسيرا في بيتها وهو مجرد موضوع وضع على الرأس. تخلع. إن الخمار غالبا تربطه المرأة وتثبته إذا خرجت من بيتها، هذه مسائل تتمة وسيأتي إن شاء الله بقية لهذه المسائل. أخ يقول هي مسألة نزع العمامة بعد المس عليها، ذكرت مذهب الحنابلة والظاهرية، فهل المذاهب الأخرى لهم قول؟ هم يقولون بأنه لا يجوز المسح على الإمامة أصلا، فبالتالي لا يكون لهم قول في هذه المسألة، واضح الأمر، إنهم لا يرون المسح على الإمامة أصلا. وأخ يقول أيهما أفضل، أن يعصب الإمام على رأسه ويجعلها كهيئة الخمار؟ الأفضل أن يعصبها على رأسه، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وتسمى بتيجان العرب، العمائم تيجان العرب، وسميت تيجان العرب لأن العرب كانوا إذا سودوا أحدهم أي جعلوه سيدا ملكا ألبسوه عمامة حمراء، وقالوا عمموه، فإذا قيل في فلان عمموه أي سود عليهم، كما كانت العجم تلبس ملوكها وسادتها تاجا، فالعرب كانوا يعممون من يولونه عليهم بعمامة خاصة، وكانوا يلبسونها جميعا. أخوني يقول: من يجد في نفسه شيء من التردد في المسح على العمامة رغم أنه اطلع على أدلة الجواز، فهل هذا التردد يأثم عليه أو يقال فيه مبتدع قياسا على إنكار أهل البدع للمسح على الخفين؟ لا، لا يأثم عليه ولا يقال هو مبتدع، لأن المسح على الخفين من خصائص أهل السنة، خالف فيه أهل البدع، أو قل لم يخالف فيه إلا أهل البدع، بخلاف المسح على العمامة فجمهور العلماء كما نقل عنهم الأئمة الثلاثة لا يرون المسح على العمامة، أما المسح على الخفين فكان الخلاف فيه شعارا لأهل البدع. أيضا أحاديث المسح على الخفين أصرح وأرجح من أحاديث المسح على العمامة. حديث المسح على العمامة نعم صح منها جملة أحاديث، لكن ما منها حديث إلا وقد ضعفه بعض أهل العلم. أخن يقول: مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة وأرخى طرفيها بين منكبيه، وكيف أنه لم يثبت عنه أنه لبس ذلك؟ قلنا: الذي لبس العمامة، أما الخمار الذي ما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، فهذه عمامة أرخى طرفيها بين منكبيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بالمسح على العمامة. من هذه المسائل: هل إذا خلع الإنسان العمامة بعد مسحها أو انتقضت تبطل طهارته؟ ها، الصحيح أنها لا تبطل طهارته. لماذا؟ لا دليل على بطلان الطهارة بنزع العمامة. قلنا: وقياسا على الشعر، إذا مسح عليه ثم حلقه فلا تبطل طهارته. ثم أخذنا مسح الرجل على الخمار وهو العمامة الغير معصوبة، هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه. والمراد بالخمار في حديث بلال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار العمامة، بدليل أنه قد جاء في رواية أخرى بلفظ العمامة. فلماذا سميت العمامة خمارا؟ تخمر الرأس أي تغطيه. ومسح المراء على الخمار جائز، عمن صح عن أم سلمة رضي الله عنها. واصل نقرأ. في بعض مسائل تتعلق بهذا الباب، من هذه المسائل المسح على القلنسوة. والقلنسوة غطاء الرأس، ما يسمى الطاقية أو الكوفية، فهل له أن يمسح على قلنسوته؟ وهي أنواع كثيرة القلنسوة، قال بعض أهل العلم تختلف باختلاف البلدان، منها ما يكون يغطي الرأس والأذنين، ومنها ما يغطي الرأس والأذنين ومعه لفة يربط تحت الحنك، ومنه ما يغطي الرأس فقط، أنواع تختلف. وحكم المسح عليها فيه لأهل العلم قولان: القول الأول أنه لا يجوز المسح عليها، وهذا قول جمهور العلماء. أما الأئمة الثلاثة فلما سبق، لأنهم لا يرون المسح على العمامة أصلا، والإمام أحمد عنه في هذه المسألة أيضا الرواية أنه لا يمسح على القلنسوة، وقال به بعض السلف. بل قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، قال: كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون جواز المسح على القلنسوة. ذكره ابن المنذر عن أنس، ثم قال: ولا نعلم أحدا قال بقول أنس هذا. واحتجوا على ذلك بأنه لا يمسح على القلنسوة بأنه لا دليل على المسح عليها. قالوا: والأصل أنه يجب المسح على الرأس، هذا والأصل الذي جاء به القرآن، وإنما جاز المسح على العمامة لورود الدليل به، وأما القلنسوة فلم يرد فيه دليل، فنبقى على الأصل وهو المسح على الرأس. أيضا مما عللوا به قالوا: لأنه لا مشقة في نزعها. وأيضا قالوا: لأن القلنسوة في العادة لا تستر جميع الرأس ولا تدوم عليه. القول الثاني أنه يجوز المسح عليها، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية في الصورة التي أجازوها. ما هي الصورة التي أجازها الشافعية؟ الناصية مع العمامة، أو قالوا الناصية مع القلنسوة، ناصية مقدم الرأس. ذكره النووي أنه يجوز المسح على الناصية مع العمامة أو القلنسوة، وهو أيضا قول سفيان الثوري، ذكره عنه عبد الرزاق في المصنف، قال: العمامة والقلنسوة سواء أو بمنزلة واحدة، وكذا ذكره عن ابن حزم، وهو مذهب الظاهرية. واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: لأنه يستر الرأس فيأخذ حكم العمامة مثله ومثل العمامة. وأيضا قالوا: لأنه جاء عن غير واحد من الصحابة، ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني عن عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري وأنس بن مالك أنه يمسحون على القلنسوة. هذه الآثار التي ذكرها ابن قدامة كلها آثار صحت عنهم. أما أثر عمر فأخرجه الأثرم أبو بكر الأثرم في كتاب السنن بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا نباتة ابن عبد الله الجعفي هو صدوق، وهو الذي سأل عمر مباشرة، أرسله سويد بن غفل ومن معه يسأل عمر عن الوضوء، فذكر الوضوء فيه، قال: وإن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح يده على قلنسيته وعمامته، وإن شاء مسح يده على قلنسيته وعمامته. إسناد حسن. أثر أبي موسى أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الأشعث ابن سليم عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على الخفين والقلنسوة. إسناد صحيح. أشعث هو ابن أبي الشعثاء، هو وأبوه ثقتان. وأثر أنس له طريقان، الطريق الأولى عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط من طريق الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن ضرار، سعيد بن عبد الله بن ضرار قال رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له. سعيد بن عبد الله بن ضرار ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال في أبو حاتم ليس هو بقوي، وأما ابن حبان فذكره في كتاب الثقات. لو نظرنا إلى الآثار نجد أن سعيد بن عبد الله

عاصم قال حججت مع أنس بن مالك فتوضأ فذكر وضوء قال ومسح على قال نسوته ومسح على قال نسوته وخفيه. عاصم هو بن سليمان الأحول ثقة وشريك بن عبد الله ضعيف، لكن هذه الطريق تقوي الطريق الأولى، فالأثر ثابت عن أنس. فإذن هؤلاء ثلاثة من الصحابة عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يمسحون على القلنسوة. فهذا القول الثاني أقرب، أنه يجوز المسح على القلنسوة. أولا لصحة ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، عن جماعة منهم. ثانيا لأن القلنسوة تشبه العمامة، فكما قلنا أنه يجوز المسح على العمامة ولو كانت صماء ليس لها ذؤابة ولا محنكة، فمثلها القلنسوة ولا فرق بين القلنسوة والعمامة الصماء. فالدليل في جواز المسح على العمامة يصح أن يكون دليلا في هذا الموضع. وأما ما قال أصحاب القرى الأول إنه لا مشقة في نزعها، كما سبق معنا، هل العلة محصورة في مشقة النزع؟ ليس في العلة محصورة في مشقة النزع، بل ذكر العلماء عدة علل للمسح على العمامة وليست محصورة بمشقة نزعها. وهكذا قول منا لا تستر جميع الرأس، كذلك العمامة سبق معنا أن إذا لم تستر جميع الرأس وسترت أغلب ما يستر في الغالب يجوز المسح عليها. فذا القول الأقرب أنه يجوز المسح على القلنسوة. سواء كانت قبعة مما يلبس أيام الشتاء مما تكون مغطية للأذنين أيضا، أو كانت من القلانس العادية التي هي الطاقية التي لا تغطي الأذنين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع اختار أنه يجوز المسح عليها إذا كانت يشق نزعها، فذكر المسألة، ذكر القول الأول، ثم ذكر قول بعض الحنابلة أنه يجوز المسح على القلانس إذا كان يشق نزعها، ثم قال وهذا القول قوي لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين، كما أنه لا يجمع بين متفرقين، لأن الشرع من حكيم عليم، والعبرة في الأوام في الأمور بمعانيها لا بصورها. وما دام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها. وهكذا في مجموع الفتاوى له يقول رحمه الله قال وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه. كما سبق أن الشيخ الإسلام اختار المسح على القلنسوة مطلقا. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة إذا لبد رأسه بحناء أو عسل أو شيء من الضماد ضمده فهل يمسح عليه؟

وهذا يقع إذا كان على رأس الإنسان حناء أو ضمده بشيء قد يكون علاجا أو نحو ذلك، فهل لو أن يمسح عليه أو لا بد أن يحث ويزيله؟ مذهب الحنفية أنه يجوز أن يمسح عليه، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام مفيد في بيان رجحان هذا القول، نقرأه من الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 39 و200 إلى 40 و200. استدل له بأدلة، ومن ذكر قاعدة في طهارة الرأس، قاعدة مفيدة، ليحب يراجع من ذاك المصدر، نحن نقرأه قراءة. قال رحمه الله: ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا الرأس، أي ولم يرد عنه أنه كان إذا أراد الوضوء يزيل ذلك الشيء، بل كان يمسح عليه، كان في إحرامه ملبدا الرأس ويتوضأ ويمسح عليه، هذا دليل. فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له. قال: وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل، إذن هذه القاعدة، فالدليل هو تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه في الإحرام، ولم يرد عنه أنه كان إذا توضأ أزاله، بل يمسح عليه على ما هو عليه، ولأن طهارة الرأس فيها تسهيل وتيسير، ليست كسائر الأعضاء. قال: وعلى هذا فلو لبدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحت هذا الحناء. وكذا لو شدت على رأسها حليا، أحيانا يكون حلي يشد على الرأس يربط عليه، وهو ما يسمى بالهامة، جاز لها المسح عليه، لأننا إذا جوزنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى. وقد يقال إن له أصلا وهو الخاتم، يعني الحلي على الرأس له أصل وهو الخاتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ومع ذلك فإنه قد لا يدخل الماء بين الخاتم والجلد، فمثل هذه الأشياء قد يسامح فيها الشرع. قال: ولا سيما الرأس، ولا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يطهر بالمسح، فلذلك خففت طهارته بالمسح. ثم في هذا ترجيح لهذا القول، وهو مبني على تقرير نافع بدليل وتعليل. الدليل: تلبيد النبي صلى الله عليه وسلم شعره في إحرامه، وكان يتوضأ وهو كذلك. والتعليل: أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل، ولذا كان فيها المسح ليس فيها الغسل، لذا جاء المسح فيها على العمامة، مبنية على التسهيل. هذا القول أيضا اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يمسح على الرأس الملبد. أيضا بقي مسألة تتمة، هي ممكن تذكر في هذا الموضوع، ممكن كانت تقدم في مسح الأذنين، لكن لعلها هنا أنسب، وهي مسألة مسح الأذنين مع العمامة، مع مسح العمامة. مر معنا مسألة مسح الأذنين مع مسح الرأس، ما الحكم فيه؟ ها؟ يمسح الأذنين، فما حكم واجب ومستحب؟ ها؟ واجب، يشمله الأمر بمسح الرأس. نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجب، هنا في هذا الموضع كذلك،
نقل بعضهم الإجماع أو عدم الخلاف على أنه لا يجب مسح الأذنين مع الرأس أو مسح الأذنين مع مسح العمامة. وممن نقل عدم الخلاف فيه ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأنه لا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما مع العمامة، قال لأنه لم ينقل ذلك، وليست من الرأس إلا على وجه التبع. فإذن استدل بأمرين: الدليل الأول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الأذنين مع العمامة، إنما جاء أنه يمسح الأذنين إذا مسح رأسه، ولأنهما ليست من الرأس إلا على سبيل التبع. كذا نقله ابن قدام رحمه الله، ويحتاج مزيد نظر. إن صح أنه لا خلاف فيه فلا كلام بعد إجماع العلماء، وإن لم يصح هذا فيكون على الأصل أن الأذنين وإن لم تذكر في المسح على العمامة لكن قد مسح الرسول صلى الله عليه وسلم مع رأسه. وقد سبق أن جماعة نقلوا الإجماع كالنووي وابن جرير الطبري أنه لا يجب مسح الأذنين، وسبق أن الخلاف موجود وليس هناك إجماع، فهذا يحتاج مزيد نظر. فأحاديث مثلا أحاديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد التي ذكرت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه لم تذكر المسح على الأذنين، ولذا الذي يقول بأنه لا يجب المسح على الأذنين استدل بها، قال أحاديث الصحيحين لم يذكر فيها المسح على الأذنين، لكن قد ثبت بروايات صحيحة خارج الصحيح المسح على الأذنين. فهنا كما سبق إن صح الإجماع فلا قول بعد الإجماع ويقول لا يجب لأنه مجمع عليه، وإن لم يصح يقال لا يلزم من عدم ذكر المسح على الأذنين في الأحاديث التي فيها أنه مسح على العمامة أنه لا يمسح عليها. بقي الباب الذي يلي سيأتي إن شاء الله في مسح جزء من الرأس، مسح الناصية، ثم ينتقل إلى مسح غسل الرجلين. أخن يقول: هل الجمهور لا يرون المسح على العمامة مطلقا أم أنهم لا يرون الاجتزاء بالمسح عليها وحدها بل يمسح معها الرأس؟ الشافعية يقولون بهذا أنه لا يجزئ المسح عليها وحدها، فإذا مسح معها الناصية يجزئ. وأما الحنفية والمالكية فيقولون لا يجزئ المسح عليها مطلقا. أخن يقول: ما حكم الذي لا يلبس العمامة وهل ننكر عليه إذا لم يلبسها؟ العمامة هي من عادة العرب قبل الإسلام، وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه عادة الناس، فمن لبسه بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، ومن لم يلبسها لبس طاقية قلنسوة أو لبس الشماغ الخمار يجوز له ذلك ولا ينكر عليه. بقي: هل يكون حاصر الرأس؟ جاء عن السلف كراهة ذلك، كراهة أن يكون الإنسان حاصر الرأس، وأن هذا لم يكن معروفا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، عدوان الكافرين على الأنبياء والمرسلين، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 27 من شهر شوال لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صفات أصحابه في كتاب الله وفي سائر الكتب. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو رسول الله إلى سائر المكلفين، من الجن والإنس، ممن يريد نجاته من عذاب الله. لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعالمين، وليس رحمة لشخص بعينه أو أمة واحدة بعينها، بل لسائر العالمين، لكل من آمن به واتبع هداه. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن آمن به كان من المفلحين، ومن كفر به كان من الهالكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة، وختم الله به الرسالة كما دل القرآن على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا نبي بعدي فأنا خاتم النبيين والمرسلين، بي ختمت الرسالة وختمت النبوة، وهو آخر الأمم، وهو آخر الأنبياء، وأمته آخر الأمم، كقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على جميع الأمم، وأمته شهيدة على الأمم أيضا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنون أنها تسوى بهم الأرض ويصيرون ترابا، أولئك لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وعصوا محمد رسول الله. هكذا وصفه الله عز وجل أنه رسوله. وقد سأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: كيف تجد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بنحو ما وصف به

والله سبحانه قد قال في كتابه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فأي خلق أعظم من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد أمر الله الأمة بأن يأتسوا به أحسن الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا أفضل أسوة ولا أفضل خلق ولا أعظم خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فأي آية من كتاب الله فيها الخلق الحسن والعمل الحسن إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها، يطبق القرآن ويبلغه عن ربه عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام حين جاءه عوف بن مالك أو مالك بن نضلة قال يا رسول الله إلى ما تدعو وعما تنهى؟ قال أتتني رسالة من ربي، ليس إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فثقت بها ذرعا وعلمت أن الناس يكذبونني، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. أيها الناس، هذا هو الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام من شاقه عذبه الله في الجحيم، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. هذا إذا شاقه، وإن شاقه ولو كانت مشاقة، ولو كانت مشاقة كونه يكون في شق ورسول الله صلى الله عليه وسلم في شق، فإن الله عز وجل يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاده أكبته الله. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فلا أذل ولا أصغر ولا أحقر ممن حاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات مبينات وللكافرين عذاب أليم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذاه لعنه الله. قال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم من آذاه كان ذلك من أعظم الجرم عليه، ولا يؤذيه ولا يعاديه إلا المجرمون. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين، فلا يجوز لعبد من عباد الله أن يعتدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب ولا بشتم ولا بأذى، ومن فعل ذلك كان من الهالكين المعذبين، وأبيح دمه إن كان مسلما وجب قتله إن كان كافرا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله.

0: طاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وحبه واجب أعظم من حب النفس والمال والأهل والولد. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال عليه الصلاة والسلام: من يطع من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وأي محادة وأي اعتداء وأي ظلم وأي بغي وأي شر على الأمة أن يعتدى على رسولها بسب أو بشتم أو بتشويه أو بتمثيل أو باحتقار أو بأذى ممن كان من مسلم أو كافر. الاعتداء عداوة الله وعداوة رسوله صلى الله عليه وسلم وعداوة أنبيائه أجمعين وملائكته، كل ذلك كفر. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، عدو، وإيذاؤهم اعتداء على دين الله وعلى الأمة. ولا يجوز التفريق بين رسول وآخر، بل كلهم أنبياء الله ورسله. إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويريدون أن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا هو المعد لهم، هذا هو الجاهز لهم الذي ينتظرهم، العذاب المهين للكافرين. وعد الله لا يخلف، ووعيده نافذ لمن توعده بذلك حقا ومن هو من أهله. أيها الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أخرج الله به الأمة من الظلمات إلى النور وزكاهم به. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، هو منا من رب العالمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو نور من الله وسراج. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هكذا يخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. رسول الله رحمة للأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مساس جنابه كفر بالله أكبر وخروج من الملة إن كان مسلما، ويوجب قتل من حاد الله ورسوله بهذه المحادة أو بما دونها مما هو مساس في دين الله عز وجل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فذهب له بعض الصحابة رضوان الله عليهم منهم محمد بن سلمة وقتلوه تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه آذى الله ورسوله. وجاء رجل أعمى بعد صلاة الفجر فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عما عمل وكأنه شعر منه بشيء، قال: يا رسول الله، كانت لي امرأة أحبها، ولي منها ابنتان كاللؤلؤتين، أو ولدان كاللؤلؤتين، وهي به حفية، ولكنها كانت تسبك يا رسول الله، فأخذت السيف واتكأت عليها حتى نفذ من ظهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتطح فيها عنزان. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن من النكث في العهد والطعن في الدين، في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الطعن في دين الله وفي أنبياء الله ورسله. أيها الناس، لقد تمادى شر الكفار على أنبياء الله ورسله من قديم وحديث، وما ذلك بظائرهم، وإنما ذلك ليزدادوا كفرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فأخبر الله عز وجل أنه يملي لهم ويمهرهم على ما هم فيه من العداء لله، فهم أعداء الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الكفار أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه وأعداء عباده المؤمنين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هكذا يشكو من أذاهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبشر به عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أيها الناس، إن الكفار ليس بكثير منهم في حقه في أقوالهم وأفعالهم، فإنهم حطب جهنم، لا يتورعون في دين ولا في خلق ولا في مروءة، ليس لهم قيمة ولا مقدار عند الله. يؤتى بالرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل من الكفار سمين بطين وليس له مقدار عند الله ولا وزن. قال الله سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما لهم أي مقدار، هم شر الدواب، كما قال الله سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وكم في الدواب، وكم في الأرض من دواب، وكم في البحار من دواب، وكم من المخلوقات من دواب، شرها الكفار. من الدواب الكلاب والحمير والخنازير والقردة وحيوانات لا يعلمها إلا الله، لا أشر على وجه الأرض من الكافر. قل: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. شر مكانا، فليس هناك مكان أشر منهم، ولا فرد ولا شخص ولا جنس أشر من الكفار. لا يسلم منهم دين الله ولا رسول الله ولا أولياء الله، وهم أعداء الله وأعداء رسله. وفي الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل هناك أولياء لله أعظم من أنبياء الله ورسله؟ إن ولي الله، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله معز أوليائه ومذل أعدائه وباسط عرضه ورافع سمائه، خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، وقال: ولكليكما علي ملؤها. أعد النار للكافرين وأعد الجنة للمؤمنين من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الناس، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، هذا شيء أعده الله له، أعده الله له. فكلما ازدادوا فتنة على المسلمين وعلى أنبياء الله ورسله وعلى دينه، كلما ازدادوا عذابا. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا أشد آل فرعون أشد العذاب. فكفره يزداد بكثرة وشدة ازدياده في الباطل. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فأخبر أن الكفر يزداد كما أن الإيمان يزداد، فصاحب الكفر إذا ازداد في الباطل ازداد كفرا. قال الله مبينا أنهم أهل باطل وأهل أهواء: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فإذا كانت أعمالهم ضالة، هل تتوقع منهم سلامة في دينك، في عرضك، في نبيك؟ في سائر شؤون الله هم أعداء الله وأعداء دينه. قال الله سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا الباطل. هكذا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله الناس أمثالهم. وقال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: يا عائشة، إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله. هكذا أمة ملعونة، الكفار أمة ملعونة على ألسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دمر الله عليهم وأهلكهم فريقا بعد فريق وأمة بعد أمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دمر الله عليهم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. أمة ملعونة باعتدائهم وببغيهم وبتمالؤهم على الباطل. وهكذا بكفرهم. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا الرسول الذي يسبونه ويشتمونه ويؤذونه بأبي هو وأمي يتمنون يوم القيامة أنهم أطاعوه، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ملعونون أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ملعونون لأنهم عباد الطاغوت، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أمة ضالة ضالة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود وهم مغضوب عليهم وضالون، والضالون النصارى وهم مغضوب عليهم وضالون. نعم، قل: هل أنبئكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. أمة أعمالها كسراب بقيعة، محبوط الأعمال. الكفار ليس لهم عند الله مقدار، ما لهم عمل صالح أبدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات الله ورسله فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هكذا الله سريع الحساب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. هذا. ويأتي الكافر يوم القيامة فيوضع في النار، يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. ينسى كل ما تنعم به في هذه الدنيا في غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة. ألا أيها المسلمون، علينا وعليكم بالكتاب والسنة وبالتمسك بذلك وبالذود عن هذا، عن هذه المكرمة العظيمة وعن دين الله عز وجل. وهكذا الحذر من تقليد الكافرين الذين سمعتم بعض أوصافهم وبعض أمرهم المهين، أعداء الله وأعداء رسله وأعداء دينه الحق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، خاسرون. أمة نسيت أنفسها، الكفار أمة نسيت أنفسها، أمة لم تستفد من قلوبها وجوارحها وعقولها في دين الله، وإنما كانت مسخرة للدنيا فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آه وأف أيضا لمن يلتمس منهم النصر أو العزة. قال الله سبحانه وتعالى: أو كذلك المكنة. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، قال الله سبحانه وتعالى: يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولمن يحاكم إليهم ويقتنع بهم ويرضى بهم عليه مترفعا، هذا لا يجوز. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين. الآيات، نعم، الشاهد من ذلك عباد الله أنه يكون المؤمن في مثل هذه أنه مثال حي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مثال حي في إيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: أحدهما فيتفقان ثم تنعكس المسألة فيكون الليل نهار والنهار ليل لا علم لنا كل هذا من الأقوال التخرصية التي ليس فيها التي لا يمكن الإنسان أن يصل فيها إلى علم أبدا. أما هذا فغلط لأن ذا القرنين كان أعطاه الله تعالى ملكا وقدرة ولهذا قال ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ هناك غاية مدة وأتبع سببا أيضا يعني السبب كل ما يوصل إلى المقصود وكونه يأتي بصيغة التنكير يدل على أنه سبب عظيم وليس المعنى أنه في لحظة ولحظة وصل هذا وهذا. وأما قوله لم يجعلهم من دونها استطاع المعنى أنهم يعني بدائيين ليس عندهم منازل ولا أظلة ولا شيء كالحيوانات. هنا
2: بعض الناس ما يستنشق خوفا من الموية تضر بخشمه ما أدري الوضوء صح
1: لا يستنشق خوفا من
2: يضر الموية
1: الخياشيم لا هو ممكن أنه يدخل الماء بين المنخرين وإن لم في المنخرين وإن لم يستنشق
2: يعني يتحشوه.
1: إيه نعم ما دام يعرف أنه في ضرر لأن بعض الناس يكون عنده جيوف في الخياشيم إذا دخلها الماء تضرر بذلك
2: ما عنده ضرر بس هو يخاف كالصغار الأولاد
1: إيش
2: يخاف كذا من الموية ولو ما عنده شيء العيال الصغار
1: الليل الصغار
2: ما يستنشقون
1: لا لا
2: بس هو يخاف
1: على كل حال إذا كان مجرد وهم لا عبرة
2: ما يصح
1: ما يصح وضوء هو لا بد أن يصل الماء إلى باطن المنخرين هذا الواجب
2: قريب ولا بعيد
1: قريب هذا الواجب هو لازم يصل إلى الخياشيم. نعم
3: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك ما معنى قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ومتى تكون ذلك وما كيفية مرورها
1: يكون ذلك يوم القيامة لأن الله قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تو داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهذا معنى كونها هباء والقرآن يفسر بعضه بعضا ومن فسرها بأنه دوران الأرض في الدنيا فقد قال على الله بلا علم بل قال ما يخالف قول الله عز وجل لأن الله ذكر هذا بعد أن ينفخ في الصور. وأما قوله وترى الجبال تحسبها جامدة أن يوم القيامة كله يقين ولا يمكن فيه شيء يسمى حسبانا ولا ظنا فيقال إن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ومع هذا فإن الله يقول تراهم سكارى وما هم سكارى وهذا يوم القيامة يعني وهذا يكون يوم القيامة واضح.
4: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك يوجد في بعض المساجد بالإضافة إلى مكبرات الصوت يوجد جهاز يسمى جهاز الصدى ولكن أئمة المساجد يختلفون في ضبطهم لهذا الجهاز فبعضهم يزيد في تكرير الحرف من الآية إلى مرتين فأكثر ويتضح ذلك أكثر في حرفي السين والصاد وبعضهم الآخر يجعل الجهاز يضخم بدون ترديد فلا يؤثر هذا على القراءة للقرآن الكريم فما حكم وضع الصنف الأول الذي يردد بكثرة وما توجيهاتهم لمن يفعلونه علما أن الصنف الثاني لا يكون فيه تكرار للأحرف وجزاكم الله خيرا.
1: أما الصنف الأول الذي يكون فيه تكرار الحرف هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى زيادة الحروف في كلام الله عز وجل. وأما الثاني الذي ليس فيه إلا تقييم الصوت فينظر إن كان هذا أدعى للخشوع فلا بأس، وإلا فتركه أولى، لأن كون الناس يسمعون القرآن بدون واسطة في الغالب أخشع. وإذا اعتاد الإنسان أنه لا يخشع إلا إذا سمع القرآن عبر هذا الصوت، صار إذا قرأ القرآن وحده لا يحصل له الخشوع. وعلى هذا فتركه أولى في كل الحالين. لكن الحالة التي تؤدي إلى تكرار الحروف يكون فيها حرام، لأنه لا يحل للإنسان أن يزيد في كلام الله تعالى ما ليس منه. نعم.
5: شيخ، هناك في امرأة في بيتها يعني تقوم مع بنات صلاة الجماعة في أحد الغرف، ودي يعني إلزاميا يوميا لخمس سنوات، يعني ما فعل هذا؟
1: لا يجب على النساء صلاة الجماعة لا في بيوتهن ولا في المساجد، لكن اختلف العلماء هل تسن صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن أو لا، فمنهم من قال إنها تسن لهن صلاة الجماعة، ومنهم من قال إنها لا تسن. فلتنظر هذه المرأة مع بناتها إذا كان صلاتهن جماعة أحسن، لأنهن يقومن من النوم ويصلين جميعا، ثم إن إمامتهن ستكون مطمئنة في الصلاة لا تسرع لساعة المخل، فإنه في هذه الحال يكون صلاتهن جماعة أفضل. وإذا كان لا يحصل هذه الميزة فلتكون صلاتهن جماعة أحيانا واحدا. نعم.
6: شيخ عفى الله عنك، هل الدين الإسلامي فيه قشور؟ بحيث نقول
1: المسألة هذه
6: من القشور؟
1: لا، الدين الإسلامي ليس في قشور، كله أصول وكله لب وكله نافع وكله خير. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكم. وهذا كله يدل على أن القرآن ليس فيه شيء لا فائدة منه. نعم، في الدين الإسلامي ما هو مؤكد أكثر من الآخر، فالصلوات المفروضة آكل من أبناء التطوع، والصلاة أفضل من الصيام وما أشبه ذلك. أما أن يقال قصور ولب فلا، ولا يجوز لنا أن نقول هذا إطلاقا، لأن هذا يفهم أن القرآن فيه ما لا فائدة منه، كما أن القصور ليس منها فائدة. نعم.
7: الله عنك، خرجت في الآونة الأخيرة بعض الكتب والكتيبات والنشرات تتكلم في مسألة عظيمة، وهي مسألة الكفر، وذلك أن الذين يتكلمون في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين: منهم من يتشدد فيكفر الحكومات ومن يعمل بها ويكفر كذلك المجتمعات، ومنهم وهو الصنف الثاني من تساهل في هذا الأمر وقال أن الكفر لا يكون إلا في الكفر العملي، أي لا يكون في الكفر العملي
1: الاعتقاد،
7: أي لا بد أن يكون في الاعتقاد ولا بد أن يكون تكذيبا وجحودا، وإذا لم يكن كذلك فليس هناك كفر. وبين يدي رسالة تكلمت في هذه المسألة وانتشرت بين الناس وطبعت بكثرة ووزعت على الناس، وهي مسألة أحكام التقرير وأحكام مسألة التكفير لمصنف سمى اسمه بمراد شكري، وذكر في هذا الكتاب مسائل كثيرة. أذكر نموذجين يا فضيلة الشيخ. قال في الصفحة 17: وهذه السطور أخي الموفق لخصت فيها أقوال نحارير أهل العلم وأكابرهم في كل عصر، أعلم الناس بمقالات السلف ومن بعدهم، وأعيد لك التلخيص بألخص منه مرة أخرى: فلا يكفر قطعا إلا المكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت أمرين اثنين: الأول ثبوت النص قطعيا بإجماع ضروري متواتر أنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ثبوت المعنى كذلك بإجماع متواتر ضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا، وعندها نجزم أن المخالف لهذين الشرطين مكذب، ومثله الجاحد فهو مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا أي شبهة ولا عارض تأويل فهو كافر. فاعلم واحرص على هذا التحقيق، واحرز دينك من الموسوسين. وقال في الصفحة 28 قال بعد أن ذكر أقوال الناس فهذه النصوص يعني الأقوال فهذه النصوص المتقدمة ظاهرة وجلية أن الكفر هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، والجحود والاستحلال والعناد والإنكار والنفي كلها بمعنى. وبهذا التقرير لا يمكن أن يكون عمل من الأعمال كفرا ناقلا عن الملة إلا إذا تضمن ضرورة وقطعا التكذيب، وذلك مثل سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سجود لصنم أو إلقاء المصحف في القدر ومثل ذلك دون أي شبهة تتعرض أو إشكال يفترض. فما توجيهكم فضيلة الشيخ في هذين الصنفين؟
1: هذه مسألة كما ذكرت مسألة خطيرة، وهي التكفير والتبديع والتفسيق وما إلى ذلك. تجد بعض الناس يتحاشى أن يقول هذا حرام أو هذا حلال.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة.
1: خلص من أن يكون كافرا إذا كفر من لم يكفر الله ورسوله. وأما حصل التكفير بتكفير الاعتقاد فهذا غلط أيضا، مخالف للقرآن وأقوال السلف، بل وللسنة أيضا، مخالف للقرآن وللسنة وأقوال السلف. أما القرآن فإن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه كفر، مع أن إبليس مقر بالله عز وجل وعالم بما له من الأسماء والصفات والقدرة، ومع هذا كفر بترك السجود الذي أمر به، وهذا ليس كفرا عقديا بل هو كفر عملي. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا كفر عملي، يكفر بترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها. وقال عبد الله بن وأما مخالفته لأقوال السلف فقال عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، وانتبه لقوله من الأعمال، تركه كفر غير الصلاة. فالكفر نوعان، كفر جحود وتكذيب وكفر استكبار وإباء، وكلاهما ثابت. وأما المتهاون الذي وأما المفرط الذي يكفر كل إنسان كان على غير رأيه فهذا أيضا على خطر عظيم، على خطر عظيم، ويشبه أن يكون من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون إن من فعل كبيرة كافر مخلد في النار. فعليك بطريق الوسط، لا تتجاوز ما دل عليه الكتاب والسنة، والعباد عباد الله، هو الذي يحكم بكفر هذا أو إسلام هذا، وأنت لست محللا ولا محرما ولا مكفرا ولا نافيا للكفر، الأمر إلى الله عز وجل. فرأيي أن هؤلاء مفرطون وهؤلاء مفرطون، فمن كفر بكل شيء فهو مفرط، ومن نفى الكفر العملي فهو مفرط. نعم.
9: قبل سنوات قريبة كان هناك كثير من الإخوان يأتي ويتساءل عن الخروج مع جماعة التبليغ، فأكثر ما نسمع من طلبة العلم يحضونهم على العلم وعلى الاتجاه إلى حلقات الذكر وحلقات العلم الموجودة في المدن، وأيضا إلى التعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. ولكن من سنتين تقريبا حصل الهبوط الحقيقي وتلاشي بحلقات العلم في كثير من المدن، بل تكاد تكون معدومة في بعض المدن. فالإخوان في جماعة التبليغ يتساءلون، يقولون نحن الآن أين نذهب إذا ما كان هناك يعني مثلا طالب علم نجتمع إليه أو نتعلم منه، فأين نذهب؟ علما بأنه هم فقط يعني الإخوان في جماعة التبليغ هم الوحيدين فقط الذين يستمرون على نشاطهم وعلى اجتماعاتهم وعلى جهدهم المقل أو المكثر. فنريد يا فضيلة الشيخ حقيقة، ولو أنه يعني طال الكلام عن هذا الأمر، ونحن حقيقة يعني معنا مجموعة من الشباب يأتون من مدن تبعد 500-600 كيلو ليحضروا هذا اللقاء، لأنه في المدن التي نعيش فيها ليس هناك حقيقة تعرف يعني ما الذي حصل لأكثر طلبة العلم، ابتعدوا عن الحلقات وابتعدوا. فما حقيقة يا شيخ ما ندري يعني حنا نخليهم يواصلون مع جماعة التبليغ أو نبقى مثلا على موقفنا أول نقول اتجهوا إلى العلم، وإذا قلنا لهم اتجهوا إلى العلم يقولون لا نجد من يعلمنا، أو إذا جلسنا عند بعض طلبة العلم بدأ يبدأ ويفسق بعض
1: أصلاحنا،
9: فيقولون أنه يعني ما نجد حقيقة اللي يعيننا على أنفسنا أو على استمرار النشاط إلا هؤلاء الأخوة. فما رأي فضيلتكم خاصة بهذه الأيام التي بدأ فيها الضعف الحقيقي في أكثر المناطق؟
1: أقول نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعيد نشاط الشباب فيما فيه الخير لهم وللبلاد. جماعة التبليغ جماعة نشطة وجماعة فيها خير وجماعة لها تأثير، لا يوجد لأي جماعة أخرى وجماعة تكف شرها عن الناس، لا تتكلم في الناس لا في الحكام ولا في العلماء ولا في الأمراء، وهذا شيء مشهور، بل إنهم يحاولون ترك الجدال عندهم حتى في مسائل العلم، حتى في مسائل العلم. كل هذا للابتعاد عن التنافر، وتأثيرهم واضح. كم من إنسان فاسق صار بواسطتهم عدلا مستقيما، وكم من إنسان كافر دخل في الإسلام من أجلهم وحسن أخلاقهم، لكن ينقصهم العلم، يحتاجون إلى طلبة علم يكونون معهم ويبين لهم الحق حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ويخشى من السفر إلى الخارج إلى باكستان أو بنغلاديش أو غيرها مما يخاف عليهم من البدع هناك، على أن بعض الإخوة من أهل القصيم ذهبوا في هذا السنة لاجتماع كان في باكستان أو في بنغلاديش لا أدري، لكنهم ذكروا أن كثيرهم الذي ألقى الخطبة في هذا الجمع الغفير كان من أول ما بدأ من صلاة المغرب إلى 4 ساعات بعد الغروب وهو يقرر التوحيد، ويقولون ولم نسمع عنه ما يدل على مخالفة التوحيد أبدا. ومع ذلك لما حصل اجتماع بينه وبينه خاص أثنى على أهل العلم في هذه البلاد وقال نحن نتمنى أن يأتينا أحد منكم يبين لنا الخطأ حتى نرجع إليه. فعلى كل حال يحتاجون إلى علم، إلى طلبة علم يكون معهم، فطالب العلم إذا كان معهم سيستفيد من جهتين: الجهة الأولى أنه يعلمهم ويرشدهم ويوجه هذه الفئة التي تدعو الناس بأخلاقها وآدابها وإيثارها، يعلمهم ما يجب عليهم من أمور الشرع. والفائدة الثانية أنه هو بنفسه إذا كان شامخ الرأس لكونه طالب علم فإنه يلين ويعرف التواضع والقيام بالإيثار وما أشبه ذلك، فذمهم مطلقا غلط ومدحهم مطلقا غلط، لكن فيما أعلم حسناتهم أكثر من سيئاتهم، والنقص الذي عندهم هو مسألة العلم، عندهم جهل. نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وهذا موسى يشير إلى أنه أذن وأنتم تسمعون الآن، فإلى اللقاء بعد الأسبوع الثاني، لأن هذا الأسبوع المقبل لا يمكننا أن نقيم هذا اللقاء بواسطة الامتحانات وتصحيح أجوبة الطلبة. لذلك إن شاء الله الأسبوع القادم ما في جلسة، الأسبوع اللي بعده فيه جلسة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الذي ذكرت
1: الراجح ما في زكاة. الراجح ما في زكاة.
10: وجماعة كم الصلاة؟
1: والله أحنا صار. أنا
11: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فؤاد الجهن، ما حكم السائق يصيب ماشيا على قدميه فتنكسر ساقه؟ هل يضمن وعليه عوض أو لا؟ وهل يفرق في ذلك بينما يظن جبره وما لا وما لا؟ ينظر في هذا الرجل الذي أصيب، أهو الذي فرط بنفسه أم السائق؟ فإن كان هو الذي فرط بنفسه فهدر، مثل أن يلقي نفسه في الشارع دون أن ينظر، والسيارة ماشية على عادة يعني على العادة، ولم يتمكن السائق من إيقاف السيارة لقرب الرجل منها، فهذا هدر ولا يضمن. أما إذا كان الأمر بالعكس وكان التفريط من السائق فإنه يضمن. والسؤال هذا يقول رجل صائم من عبد الله العوف، أين هو؟ هو موجود؟ عبد الله العوف، ها؟ نمزق الورقة، وين هو؟ مجد ما نشوف شيء، مد يده تشهدون؟ طيب. يقول رجل صائم قضاء من رمضان، فمر على رجل عنده وليمة فألح عليه بالفطر فأفطر، فماذا عليه؟ وهل يعتبر كمن أفطر في رمضان من غير عذر؟ عليه الإثم، ولا يحل له أن يفطر وهو في قضاء، لأن إذا الإنسان إذا شرع في واجب لازمه إتمامه، فعليه الآن أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يقضي اليوم الذي أفطره، لكنه ليس كصوم رمضان. فلو فرضنا أن الرجل هذا جامع زوجته فإنه ليس عليه كفارة لأنه ليس في رمضان، لكنه آثم إذا أفطر بلا عذر. وهذه زوجي لم يحج الفريضة طيلة السنوات الماضية حيث أن جهة عمله لم تسمح له بذلك، والآن وحين التقاعد ولكنه أصيب بمرض يشق معه الحج، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خير. الجواب يا أم عبد الله، ليس عليه شيء حتى يستطيع، لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن إن كان هذا المرض لا يرجى زواله وعنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج. نعم. يقول إذا أوفى المدين دائنه بأكثر من حقه من باب التودد والتأليف فهل يجوز هذا؟ الجواب نعم، وليس هذا من باب القرض الذي جرى نفعا. ما رأيكم في من عفى عن قاتله ثم مات، هل يجوز للورثة أن يقتلوا؟ وهل يقبل قول الميت إذا عفى عن التية أيضا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يجوز أن يعفو قبل موته ما دام قد تيقن الموت، لأن أصله النفس بالنفس. ومن العلماء من يقول لا يصح، لكنه يقبل في سقوط القصاص فقط وتبقى الدية للورثة، لأن الدية لا تثبت إلا بالموت وهو لا يملك ما يكون بعد الموت. وهذا أصح. نعم لا هذه لا بأس، إن الرجل حي لم ينتقل ماله لورثه، يعني لو عفى ماذا قطعت يده وعفى عن القاطر أو الرجل أو ما أشبه ذلك فلا. وهذا يقول أحمد أحمد الغامدي.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
12: استووا استووا.

الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم العنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. رواه مسلم. قوله حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة لزجر الإبل. واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه، إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها، فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. الباب الخامس والستون ومئتان. باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين، وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال اللهم العن رعلا، اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. الباب السادس والستون ومئتان. باب تحريم سب المسلم بغير حق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه. الباب 67، باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. الباب 68، باب النهي عن الإيذاء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم، وهو بعض حديث طويل سبق في باب طاعة ولاة الأمور. الباب 69، باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: ت تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من جس عليه، أي في الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين إلى المشركين. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من جس عليه. ثبت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى.
2: جاء هذا في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه واستأذنه عمر في قتله، فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقتل النبي عليه الصلاة والسلام جاسوسا مشركا، ولم يقتل حاطب رضي الله عنه مع أنه جس عليه ونقل خبره إلى كفار قريش. وكان عمر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل حاطب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، وكان حاطب ممن شهد بدرا، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: فزل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، ففرقوا بين الجاسوس الكافر وبين الجاسوس المسلم. فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل الجاسوس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قتل الجاسوس المشرك، فذهبوا إلى قتل الجاسوس المشرك. ولما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطما، قالوا لإسلامه، فلا يقتل الجاسوس المسلم. هذا مذهب جمهور الأئمة. قالوا: زل به من يرى قتله. إذن قصة حاطب استدل بها من قال بقتل الجاسوس المسلم ومن قال بعدم قتل الجاسوس المسلم، فاحتجوا بحديث واحد. فمن قال لا يقتل فالأمر ظاهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطبا. قال: وازدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما. قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره. وش العلة؟ أنه شهد بدرا، هذه هي العلة. فمن لم يشهد بدرا فيحل قتله. قال: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه. لو كانت العلة في عدم قتل حاطب هو الإسلام، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إني لا أقتل من كان مسلما أو إنه من المسلمين. لو كانت هذه هي العلة فإنه لا يعلل بالأخص، إذا كان الحكم مبني على الأعم. قال: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتل لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم. فرجح مذهب الإمام مالك. فلما علل النبي عليه الصلاة والسلام بعدم قتل حاطب بأنه شهد بدرا ولم يعلل ذلك بالإسلام، دل على أن العلة هي شهود بدر ما هي الإسلام. ولو كانت العلة هي الإسلام لعلل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك العلة العامة وعلل بالعلة الخاصة. فالتعليل بالعلة الخاصة تدل على أن الحكم مبني عليها، ولو كانت العلة هي الإسلام لكان أنسب أن يعلل بها. وبناء على هذا فيجوز أن يقتل الجاسوس من المسلمين كفا لشره، وإن لم يحكم بكفره لكن من باب العقوبة. قال: فصل. وكان هديه عتق عبيد وكان هديه عتق عبيد من المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، يقول هم عتقاء الله عز وجل. جاء عند أبي داود عند غيره من حديث علي، وهو حديث حسن لغيره. فالعبد إذا فر من أهل الشرك إلى أهل الإسلام فيصير حرا. قال: وكان هدي أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام. فمن أسلم وعنده شيء من المال يقال له: من أين هذا المال؟ هل اكتسبته من حلال أو من حرام؟ وإنما يترك وما في يده. قال: ولم يكن يضم من المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله، فإن أجر المسلمين على الله عز وجل في نفوسهم وفي أموالهم، وهم فعلوا ذلك من أجل الله عز وجل ويرجون الأجر والثواب من ربهم. فليضم من المشرك إذا أسلم ويقال: قد قتلت كذا وكذا من المسلمين، وأخذت كذا وكذا من أموال المسلمين، رد الأموال إليهم ويقاصص بمن قتل. ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فمن ذهبت أنفسهم فقد أذهبوها من أجل الله عز وجل، وثوابهم من الله، يرجونه من ربهم عز وجل. ومن أخذ ماله من جهة المشركين فهو يرجو ثوابه من ربه عز وجل. قال: ولم يكن يضم من المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر: تلك دماء أصيبت في الله وأجورهم على الله ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر. ولم يكن يرد أيضا على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هدي الذي لا شك فيه. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على أحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث، أي من ثلاثة أيام بعد النسك كما جاء في الصحيحين من حديث العلاء الحضرمي، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود ويستوطنه. ولهذا رثي لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بعد هجرته منها وهاجر منها ثم دفن فيها بعد هجرته، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. فعلى كل هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخذه الكفار من الأموال وما أخذوه نعم من الدور والأراضي فلا يطالبون بها. نعم وصلت أو لم توصل؟ نعم فإنما حصل من حاطب الخبر لم يصل، ومع هذا أراد عمر أن يقتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا يجوز قتل من كان مسلما، أو كيف تقتله ولم يبلغ الخبر إليهم، وإنما علل بعلة مانعة من قتله وهي أنه شهد بدرا، ولولا هذه العلة لحل القتل، لكن الله عز وجل غفر لأهل بدر وحاطب رضي الله عنه من أهل بدر. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. قال: ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيمر بين الغانمين. وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، أي أن لم تفتح بالقوة وإنما فتحت بالحجة والبيان ولم تفتح بالسيف والسنان. فهذا المعنى معنى قولي فتحت بالقرآن. قالوا: أما المدينة فتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتح عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقال الطائفة: لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة، قال: إن فتح صلحا فلذلك لم تقسم. إذن ما يتعلق بمكة حصل فيها النزاع، هل فتحت عنوة أي بالقوة أو فتحت صلحا، وأكثر العلماء على أنها فتحت عنوة بالقوة، والإمام الشافعي ذهب إلى أنها فتحت صلحا. ولما قال الشافعي أنها فتحت صلحا؟ لأنها لم تقسم، فإنه يرى أن كل ما فتح بالقوة لابد أن يقسم بين الغانمين، فيجعل الأرض كالغنائم من الحيوان ومن الأمور المنقولة، فعنده جميع ذلك على حد سواء، الكل يقسم، الأرض تقسم بين الغانمين إذا فتحت بالقوة، كما تقسم الغنائم من الحيوان والأمور المنقولة كالأسلحة والذهب والفضة. فلم يفرق رحمة الله عليه بين البابين، فلهذا ذهب إلى أن مكة فتحت صلحا، والسبب أنها لم تقسم. ومن قال أن فتحت بالقوة علل بعدم تقسيم النبي عليه الصلاة والسلام لها، لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين عموما، وإذا ما قسمت حصل الضرر على المسلمين في مناسكهم، فلهذا تركت ولم تقسم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لأهلها، وشأن الأرض ليس كشأن الغنائم، الأرض لها شأن آخر يفعل فيها الخليفة ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، إن قسمها للمصلحة فله ذلك، وإن تركها وقفا فله ذلك، يفعل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فشأن الأرض ليس كشأن الغنائم المنقولة كالحيوان والذهب والفضة والأسلحة. قال والشافعي لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
2: المراد بها أراضي مكة، فأجاز البيع والإجارة لأنها فتحت صلحا وتركها النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها. ومن قال أنها فتحت بالقوة وأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها وقفا لأنها دار المناسك منع الإجارة وأجاز البيع، منع الإجارة وأجاز البيع، لأن البيع يكون للبناء والإجارة يشمل البناء ويشمل الأرض، والموقوف لا يؤجر. الموقوف نعم لا يؤجر. فمن قال فتحت بالقوة وترك النبي عليه الصلاة والسلام وقفا للمسلمين كالإمام أحمد وكغيره، وش الذي قال بعد ذلك؟ ها، يجوز البيع. بيع ماذا؟ لا، بيع الدور، بيع الدور لأنها ملك لأصحابها، ولا تباع الأرض. وإذا أجر صحة الإجارة أو لم تصح؟ لم تصح، لأن الإجارة تشمل الدور وتشمل الأرض، فأجاز بيع الدور ومنع من إجارتها لأن البيع يكون للبناء ولا يكون للأرض. وأما الإجارة فإنها منافع للأرض وللبناء، فأجاز بيع الدور ومنعه من إجارتها. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك. قال وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ قال وكان عقيل ورث أبا طالب، والحديث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، والشاهد قال إن تنزل غدا في دارك، أضاف الدار إليه في دارك بمكة، فقال وهل ترك لنا عقيل من رماع أو دور، فدل ذلك أنه تملكها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ملكها. قال فلما كان أصله أن الأرض من الغنائم، أصل من هذا؟ الشافعي. هذا الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا، فهذا الذي جرى الإمام الشافعي إلى هذا القول، مع أنه خلاف الأدلة الكثيرة التي تدل على أن مكة فتحت نعم عنوة. إيش الذي دعوه إلى ذلك؟ أن الأرض من جملة الغنائم التي تقسم، وهذا خطأ، فالأرض لا تدخل في الغنائم التي تقسم، وإنما يفعل فيها الخليفة ما فيه مصلحة، إن كان التقسيم مصلحة فعله، وإلا فيفعل ما يشاء مما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. وأن الغنائم تجب قسمته، وأن مكة تملك وتباع، ونعم ورباعها ودورها لم تقسم. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما قسم مكة أيضا احتج على أنها فتح الصلح. قال رحمه الله ولكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها، أي الجمهور ذهبوا إلى أنها فتحت بالقوة لكن اختلفوا لما لم يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال طائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. قال الله عز وجل والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس. نعم جعله الله عز وجل للناس والمسجد الحرام يشمل جميع الحرم. قال فقال الطائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقال الطائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان، هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديار الكفر. من هم؟ من مضم الأمم، حرم عليهم الغنائم وأحل لهم ديار الكفر. أشهد هذا على أن الديار، نعم ديار الكفر لا تدخل في مسمى الغنائم. قال لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم، كما قال موسى عليه السلام لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة وهو بحسب الشهوة، وإنما بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، أبقى الأرض خراجية. من أخذها من المسلمين، من أخذ شيئا منها وش الذي فعل؟ يدفع الخراج. نعم يدفع الخراج، فجعلها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، يسعين بها المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال فهذا معنى وقفها، وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمع على أنها تورث والوقف لا يورث. يعني إيش يريد من هذا الوقف الذي هو إبقاء الأرض وجعل الحراج عليها؟ ما يريد بهذا أرض مكة، أي الذي فعله عمر، فعمر أوقف الأرض على هذا المعنى، يعني جعلها أرض خراجية، ليس المعنى أنها لا تباع. فما فعله عمر من الأراضي التي أوقفها على هذا المعنى، أنه يجوز أن تباع وتشترى لكن يبقى في رقبتها الخراج. من اشتراها أدنى الخراج، تعطي الإجارة، لكن في الأرض التي استولى عليها المسلمون ما في إجارة، لكن يسمى الخراج، خراج الأرض هو بمعنى الإجارة أو قريب من معنى الإجارة. إذا نقف عند هذا الموضع عند قوله فهذا معنى وقفها إلى آخر ما ذكره رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، ما زلنا في زاد المعاد في فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. وعرفنا أن الأرض المغنومة لا يصنع فيها ما يصنع بالغنائم من حيث القسمة، وإنما يرجع ذلك إلى من؟ نعم إلى ولي الأمر، يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين. يرأى المصلحة بالقسمة قسمها بين المجاهدين، وإرأى أن من المصلحة أن توقف أوقفها، وإن رأى من المصلحة أن توهب لأهلها وهبها، فيفعل ما فيه مصلحة للمسلمين. وعمر رضي الله عنه إيش وش الذي صنع في الأرض المغنومة؟ ها؟ نعم أوقفها. وعرفنا المراد بوقف عمر وش المراد بوقف عمر؟ اي نعم، جعل ضرب له الحراج، وللمالك له حق التصرف، له ان يقوم ببيعها وان يقوم بهبتها، وله ان يقوم ايضا، واذا مات ورثت منه، والخرج ما زال باقيا في يد من انتقلت اليه ببيع او بهبه او بميراث او بصداق. فمن انتقلت اليه الارض انتقل الخرج عليه. قال: فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمع على أنها تورث والوقف لا يورث. الوقف المعروف لا يورث. قال: وقد نص الإمام أحمد على أنها يجوز أن تجعل صداقا، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبة لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. فمن أوقف أرضا مثلا لأولاده ولأولادهم، الطبقة الأولى لو قامت ببيع الوقف أضرت بالطبقة التي تأتي من بعدهم، فهذا لا يشرع في الوقف المعروف. لكن في هذه القضية في وقف عمر ما في هذه المفاسد، لأن المراد بالوقف كما عرفنا أنه جعل عليها الخراج، والخراج باق، إذا ورثت الخراج باق، إذا بيعت فالخراج باق، إذا وهبت فالخراج باق، فلا يتضرر المسلمون في ذاك الوقت ولا من جاء بعدهم، بعكس الوقف المعروف إذا بيع تضرر من جاء بعد ذلك. قال: ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته. قال: والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، يعني ما هو في عينها، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق، فتورث وتوهب وتجعل صداقا. قال: والنظير هذا نعم، إذا لا يحصل ضرر في الأرض، في أرض الخراج لا يحصل بها ضرر إذا ما بيعت أو وهمت أو جعلت صداقا لنكاح، فإن الخراج ما زال باقيا في من انتقلت إليه. قال: ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، فالمكاتب الذي كاتب سيده على أن يدفع له شيئا من المال ويصير حرا قبل أن يسدد المال إذا باعه السيد، فإن هذا لا يضر، لأنه ينتقل مكاتبا في يد من اشتراه، وهكذا إذا وهبه لشخص فينتقل على هذا الحكم، فلا يزال من المكاتبين، وإن انتقل إلى شخص آخر ببيع أو هبة. قال: ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالمكاتبة، نعم بالكتابة، فإنه ينتقل للمشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس، قسم النصف وأبقى النصف، وهذا يدل على أنها لا تدخل في حكم الغنائم، لو كانت في حكم الغنائم لأخرج الخمس ولقسم ولقسمها للمجاهدين. قال في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وهذا لفظ أبي داود جاء عن رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد محتمل للتحسين. وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها، وهذه حصون في خيبر وبعض القرى في خيبر. والحديث جاء عند أبي داود مرسلا من قبيل المراسيل. وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاطة وما أحيز معهما، وهذه كما عرفنا حصون وقرى في خيبر. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معهما، وهو أيضا عند أبي داود، وهو من قبيل نعم جاء مرسلا عند أبي داود. نقف عند الفصل الجديد، فصل الذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين، نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره، وشكر الله لإخواننا الذين جاءوا مناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا، ونفع الله عز وجل بها علما وعملا، وهيأ الله لها شيخنا المبارك، شيخنا رشادا الضالع الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشائخنا ودعاتنا. أيها الإخوة في الله، يقول المولى جل جلاله وتعالت عظمته في كتابه الكريم: ما

هذه توجيهات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر وحصل لهم ما حصل من ضيق الصدر وحصل لهم ما حصل أن ضاقت بهم أنفسهم وأن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك التي قادها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة مؤتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وسنار على الروم وغسان أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة، فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر، حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان
رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة. وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة، وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين. جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول وقد جلس بين يدي الرسول: والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل هذه الغزوة، ولو جلست بين يدي غيرك من ملوك الدنيا لقد أعطيت لسانا وجدلا، لعلمت كيف أخرج نفسي منه، ولكني أعلم إني إن كذبتك الآن يوشك أن يكذبني الله، أن يكذبني الله من سابع سمائه. وقد أنزل الله عز وجل تكذيب أولئك، فقال لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول: ومنهم ومنهم، حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا، ما هي العقوبة
لقد كانت عقوبة قاسية ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وأن لا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء، وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في نواياهم عيب، وكان في سرائرهم دخن، فلهذا هان عليهم مفارقة السير ومقالفة هذا المنهج والخير. أما هؤلاء الثلاثة فلقد ثبتوا على ما عرفوا وما غيروا وما بدلوا، وإذا بالأزمة والفتنة تصل إلى يد كعب بن مالك رسالة من ملك غسان يقول له: بلغنا أن أصحابك قد جفوك، وما جعلك الله في دار مهانة ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما أهل الباطل والبدع
وأهل الانحرافات والضلالات يتربصون بنا الدوائر ويصطادون بالماء العشر ويرقبوننا عن قرب، فإذا شعروا منك بضعف أو شعروا منك بذبذبة أو شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين إخوانك، إلى بتلك المراسلات وإلى بتلك المهاتفات وإلى بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله، وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال وهذا من البلاء أيضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله يأتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، إذا حصلت منك هفوة أو حصلت منك زلة، إياك أن تبقى تحاول أن تظهر نفسك أنك بعيد أو أنك وأنك، لا، كن صريحا. زللت، أخطأت، زلني الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه، هذه رفعة. الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين أن يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا، ولو رأيت أن الصدق سيضرك فالصدق يا عبد الله فيه النجاة، وإن رأيت به الهلكة، والكذب على عكس ذلك فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم أو غدا أو بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب، فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل. من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار، العباد الأبرار الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تحتاجه الأمة
أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات، لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة ما قام صرح الإسلام، ولا قامت هذه العقيدة، ولا انتشر هذا الإسلام، ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان، ولا ما قمع الكفرة اللئام، ولا عباد الصلبان، ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام، لو كانت هذه نظرتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك السبعين من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو: إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المؤلفة، فمنهم من ذكر أنه قتل من الصحابة في الغزوات 12,000 شهيد من صحابة رسول الله هنا وهناك، ومنهم من ذكر أنهم 10,000. انظر يا عبد الله كيف كان الرسول وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا
إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا كانوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا كانوا أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فنعم يا أيها الإخوة ونعم يا أيها الناس فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان ولا قامت لهم دولة ولا قام لهم أثر بل والله يا عباد الله أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة إذا بأصحاب محمد في بدر 300 فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون انظروا إلى مثل قريب ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع لما حصل ما حصل في 2019 وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا وبعد التأخر تقدما وبعد الضعف قوة ودارت المعركة وتحولت فكنا بالأمس مدافعون واليوم نحن المهاجمون لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا مهما رأينا أنه شر لنا لا والله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيا أيها الناس ويا عباد الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه وتقول الحرب والقتال مظنة الموت أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية لا والله الموت بيد الله ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان ورأينا عجبا عجابا والله كان من أعجب ما رأينا أن 2 من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها ولن تقتل قبل أجلها هؤلاء يمضون
أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر صاروخ على هذه السيارة، وأين وقع؟ وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء. نفعهم الله بماذا ونجاهم؟ بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم الى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في احدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ اذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل احد، مع انه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه الا ذراع او ذراعان. فيا عبد الله اياك ان تقول هذا الكلام، لان هذا اولا فيه انك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف ايمانك بقضاء الله وقدره، وانها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى اسلامك وعلى عقيدتك وعلى اعراضك وعلى بلادك. كيف اذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ إذن يا عبد الله الأمر الرابع، إذا فكرت بهذا الأمر فاعلم أنك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل إنك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو إذا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذا لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الظمأ، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظمأ لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب. وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور، جاء الظمأ، جاء العطش. إذن هذا الظمأ في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظمأ لأولئك الجرحى الذين يتصببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم وفي الجسد حرك الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله،
لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سيذهب سدى، هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. اي والله انت لا تدري يا عبد الله ان معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها واخلصت لله فيها ان هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة 2,000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا، لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر، هؤلاء صرح في هذا الحديث أنه لا يغفر الله لهم أبدا. قال: ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله، وهذه شهادة من رسول الله أنهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، إنما جيء بهذا اللفظ العام أنهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون أبدا، لا يفتنون أبدا. فيا عبد الله، إذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فإنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ولا عار ولا سنار أن يقتل الإنسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة،
بل هذا والله توفيق. وعجبه كيف ظل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة ثم ساروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله. أصحاب الإبانة انظر أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماج، ملاتم البيوت جرحى، ملاتم المقابر قتلى، ملئت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا، بل أعطيكم اليوم عجوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيئون، يقول هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة قرابة 8 سنوات أو 9 سنوات أخرجنا بعض القبور وهم كما هم، ما زالت جلودهم على أجسادهم وما زالت تعرف هذا من هذا. لا إله إلا الله، عجبا لمن يسخر بأهل السنة. يا أخي امضي والله أنت على الحق، لا ترجع يمينا ولا يسارا. عجبا والله لأولئك الظلال الذين يظلون في هذه الأيام بعد أن رأوا هذه الكرامات وبعد أن رأوا هذه البركات وبعد أن رأوا هذه الخيرات، فيعود أحدهم إلى إخوان الرافضة، يعود أحدهم إلى أصحاب الإبانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. انظر يا عبد الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه 3 خصال ذكرها الله، ثم قال سبحانه: ولا ينالون من عدو نيلا. ولا ينالون من عدو، هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة. هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات، والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا وأن يجعلك سهما مرسولا.

قتلته، جرحته، أسرته، هزمته، أبعدته، هربته، فررته، خوفته، كل ذلك ستلقاه بإذن الله في ميزان حسناتك. ولا ينالون من عدو نيلا. قبلها ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أول ما يجتمع أهل الإسلام تنتشر الأخبار، تحرك 20 طقم، تحرك 1000، 2000، هذا شيء إيش؟ يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعليتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم إلى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فإذا بأولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحدهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على أعدائهم. أول ما تحركوا ارتفعت الهمم، إي والله، عند أهل الإسلام، وإذا بالروافض يغتاظون، إذا بالروافض يخافون، إذا بالروافض الأنجاس يرعبون. إي والله، لله درهم ودر قادتهم الصناديد الأبطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. إي والله، ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف قادة تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل، وهذا قائد يجرح، وهذا قائد يصل إلى مفرق النقوب، والحوثيون داخل المدينة لوحده، ما معها إلا الطقم وحراسه، ويلتف لوحده قائد المعركة الميداني من أبطالنا وقادتنا، يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في أوساط الرافضة، ليس بينه وبينهم إلا طلقات النار، ليس بينه وبينهم من حجاب، فيقاتل بنفسه، فيقتل حارسه الشخصي بجانبه، ويقتل في الرافضة عددا. وما رأيتموهم طقم، ما من انزل هذا المقطع، انزل وانتشر، هؤلاء قتلهم قائد ومن معه، قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين هاربون، فجاءوا الى يد هذا الاسد واخوانه فقتلوهم، فجعلوهم قتل عناخرهم. هكذا هكذا يا رجالنا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أغاظ الله بهم أولئك الكفار، هزم الله بهم أولئك الأعداء، والله لو لم يكن من مناقبهم إلا أن ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض، اليوم يخطب بها أبطال الإسلام ورجال السنة ورجال العقيدة. الله أكبر، هنيئا والله، إذا أنقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة، هذا من أعظم أجورك ومن أكبر خيراتك وطاعاتك، أن ينقذ الله بك من ينقذ. فيا إخواني، هنيئا والله، هنيئا لمن عاش حياة أولئك الأبطال الذين جمعوا

0: بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء وكانوا هم المجاهدون وكانوا هم الدعاة الربانيون وكانوا هم العباد الزاهدون وكانوا هم المتصدقون. جمعوا الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب، دعوتنا ما فيها جهاد. انظر إلى هذه الخذيلة، انظر إلى هذا الفشل، انظر إلى هذا الضعف. كيف دعوتك ما فيها جهاد؟ لو أنه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكنه قال دعوته، ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. أما أهل دماج الذين هم على الحق اليوم، الذين هم على الحق ظاهرين، ومن سار على دربهم إلى رب العالمين، فإنهم في كل المجالات وفي سائر المقامات. إن جاء الجهاد فهم رجاله، وإن كان العلم فهم أهله، وإن جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا إخواني، قال الله تعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح. عمل صالح سيكتبه الله لهم، سينالون ذلك الخير كله، سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله تذكر وأنت تعاني، تذكر وأنت تخف في الله. يقول رسول الله: لقد جعت في الله وما جاء أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد رأيتني 3 أيام مع بلال ليس لنا طعام إلا ما واراه ابط بلال. ثم قال الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج إلى نفقة، إلى نفقات. ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع أن النفس أعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال، أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال، وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية. تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على أخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على أوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد أفشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في إيران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار. أما في بلاد اليمن ف7 سنوات ونحن نواجه العالم كله، 7 سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية. نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكيمرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين. جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء، وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال. جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا، ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، وإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكنهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليبقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون واديا. كم من أودية، بل كم من كيلوهات، وكم من مسافات وأماكن متباعدات يقطعها المجاهدون في سبيل الله. كل هذه الأودية ستشهد لهم يوم القيامة، كل هذه الأودية ستكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كل هذه الأودية لهم بها أجر. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه أن ينصر بنا الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين. اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد، آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

0: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى

بها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

0: الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن وسعيرا؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد

زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته.

0: الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

يقولون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث

0: الرحمن الرحيم.
1: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال.

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة

0: الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياك الله وبارك فيك.
4: السائلة في هذا السؤال أم محمد من القنفذة، تقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه بأن المرأة التي تخرج متطيبة فيجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا. تسأل السائلة تقول بأنها امرأة لا تتطيب عند الخروج، وتقول أتحاشى الخروج بثياب الزينة أو في ثياب فيها أثر للطيب، ولكنني ولشدة الحر في بلدي أجد لنفسي رائحة كريهة من العرق، حتى أنني أخرج أحيانا وأتحرج من مقابلة الناس، وجهوني بعلمكم سماحة الشيخ.
5: ليس المرأة أن تطيب عند الخروج طيبا يرى يحسه الرجال، لأن هذا يسبب فتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشرب معنا العشاء. فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبا يراه يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة. أما طيب لا يراه لا يحسه الرجال، ولكن يكون بين النساء فيما بين النساء تحسه المرأة التي تقبلها أو تصافحها أو تقرب منها، ولكن لا يحسه الرجال في الطرق، فهذا لا يضر. فعليها أن تتحرى الطيب الذي لا يتصل رائحة للرجال عند الخروج. أما في البيت فلا بأس، طيب بما شاءت الطيب بين النساء بين محارمها وعند زوجها، تطيب بما يسر الله لها، لكن عند الخروج تجتنب الطيب الذي له رائحة يحس بها الرجال في الطرق.
4: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة، تذكر بأنها مدرسة لمادة الدين، وأحيانا تقول أطلب من التلميذة الإجابة على السؤال وأطلب الدليل من القرآن والسنة، ويكون لفظ الطالبة للآية خطأ. هل أعطي الطالبة الدرجة الكاملة حتى وإن كان لفظها للآية خطأ؟
5: هذا العمل طيب، المطالبة بالأدلة الشرعية والسؤال عن أمور الدين، هذا تلقين طيب للطالبات حتى يعتنين ذلك، وأنت مأجورة في هذا الخير العظيم. وإذا غلطت في الآية ما يضر، تعطى الدرجة التي فهمتها وعرفتها بالدليل، والخطأ يعدل، لحنت في الآية أو شبه ذلك لا يضر، لا يمنعها من أخذ الدرجة.
4: جزاكم الله خيرا. تذكر السائلة في ثاني أسئلتها وتقول حجيت في سنة من السنوات، وبعد الرمي أخذت معي بعض الجزء.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الأمور، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلا والذهب الذي اشتريته لها شبكة كما يسمونها؟
1: عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها تعطيه إياه، المسلمون على شروطهم، وكونك تطلقها على مناسب ما دام أنها اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، ما شرطت لها في النكاح تعطيها إياه ولا تأخذ منه شيئا لا من ذهب ولا من غيره، المسلمون على شروطهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس لسوء عملها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة السائلة ميم طاع عين تقول في هذا السؤال: هل يجوز أن نضع الثياب التي يوجد بها نجاسة مع الثياب الأخرى التي لا يوجد بها نجاسة وذلك في الغسالة معا؟
1: إذا كان الغسل يحصل به المطلوب فلا بأس، إذا كان الغسل يحصل به المطلوب لتنظيف الجميع فلا بأس، لأنها يطهر هذه وهذه، يطهر الناجس النجاسة وينظف السليمة، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف فلا يضر ذلك. إذا كان غسلا تحصل به إزالة النجاسة، يعني يعصر الثوب ثم يغسل ثم يعصر حتى يغلب على الظن أن النجاسة زالت فلا بأس، وإذا غسلت هذه وحدها وهذه وحدها هذا أحسن وأسلم، تغسل النجاسة وحدها والطاهرة وحدها أسلم، ولكن إذا غسلت جميعا وعمل ما يلزم من جهة غلبة الظن أن أثر النجاسة زال كفى والحمد لله.
0: يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الوبر؟
1: نعم، الوبر حلال، الوبر من الحيوانات المباحة، الوبر والأرنب والغزال كلها من الطيبات. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذا السؤال يقول سماحة الشيخ: هل ذبح الغنم التي لا تستطيع المشي هل يجوز أم نتركها تموت بغير ذكاة؟
1: ذبحها أحسن لعلها تؤكل، ذبحها والتسمية في ذلك وإعطاؤها الفقراء هذا أحسن حتى ينتفع بها. نعم.
0: يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟
1: عيد.
0: يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الإنسان بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟
1: ليس في ذلك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإسنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو غسل للجنابة فقط ولم يرد الوضوء ولم يفعل الوضوء فلا حرج، يطهر من الجنابة وإذا أراد الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، أما إذا جاء بينهما فهذا هو الأكمل، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل في بدنه بالصابون أو بغيره، ولكن لا يمس العورة، فإن مسها يعيد الوضوء. نعم. مس العورة يعني الفرج الذكر أو الدبر، إذا مسه يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي. أما إذا كان لا يعني عمى الماء على بدنه ولكن ما مس فرجه حين الغسل فوضوءه الأول صحيح.
0: جزاكم الله خيرا. السائل عصام علي مصري يقول في هذا السؤال: هل إبليس من الجان أم من الملائكة؟
1: إبليس مثل ما قال الله كان من الجن، قيل أنهم طائفة من قال لهم الجن، وقيل أنهم من الجن معروفين، هنا معروفين قال الله فيهم: وخلقت الجن والإنس لا يعبدون وهو أبوهم، وهذا هو المعروف أن الشيطان هو أبو الجن وآدم هو أبو الإنس، ولكن كان يتعبد مع الملائكة فأمر بالسجود معهم فاستكبر، نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: إذا ترك الإنسان سجدة ولم يدري أي الركعات كانت مع العلم بأنني كنت في الركعة الأخيرة؟
1: إذا ترك سجدة ولم يدري من أي الركعات يأتي بركعة زائدة قبل أن يسلم، يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة ثم يسجد السهو ثم يسلم.
0: جزاكم الله خيرا.
1: يعني يسلم السهو بعد التشهد، بعدما يأتي بالتشهد التحيات والدعاء الشرعي يسلم يسلم السهو ثم يسلم.
0: السائل أبو أحمد له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: ما حكم العمرة، وهل هي واجب على الإنسان في العمر أم أنها سنة؟
1: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك، على الصحيح من قول العلماء العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاع ذلك كالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، خرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة رضي الله عنها: على النساء جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة. فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل فيها أهل مكة وغيرهم.
0: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول هذا السائل سماحة الشيخ: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟
1: سنة الاغتسال، سنة يغتسل قبل إحرامه وليس بواجب، لو احترم أحرم ولم يغتسل فلا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، وأنا من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.
0: في آخر أسئلته يقول هذا السائل: أسأل عن حكم التنفل في وقت النهي.
1: التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب، من صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، أو صلاة تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسف لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا. هذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتين، ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار.
0: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: ما الفرق سماحة الشيخ بين الجواز والإباحة، وأيهما يأخذ به الإنسان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: هذا لا حرج فيه، كلها معالم متقاربة، معناها المباح واستوى الطرفين، ليس بسنة ولا بواجب ولا بمحرم ولا مكروه، هذا لا بأس به، هذا مباح، هذا لا حرج فيه، هذا يجوز، كلها متعددة.
0: يقول في سؤاله الثاني: شخص يستخدم التورية، فما حكم التورية في ذلك؟
1: إذا دعت إليها الحاجة فلا بأس، ولا ينبغي صريحا في كلامه، لكن إذا دعت الحاجة إليها فلا بأس بالتورية. كان يسأل عن شخص: هل هو موجود عندكم؟ ويكره أن يخبر عنه، لأن يعني في مصلحة ترك الخبر عنه في مصلحة الله، أو في خوف عليه لو خبر عنه، فيقول: ليس فلان عندنا، ويضرب يده أو يضرب المجلس اللي مهم فيه، ليس عندنا ها هنا، أو ليس عندنا ها هنا، ويضرب يده ويتأول ليس في اليد وليس في المجلس اللي هو فيه ونحو ذلك. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. السائلة من المدينة المنورة الحقيقة كتبت هذه الرسالة المطولة بأسلوبها الخاص ومختصرها سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، تقول: ولي من زوجي ولد واحد، وزوجها لا يعمل دائما، فكان يعمل في التجارة وخسر جميع ما يملك من أمواله وأموال الناس الشركاء، ثم عمل في شركة وتركها بعد 3 شهور، وهو دائم الاستلاف، وأصبح مديون للناس ب150,000 ريال، وهو الآن لا يعمل، علما بأنني دائما أقف إلى جواره في كل أزماته، والآن مرضت هذه الزوجة ولا تطيق أن ترى هذا الزوج، تقول: بسبب تصرفاته وبسبب الديون التي تراكمت عليه وعدم الاستقرار العائلي. سؤالها سماحة الشيخ تقول: لو طلبت الطلاق من هذا الرجل هل أكون آثمة؟ علما بأن أهلي يريدون أن يطلقوني منه لأن زوجي باع جميع ما يخصني من منزل وأثاث وذهب، فهل طلبي للطلاق حرام أم حلال؟
1: إذا كان يقوم بمناجب من النفقة فلا يجوز الطلب، إذا كان لا يظلمك ويقوم بما تحتاج إليه من النفقة ولو أنه مدين فليس لك طلب الطلاق. أما إذا كان يظلمك وتخافي على نفسك منه من ضربه أو أخذ بقية مالك يطالبك بأخذ بقية مالك فلك طلب الطلاق. المقصود إذا كان يضرك في دينك أو في مالك فلك طلب الطلاق. أما إذا كان لا قد قام بحقك ولكن عليه ديون فلا يضره ذلك، عليك السمع والطاعة والبقاء في حسابه والحذر من طلب الطلاق بغير حق.
0: جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول في سؤاله: بالنسبة لمن طاف طواف الوداع في الصباح هل له أن ينام ثم يسافر في العصر؟
1: لا حرج إن شاء الله، مثل هذا يسمى مودعا، فإذا طاف الصبح واستراح الضحى أو الظهر ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا ما يمنع كونه مودع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها مريم ألف ألف تقول بأنها إنسانة تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ ثم اشترت منه حليا وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ؟ وما معنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء؟ وهل على الزكاة وهل على الذهب زكاة بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا.
1: يجب عليها أن تأخذ قيمتها ثم تشتري ذهبا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا بعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدا بيد، إن شرت فضة بذهب يدا بيد، إن شرت ذهبا بذهب يكون متماثلا سواء بسواء وزن بوزن. المقصود أنها إذا بعت عليه الذهب تقبض الثمن حتى تكون حيلة، تقبض الثمن ثم تشتري منه ما شاءت.
0: تقول سماحة الشيخ: ما معنى الذهب بالذهب مثلا بمثل؟
1: معناه سواء مثال، يعني مثقال مثقال، مثقالان مثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيه بجنيه، جنيهين بجنيهين، على السواء، وزنا بوزن سواء بسواء، يدا بيد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن، فليس لها زيادة ولا غيرها، لا بد يكون متماثلين وزنا بوزن سواء كانوا حلي أو نقود، لا بد وزنا بوزن، والفضة كذلك. أما إذا اختلف ذهب بفضة فلا حرج، يدا بيد.
0: والجواب سمحت الشيخ عبد العزيز في زكاة الذهب،
1: نعم،
0: هل تجب في زكاة الذهب؟
1: نعم تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغ النصاب، كان نقودا أو حليا أو غير ذلك.
0: يقول السائل في هذا السؤال: بالنسبة لطلاق المرأة الحائض هل يقع وهل هو بدعة؟
1: نعم، طلاق الحائض بدعة ويقع ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلقها أنها حائض لا يقع على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه أنكر عليه لما طلق وأمره يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلق أو يمسك. فالحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضا، هذا هو الصحيح خلاف الجمهور. نعم.
0: جزاكم،
1: لكن لا بد يكون يعرفه الزوج، أما إذا كان طلقه ولا يدري أنها حائض يقع الطلاق، ولو قالت أنها حائض ما يقبل قولها وحدها، لا بد أن يعلمه أنها حائض حين الطلاق، يعني يعلم ذلك قبل أن يطلق، أما يكون يعلم من بعد أن طلق من قولها ما يكفي، إذا طلقها وهو يعلم أنها حائض فقد أثم والطلاق لا يقع.
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم إبراهيم من الكويت تقول: أود أن أسأل إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة وتزيد على هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
1: عيد.
0: تقول السائلة: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة للسيارات بالأقساط، مع العلم بأن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
1: ما في شيء. لا، اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة بربح معلوم فلا بأس، لابد يكون على بصيرة بأقساط معلومة إلى أجل معلومة ثم يبيعه لحاجته أو يستمتع بها لا بأس. المقصود إذا اشترط ربحا معينا في أقساط معلومة فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بأسامة من سوريا ألف يقول: هل من مات في رمضان أو في يوم الجمعة أو في ليلتها هل له فضل على بقية الأيام، حيث سمعنا من ذلك من أحد الإخوة؟
1: لا أعلم في هذا شيئا، أقول لا أعلم في هذا. الحديث ورد في موت الجمعة كلها غير صحيحة، وكذلك إذا مات في رمضان ما أعلم في شيء يدل على فضل خاص، لكن يرجع له إذا مات وهو صائم مستقيم يرجع له الخير العظيم، ولكن لا أعلم شيئا خاصا في موت رمضان، في الموت من رمضان. أما الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يرى في أخبار غير صحيحة.
0: جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: شاب اهتدى إلى الطريق المستقيم بعد أن كان في ضلاله، ما هي السبل التي تعين هذا الشاب على مواصلة العمل الصالح سماحة الشيخ؟
1: السبل أن يتقي الله وأن يراقب الله ويكثر من ذكر الله ويتفقه في الدين ويكثر من قراءة القرآن والتدبر والتعقل ويصحب الأخيار الطيبين ويبتعد عن صحبة الأشرار، هذه من أسباب السلامة والثبات، يكثر من طاعة الله واتباع شريعته ويعتني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ويصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار ويسأل ربه كثيرا أن يثبته على الحق وأن يعيذه من شر نفسه والشيطان، هذه أسباب السلامة.
0: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة الحقيقة أرسل بها أحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول في هذا السؤال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
1: نعم، لأن يعني القرآن كلام الله، فإذا قال وكتاب الله يقصد القرآن أو وكلام الله أو وعزة الله فلا بأس، يعني الله جل وعلا يحلف به وبصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فمن حلف بالله أو بصفة من صفاته فقد حلف بالله، بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، بكتاب الله، كل هذا حق.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من أديس أبابا أرتيريا يقول في هذا السؤال: التعلق بقبور الصالحين وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟
1: هذا في التفصيل، أما الزيارة مشروعة، زيارة القبور للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، النبي عليه الصلاة قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زيارة قبور الصالحين والأخيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربه وطاعة، أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستغاثة بها هذا شرك أكبر، يدعوهم: يا سيدي أغثني، أنصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، أقض ديني أو أصلح ذريتي أو شفي مريض، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله، فإذا فعل هذا مع قبر الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان هذا شرك أكبر، نسأل الله. لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، قوله جل وعلا: إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وواه النار وما للظالمين من أنصار، قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفروا بشرككم، فسمى دعاءهم شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر رب العالمين فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع، الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك هذا كله شرك أكبر، الأنبياء كلهم قد ماتوا ولم يبقى منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء والملائكة غائبون فلا يجوز دعاهم ولا يستغاث بهم، وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة أو التليفون، كلمة بالتليفون وهو في بلاد أخرى تقول أقرني كذا أو أرسل لي كذا، لا بأس مثل حاضر. إذا كلمة بالتليفون أو بالمكاتبة

0: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هذا مسلم صحيح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة أو صلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيفة، ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكفر، كسائر الحديث التي فضل لا إله إلا الله. المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه إسلامه. ولهذا في الأحاديث الصحيحة: إلا بحقها، إلا بحق الإسلام، فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه. كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، لأن نقضوها بكفرهم وضلالهم. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو يدعو عليا رضي الله عنه، يدعو الشيخ عبد القادر أو يستغيث بالنبي أو غيره، هذا كفر ما تنفعه لا إله إلا الله. تنفعه لا إله إلا من قالها وأدى حقها واستقام على دين الله. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ هذا السائل في هذا السؤال: أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل، فهل يجوز ذلك مع الدعاء اللهم آت محمد؟
1: هذا من أسباب الإجابة.
2: نعم،
1: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ولو في السجود ولو في آخر الصلاة، يثني على الله ويصلي على النبي ثم يدعو، لأنه من أسباب الإجابة. كما أن في التحيات يقرأ التحيات ثم يصلي على النبي ثم يدعو، لأن التحية ثناء على الله ثم بعدها الصلاة على النبي ثم يدعو. فإذا حب يدعو في السجود تهجد بالليل يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، لأن هذا من أسباب الإجابة.
2: يقول السماحة الشيخ عبد العزيز: هل يجوز أن أضيف هذا الدعاء اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وذلك في الصلاة الإبراهيمية؟
1: لا، المشروع الصلاة الإبراهيمية التي بينها لأصحابه لما سألوه كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بألفاظ أخرى، وكل ما صحني من أصل في هذا يفعل بعد قراءة التحيات بعد الشهادتين: اللهم آت الوسائل بعد الأذان، تقال بعد الأذان.
2: جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الأردن يقول سماحة الشيخ: ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث؟
1: معناه يعني أحياها وأظهرها، هم معناه يبتدع في الدين، لا، معناها أظهر السنة وبينها. مثل قول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان من أجر مثل أجر من تبعه. فالمقصود يعني دعا إلى هدى معروف من الشريعة، فمن سن في السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كاد كفه تعجز عنها فتتابع الناس واقتدوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام، لأن هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. وليس المراد يبتدع في الدين، البدعة منكرة لا يجوز. النبي عليه السلام قال: كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة ما فيها حسنة، كل بدعة ضلالة، لكن من أظهر السنة وأحياها يكون له أجرها.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل أيضا عن صحة هذا الحديث وعن معناه سافروا تصحوا، هل هذا حديث؟
1: جاء برواية سافروا تصحوا، جاء صوموا تصحوا، جاء عدة روايات: سافروا تغنموا في سنة لبعض المقال، ولا أعلم الآن، ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه. جاء بألفاظ: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا، صوموا تصحوا، وفي صحته نظر.
2: جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟
1: لا أعلم إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة، إذا كان الإنسان قد فعل ذنبا شرع له التوبة وجبعت عليه التوبة، وإذا تطهر وصلى ركعتين وتاب كان أكمل وأقرب إلى النجاح. وهكذا صلاة الاستخارة إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير، يصلي ركعتين ثم يستخير الله.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هل الركعتين التي تصلى وقت شروق الشمس تسمى بركعتي الشروق أم بصلاة الشروق؟
1: يسميها العامة صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى. صلاة الضحى مبكرة، إذا ارتفعت الشمس تسمى صلاة الضحى لكنها مبكرة، وأفضلها عند اشتداد الضحى، هذا أفضل صلاة الضحى. وإذا صلىها بعد ارتفاع الشمس فهي صلاة الضحى، ونسميها العامة صلاة الشروق.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في آخر أسئلته، هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل كالجزار مثلا على ثوبه دم والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ ونرجو كلمة.
1: الواجب على المؤمن لا يصلي إلا في ملابس طاهرة، الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم، دم نجس، وهكذا غيره. كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، ليس فيها نجاسة، لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلين طاهرة وبقعته طاهرة، فليس لجزار ولا غيره أن يصلي في الملابس التي فيها الدماء أو فيها البول أو غيره من النجاسات، بل يجب أن يصلي في ثياب طاهرة وبدن طاهر. نعم.
2: جزاكم الله خيرا.
1: بقعته طاهرة.
2: هل من كلمة سماحة الشيخ لأولئك الذين الحقيقة يصلون، العمال وغيرهم يا شيخ؟
1: نعم، نوصي الجميع بتقوى الله وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك، لا من جهة السترة ولا من جهة البقعة، تكون بقعة نظيفة وتكون ملابس نظيفة سليمة من النجاسات. والواجب عليهم أن يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل أن يصلوا في الجماعة في المساجد ثم يعودوا إلى أعمالهم. نسأل الله للجميع الهداية.
2: اللهم آمين. ما حكم لبس العمامة في الإسلام وما حكم تغطية الرأس للرجل؟
1: لا بأس بها، العمامة من أمور عادية، من الأمور العادية، من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، لأنها أمور عادية من عادة العرب.
2: السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول، أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت سماحة الشيخ.
1: مثل الرجل، يشرع لها الصلاة على الميت مثل الرجل، تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى أو في البيت على تصلي مع البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة. الرسول نهى عن اتباع الجنائز للموتى، لأن نهى المرأة تتبع الجنائز وأن تزور القبور. أما الصلاة على الميت في مشروعة للجميع عند الرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته صلي عليه مع أهله. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول، إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام فما حكم ذلك؟
1: أعيد.
2: تقول السائلة، فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول،
1: أما المرأة لا بأس تلبس الشراب، تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي يدها بالقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في رجليها جوارب أو جسوس أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرما لا يلبس خفين إلا عند فقد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس خفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها بحج أو عمرة لا بأس عليها. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ أي بمعنى عندما يختم المسلم القرآن ويقول وهبت ذلك إلى أبي المتوفى، هل يصله هذا الأجر وهل يصله هذا الثواب وكذلك قراءة سورة الفاتحة؟
1: ليس لهذا الأصل، تدريب القرآن ليس له أصل، إنما يدعو له فقط، يقرأ والثواب له للقارئ، ما يثوبه للموتى ولا غير الموتى، لكن يدعو الميت يا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته، هذا مشروع. الصدقة عليه بالمال مشروع، أما كون يثوبها القرآن هذا لا دليل عليه، وليس بمشروع، بل يقرأ يرجو الثواب من الله له للقارئ. وإذا دعا لوالده أو لغير والده من المسلمين هذا مشروع، يكون يدعو لوالده يصدق عن والده كل هذا طيب، يحج عنه إذا كان ميت يعتمر. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة يقول سماحة الشيخ: رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج، هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن آكل معه وأن أخالطه في بعض الأوقات؟
1: مثل هذا الرجل يجب أن ينصح ويوجه الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، وأنا من أركان الإسلام الخمسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه عمود الإسلام وفرائض الإسلام، يجب أن ينبه وينصح ويوجه إلى الخير لعله يستجيب، فإذا لم يستجيب وجب أن يهجر، لا تجالسه ولا تكل طعامه ولا تزره، لأنه أتى جريمة عظيمة كفرية، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. فهو جدير بأن يهجر ويرفع أمره إلى ولي الأمر، إذا كان في الدولة الإسلامية يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، نسأل الله العافية.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون حاء رمزت لاسمها بهذا الرمز، تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة؟ وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي 4 سنوات؟
1: نعم، عليك الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية، أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذه الحلي حتى يتم الحول بعد ما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط. أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعد ما علمت، لأن زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغك العلم. فالمقصود أنك تزكي هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا، هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك، هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟
1: إذا كانت فقيرة لا، هذا الواجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم، الله المستعان.
2: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة القصوى؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة والكهنة، لا لسؤالهم ولا للعلاج، يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم اتيانهم، لأن الرسول حذر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء السحرة والكهنة والعرابين، وقال: من أتى عراب فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب الحذر من السحرة وغيرهم، من الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور بالطرق الغيبية ويتخرص، نسأل الله العافية.
2: جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل للبرنامج يقول: عامل في السعودية، سؤالي: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنابني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
1: إذا كان عاجزا لا بس. جاءت المرأة قالت: رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يحج على الراحلة، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك وأعتمر. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه، فلك الحج عنه وأنت مأجورة.
2: شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لكم أنتم. في الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فما لكم

يصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم.

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: نقرأ من الأدب المفرد، قد مضى يومان لم نقرأ.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أين يقعد العائد،
1: أي عائد المريض.
2: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه

من طريق المنهال ابن عمرو، وهذا إسناد صحيح. ووقع في بعض المصادر بدل عبد الله بن الحارث سعيد ابن جبير، منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ووقع في بعضها جمع جمع عبد الله بن الحارث وسعيد بن جبير، فكأن المنهال كان يروي عنهما معا، فالحديث إسناده صحيح. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا الربيع ابن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله، وقع في تهذيب الكمال من نفس الطريق، فسأله بدل فسأله في ترجمة الربيع بن عبد الله، وهو الربيع بن عبد الله بن خطاف الأحدب. ثم دعا له فقال اللهم اشف قلبه واشف سقمه، فإسناده صحيح. هذا باب في فائدة، وهي قعود العائد من المريض إذا جاء يعود أين يقعد منه. وفي هذا الحديث والأثر القعود عند رأسه، وهذا فيه فائدة. أولا أنه يدعو له عن قرب، وربما وضع يده على رأسه أو على جسده فيكون فيه مؤانسة له، ويشعره أخوه بأخوته له إذا دنا وجلس عند رأسه واقترب منه وضع يده عليه. أيضا قد يكون المريض يشق عليه الكلام ولا يستطيع الكلام بصوت مرتفع، فإذا دنا منه جلس عند رأسه لا يكلف كلاما يشق عليه، فلذا كلمه بالكلام اليسير سمعه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من بعد من السلف يفعلون ذلك، إذا عادوا المريض دنوا منه وقعدوا عند رأسه. وهكذا كثير من الآثار عن الصحابة، حتى كان أحدهم يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم فيجد حره، وهو إنما يجد حره إذا لمسه دنا منه. فهذا الأمر من السنة أن العائد للمريض يدنو ويقعد عند رأسه. بقي لو دخل عليه جماعة كثير فلا يتنافسون، كل واحد يجلس عند رأسه، ربما يضيقون عليه يمنعون عنه الهواء. فإذا دخل جماعة كثيرة على مريض يقدمون إما أقربهم إلى هذا المريض أو أحبهم إليه وشدهم له صحبة وتعلقا الذي يأنس به، أو يقدمون أكبرهم ومن له المنزل بينهم فيكون عند رأسه حتى لا يحصل تضييق على المريض. وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار كذا. هذه الرواية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر المصادر التي أخرجت الحديث فيها أنه من قوله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات، من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات. فإما أن يكون الحديث واحدا رواه بعض الرواة بهذا وبعض بهذا، أو يكون كل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فكان ابن عباس تارة يذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفعل ذلك، وتارة يذكره من قوله، من عاد مريضا فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فإن كان في أجله تأخير كما جاء في الرواية الأخرى لم يحضره أجله عوفي من وجعه. فإذا

0: عاده وبقي في أجل بقية ولم يحضره الموت فيحصل له العافية بإذن الله تعالى بهذا الدعاء. إذن في الزيارة والعيادة للمريض فائدة، قد يكون هذا العائد سببا في شفاء أخيه وارتفاع المرض عنه، يدعو الله سبحانه وتعالى له. والثاني أثر عن الحسن، الحسن البصري قال ذهبت الربيع بن عبد الله يقول ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده، وكلاهما كان بالبصرة قتادة والحسن، فقعد عند رأسه، وهذا هو الشاهد من الأثر أن الحسن قعد عند رأس قتادة عملا بهذه الأدلة، فسأله، وفي الرواية الأخرى فسأله بمعنى سأل عن حاله وتكلم معه وآنسه، ثم دعا له فقال اللهم اشف قلبه واشف سقمه أي مرضه. وفي هذا عيادة السلف بعضهم لبعض وحرصهم على ذلك ومؤانسة بعضهم بعضا بالدعاء والكلام والمساءلة، وفيه أيضا اهتمامهم بزوال أمراض القلب قبل أمراض البدن، فهو جاءه يعود من سقم ومرض في بدنه ومع ذلك دعا له بشفاء قلبه. قد يكون في القلب أمراض دعا الله له بشفاء قلبه، فاهتمامهم بهذا الأمر شفاء القلب وزوال المرض منه أعظم من الاهتمام بشفاء الأسقام التي في البدن، ولذا قدمها في الدعاء عليه اللهم اشف قلبه واشف سقمه أي مرضه. وهذا آخر الأبواب من الأبواب التي ذكرها البخاري مما يتعلق بعيادة المريض، وقد ذكر مسائل كثيرة في مسائل العيادة. بعض أسئلة طويلة تحتاج قراءة كثيرة إن شاء الله إلى درس آتي، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يعمل الرجل في بيته. حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، أسود بن يزيد النخعي، قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. أخرجه البخاري في الصحيح. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبي قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. هذه الأسانيد ظاهر أسانيد صحيحة، وجد في الحديث خلاف يسير، فهنا ذكره البخاري عن هشام بن عروة من طريقين، طريق مهدي بن ميمون وطريق سفيان الثوري، وقد تابعهم على ذلك أيضا ثلاثة رواه ثقات. وهم معمر ابن راشد وعمر ابن علي المقدمي وهمام ابن يحيى، خمسة: سفيان الثوري ومهدي بن ميمون ومعمر بن راشد وعمر ابن علي المقدمي وهمام ابن يحيى، كلهم يروونه عن هشام عن أبيه عن عائشة. وخالفهم في هذا عبده ابن سليمان وحماد ابن أسامة، فروياه عن هشام عن رجل قال سألت عائشة، عن هشام عن رجل قال سألت عائشة. إذن ففيه إسقاط عروة وفيه رجل مبهم. هذا الوجه الذي فيه إسقاط عروة رجحه يحيى القطان، لم يذكر الخلاف لكن سئل عن الحديث كما في تاريخ ابن معين برقم 1220، مسائل مسألة رقم 1220 في المجلد الثالث صفحة 60 و200. قال يحيى بن معين: سألت يحيى، يعني القطان يحيى بن سعيد، عن هذا فقال: هو مرسل هشام عن رجل، هو مرسل هشام عن رجل، مع أن الظاهر من طرقه أن الوجه الأول أرجح ففي أئمة، لكن قد توبع هشام على روايته عن عروة عن عائشة، ولعل بعض الرواة وهم أو التبس عليه الأمر، لأن الحديث قد أخرجه أحمد وكذلك عبد بن حميد من طريق الزهري عن عروة، وأيضا من طريق هشام عن أبيه عروة، يعني في نفس الإسناد الزهري عن عروة وهشام عن أبيه عروة. قال: سأل رجل عائشة، سأل رجل عائشة، وهذا كما ترى إسناد على شرط الشيخين، عروة هو الذي يقول سأل رجل عائشة، عروة معلوم أدرك عائشة وأخذ عنها رواية عنها في الصحيحين، فلعل الرواية التي هي من طريق عبد بن سليمان وحماد بن أسامة سقط على بعض الرواة هشام، سقط عروة أو حصل وهم من بعض رواته، لأن الأئمة الثقات رووا بذكر عروة، وأيضا الزهري قد تابع هشاما على ذكر عروة، وأن عروة هو الذي قال سأل رجل عائشة، فالحديث إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وهو في الصحيح المسند للشيخ، الشيخ خرجه في صحيح المسند من طريق واحد، من طريق مهدي بن ميمون، وسيأتي أيضا له طريق ثالث الحديث، طريق أخرى من غير طريق هشام عن أبيه. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمره قيل لعائشة رضي الله عنها: ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته، وذا أخرجه أيضا أحمد والترمذي سند صحيح. هذا الباب باب ما يعمل الرجل في بيته، وليس المراد في هذا الباب حصر عمل الرجل في بيته بهذه الأمور، لا، ليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل في بيته إلا هذه الأمور، بل كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كان يقرأ القرآن، علوم صلاته بالليل رواه أحاديث كثير، قراءة القرآن وهو مستند إلى عائشة، كان يعلم من يأتي إلى بيته، كان يجالس أصحابه ويأتون إلى بيته، مر عليه عمر ودخل بيته، مر عليه أبو بكر ودخل بيته، فليس المراد ما يعمل الرجل في بيته أي حصر عمل الرجل أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بهذه الأمور، لكن هذه من الأمور التي كان يعملها في بيته، من الأمور التي كان يعملها في بيته ويعمل غيرها. قال الأسود ابن يزيد النخعي: سألت عائشة ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهل المهنة بمعنى الخدمة. وقد فسرت هذه الخدمة ما هي؟ ليس معنى خدمة أهل في أمور تخصهم، ولكن المراد أن يقوم بحاجته ويخدم نفسه، فكأنه عليه الصلاة والسلام يقوم بمهنة أهله، ولذا قال كان في مهنة أهله، أي قائم بذلك. مهنة تطلق على الخدمة على العمل، بقي هذه الإضافة في مهنة أهله. هل معنى بمهنة أهله إضافة إلى المفعول، أي في خدمة أنه يخدمهم هم ويقوم بخدمتهم والعمل لهم؟ لو نظرنا إلى الروايات الأخرى ليست مفسرة ليست بهذا المعنى الذي فسرت الحديث، أو يكون من باب الإضافة المهنة إلى الفاعل، ويكون المعنى في مهنة أهله، أي في المهنة التي يقوم بها أهله فيقوم بها عليه الصلاة والسلام، وهي مما تخصه ويعمل بها. وهذا هو ظاهر الحديث في التفسير بالرواية الأخرى، فإن البخاري ذكر الرواية الأخرى كالتفسير لهذه الرواية، أن مهنة أهله أن يقوم بالعمل الذي يقوم به أهله، وكل الأعمال التي ذكرتها عائشة هي في خدمته، خدمة نفسه عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في الرواية الثانية والثالثة والرابعة قال: يخصف نعله، يخصف أي يخرزه، يخيط نعله. والخصف أصل معناه وضع شيء على شيء، ضم شيء على شيء، قال الله: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يضعان الثياب على أجسادهما. فخصف النعل أي تسوية قطعة فوق قطعة عليه، تسوية ما تقطع منه إصلاحه. ويعمل ما يعمل الرجل في بيته، يعمل ما يعمل سائر الناس في بيوتهم. وفي الرواية التي تليها قالت: يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط، يخيط ثوبه. وفي الرواية التي تليها قالت: يفلي ثوبه. يفلي أصل معنى يفلي أن يفتش في الثوب عن وجود قمل فيه ونحو ذلك، فلا رأسه أي فتشه ونظفه لو وجد فيه قمل، فهذا معنى يفلي ثوبه، ينظفه مما قد يكون فيه. ويحلب شاته، فإذن هذه الروايات كلها تفسر ما معنى قوله في مهنة أهله، فكل ما ذكر في هذا الحديث أشياء خاصة به عليه الصلاة والسلام. نعم، هو سنذكر هذا، أنه هذا مما كان معلوما في مهنة أهله، لأن هذا الشيء معلوم كان بينهم، خدمة المرأة لزوجها، قال في مهنة أهله أي في العمل الذي يقوم به أهله. فهذا الشاهد من هذا الحديث ما ذكر بالروايات الأخرى تفسير للرواية الأولى، ولم أرى أن رواية يعني تدل أنه يعمل العمل الذي يكون خدمة لأهله، أو يقوم بعمل ليس خاصا بحاجته في بيته، بل كان يقوم بما يخصه. جاء في رواية أخرى توضح ذلك، قالت: كان يخدم نفسه، مع أن له من يخدم عليه الصلاة والسلام، لا ينافي هذا، كان له من يخدمه، كان أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن مسعود يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غيره من الصحابة الذي يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بوضوئه وحاجته، قال: أسألكم رافقتك في الجنة وغيرهم من الصحابة ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له من يخدمه، وكان أهله يقومون بخدمته، وكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه. وهذا يحتاج إليه الإنسان، قد يصلح شيئا يريده في بيته من أموره التي يحتاجها، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، خدمة لنفسه تواضع عظيم، وإلا كان قادرا أن يخدمه من شاء من الخدم، بل يتسابقون في خدمته ويفرحون بذلك ويخدم نفسه. وأيضا هذا فيه سنة لأمته ليتأسوا به ويتركوا الترفع والكبر والتعالي حتى في هذا الأمر اليسير. وفي هذا الحديث على ما سبق من التفسير ما أشار إليه أخونا صلاح، أن فيه معلوم أن الخدمة هي على المرأة، قال في مهنة أهله، أي في المهنة التي يقوم بها أهله. وقولها يعمل ما يعمل الرجل في بيته، ما يصنع أحدكم في بيته، إنسان يحتاج يصلح في بيته الشيء، وكم من الأشياء التي يصلحها الإنسان في بيته. أي فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولذا قالت في الرواية الأخيرة كان بشرا من البشر، والمراد أي في هذه الأمور ليس من غير البشر بل هو من البشر، فضله الله تعالى وعظم بالرسالة. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن

0: من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: سؤال الشيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء؟
2: نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح، لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن ليس من الجماعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ما صحة الحديث القائل من حج ولم يزرني فقد جفاني؟
1: نعم، الحديث الذي يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا، أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن بعد موته، لأنه يقول لم يزرني، كيف زار الرسول وهو مقبور؟ فالزيارة إن ثبتت فهي للقبر. الشيء الثاني، أن هذا الحديث لو صح لكان ترك الزيارة بعد الحج كفرا مخرجا عن الملة، لأن جفاء الرسول عليه الصلاة والسلام ردة مخرج عن الإسلام. فهذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعه تحت عليك. نعم.
2: هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإن كانت جائزة؟ هل يشترط لها التوجه إلى الكعبة أم لا؟
1: يسأل عن هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل وإذا كانت جائزة فهل يتوجه الكعبة أم لا؟ أولا، أخبرك بأن هذا ليس حجر إسماعيل، ولا يعرف إسماعيل عنه شيء، وإنما هذا المحجر كان من فعل قريش، فإن قريشا لما انهدمت الكعبة وأرادوا بناءها قلت عليهم النفقة، فلم يجدوا نفقة يكملونها على قواعد إبراهيم.

0: فإن قريشا لما أرادوا بناءها قصرت بهم النفقة فلم يجدوا ما ينفقون عليها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن يقتصروا على جانب منها، فرأوا أن الجانب الذي فيه الحجر هو الذي يبقى على ما هو عليه، والجانب المقابل هو الذي يؤخذ منه، ففعلوا ذلك. ولهذا قال العلماء إن حوالي 6.5 أذرع تقريبا من الحجر هو من الكعبة، وبناء على ذلك تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة، ويتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحجر الموازي لحد الكعبة، بمعنى الجدار الذي يكون في الجزء الذي من الكعبة، هذا إذا كانت نافلة. وإن كانت فريضة ففيها خلاف، والصحيح أن الفريضة تجوز في الحجر وفي الكعبة كما تجوز النافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى نافلة في الكعبة، وما جاز في النفل جاز في الفريضة إلا بدليل. نعم.
1: حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟
0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. على هذا الإثم العظيم الكبير، حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله. أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة، لأنه طاف وعليه جنابة، ولا يصف الطواف على من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد، كما قال تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وفي هذه الحال يحرم من الميقات بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بطواف الإفاضة. وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها.
3: وإن كان
4: لها زوجان خيرت بينهم.
3: خيرت. طيب التي لم تتزوج.
4: إذا لم تتزوج فسيجعل الله لها زوجا. إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا. سيجعل الله لها زوجا من أهل الجنة. لكنه ربما تقول لي أليس نقول في دعاء صلاة الميت أبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ وهذا مشكل، هذا الدعاء مشكل، لأنها إن كانت متزوجة فكيف تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، وإن كانت غير متزوجة فأين زوجها؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا أن نقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها إن كانت غير متزوجة، فالمراد خيرا من زوجها المقدر لها لو بقيت، وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرا من زوجها أي خيرا منه في الصفات في الدنيا، لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلا، ويكون بتبديل الأوصاف كما لو قلت بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والأرض هي الأرض لكنها مدت، والسماء هي السماء لكنها شقت. هنا
5: السلام عليك يا شيخ، من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه دم؟ هل صحيح أن عليه دم كما يقول الفقهاء أو أم ليس عليه دم؟
0: والفقهاء يقولون أن المبيت في أيام منى، المبيت في ليالي منى في منى واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وهذا القول وإن لم يكن قوي من حيث النظر، لكنه من حيث العمل وتربية الناس قوي، لأننا لو قلنا للناس أنه ليس بسنة ما حرصوا عليه، أي لو قلنا للناس أنه ليس بواجب ما حرصوا عليه ولم يهتموا به. فكون شيء يبقى محترما في نفوس الناس معظما أولى وأحسن. والذي لا يستطيع أن يذبح فدية ليس عليه شيء.
5: الجمرات مع أنها قادرة، ولكن من خشية الزحام وما أراد في الجمرات.
0: نعم. هذا أيضا مما يحصل من تقصير الناس، لأن الزحام ليس دائما، يوجد الزحام في فترات ويوجد في فترات أخرى سعة. لو أنكم أخرتم الرمي إلى الليل ما وجدتم زحاما كما فعله كثير من الناس. فإن كنت قد استفتيت أحدا في هذا ممن هو أعلم منك وأفتاك فلا شيء عليه، وإن كان تصرفا منك فهو تصرف بجهل، ومع أنك فرقت لأن المشاعر فيها ولله الحمد علماء. فإن رأيت إذا كان لك قدرة أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء فهذا طيب.

0: نعم.
1: هل الأفضل الصلاة خلف الإمام القارئ نوع من السقى أو قليل من السقى، أم الصلاة خلف الإمام أقل قراءة لكن أبقى أو
0: الأبقى والأورع أحسن، لا سيما إذا كانت ثاني يخل بشيء يتعلق بالصلاة، مثل أن لا يطمئن فيها أو يكثر الحركة فيها أو ما أشبه ذلك، فهنا الآخر أولى منه الذي هو أتقى وأتقن لصلاته. أما إذا كانت تقى في أمر لا يتعلق بالصلاة فالأقرب أيضا أن نقدم الأتقى. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم كتاب الله. وكان الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزونه حتى يعلموا ويعملوا به، فالأقرأ في وقتهم غالبا هو الأثقى. نعم.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ، إذا كان لي أخ ووالدة اشتركوا في حملة حج، وكانوا مرتبطين مع الحملة هذه، فعند النفرة من عرفات إلى مزدلفة ما وصلوا إلا مع أذان الفجر، فما الحكم عليهم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيعوا أن يوقفوها أو ينزلوا.
0: هل وصلوا مع أذان الفجر مبكر؟
2: نعم.
0: مبكر يعني قبل أن يرتفع.
2: وصلوا وكلهم يؤذن.
0: يعني ما بان الفجر.
2: ما بان، لكن كان كل مسلم. وصلوا لما يقول وصلنا سمعنا كل واحد يؤذن.
0: المهم ما بان الفجر. ما طلع الفجر.
2: لا ما طلع. ما
0: الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبس أو حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر المبكرة وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه. ودليله حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر، فقال: يا رسول الله، قدمت من طي وأتعبت راحلتي، فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تكفته. نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: فيه عمرة من مدينة يمنع إلى مكة.
0: إيش؟
3: عمرة.
0: إيه.
3: برأي عمرة قبل يحرم سار عليه يعني أحد العائلة مرض فأخذه إلى جدة، تعدى إلى جدة.
0: سار عليه إيش؟
3: يعني مرض.
0: نعم.
3: في الطريق فراح به إلى جدة.
0: وهو محرم؟
3: لا ما أحرم، اتجه إلى جدة، وبعد ما هذا أخذ له يومين بالمستشفى وبعدين نزل على مكة بعد ما تشافى.
0: نزل محرما أو غير محرم؟
3: غير محرم.
0: ما في مانع.
3: معه سواق برضه؟
0: أقول ما دام هذا
3: بس نيته على مكة يروح.
0: خليك معي. ما دام عدل عن النية قبل أن يبدأ بالإحرام فلا بأس، أما إذا كان أحرم ثم جاءه المرض فهذا يبقى على إحرامه حتى ينتهي. عرفت؟
3: نعم.
0: اللي فهمت أنا من سؤالك الآن إنه مرض قبل الميقات.
3: أي نعم.
0: ثم عدل عن العمرة هون ما في بأس.
4: رجل اصطحب ابنه معه لأداء العمرة وتلبس هذا الطفل بالعمرة أحرم وراش، وفي أثناء العمرة نزل الملابس ولم يكمل هذه المناسك، ماذا عليه؟
0: ليس عليه شيء. الصحيح أن الذين لم يبلغوا إذا أحرموا بحج أو عمرة فما جاء منهم فاقبل وما لم يأتي فلا تطلب، هذا الصحيح لأنهم غير مكلفين. ايش
5: ها؟ هدية
0: اي
5: من شخص يتعامل بالربا
0: اي
5: يعني لا يعلم أن هذه هدية من الربا حقيقة أو أنها مشتركة في مال حلال مال حرام.
0: سأسألك هل اليهود يأكلون الربا أو لا؟
5: ها؟
0: اليهود يأكلون الربا أو لا؟ اليهود يأكلون الربا أو لا يأكلونه؟ اليهود يأكلونه. فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق إلى أن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هديتهم، قبل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر وعاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط دون من أخذه منه بطريق مباح. أفهمت القاعدة؟ ها؟ أصبر علمني ماذا فهمت منها. ما حرم أحد منكم فهم القاعدة؟ ها؟ ما حرم؟ لا ما حرم ما حرم ما حرم لكسب يعني ما حرم بسبب الكسب. أين؟ والهدية هدية من ماله ربا يجوز قبولها، البيع والشراء معه يجوز إلا إذا كان في هجره مصلحة، يعني في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة فنتبع هذا ابتغاء المصلحة. أما ما حرم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره. فالخمر مثلا لو أهداه إلي يهودي مثلا أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر هل يجوز لي قبوله؟ لا، لأنه حرام علي لعينه. إنسان سرق مال شخص وجاء وأعطاني إياه هذا المال المسروق يحرم ولا ما يحرم؟ عجيب يا جماعة، يحرم، لأن هذا المال بعينه المسلم هذا المال بعينه حرام. واضح الآن؟ هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة. ما حرم لكسبه عجيب، ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون من أخذه بطريق الحلال إلا إذا كان في هجره وعدم الأخذ منه عدم قبول هديته وعدم المبايعة مع والشراء مصلحة ترجعه عن هذا العمل، فهذا يهجر من أجل اتباع المصلحة من أجل ابتغاء المصلحة. حتى الأكل، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه وأكل المرأة أيضاً

0: إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، مثلا مسح على رأسه قبل غسل يديه وهو يعلم، وهل صلاته صحيحة بهذا الوضوء؟
1: صلاته ليست بصحيحة، لأن هذا الوضوء ليس بصحيح، حيث بدأ المسح رأسه قبل غسل يديه. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا مرتبا، فإذا نكس الإنسان وضوءه فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فإذا رد الوضوء صار غير صحيح، وإذا صلى بهذا الوضوء فقد صلى بصلاة غير صحيحة، بوضوء غير صحيح، فلا تقبل صلاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
2: إذا رأى
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: يصرحون بالعداوة للمسلمين، لكن أحيانا تدعو الضرورة إلى التقليل من الولادة لكون الأم لا تتحمل ويلحقها ضرر، فحينئذ نقول لا بأس بذلك ويسلك أخف الضررين. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعزلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهوا عن ذلك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي، وهذا يدل على أنه وإن كان جائزا فإن فيه شيئا من الكراهية. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى ظاهرة ذكرت لنا، وهي أن كثيرا من المولدين أو المولدات في المستشفيات يحرصون على أن تكون الولادة بطريقة عملية، وهي ما يسمى بالقيصرية، وأخشى أن يكون هذا كيدا للمسلمين، لأنه كلما كثرت الولادة على هذا الحال ضعف الجلد جلد البطن، وصار الحمل خطرا على المرأة وصارت لا تتحمل. وقد حدثني بعض أهل المستشفيات الخاصة بأن كثيرا من النساء عرضن على المستشفيات وقرروا أنه لا بد من قيصرية، وجاءت إلى هذا المستشفى الخاص فولدت ولادة طبيعية، وذكر أكثر من 80 حالة في نحو شهر أو أقل أو أقل وأكثر قليلا. وهذا يعني أن المسألة خطيرة ويجب التنبه لها، يجب التنبه لها، وأن يعلم أن الوضع لا بد فيه من ألم ولا بد فيه من تعب، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وليس مجرد أن تحس المرأة بالطلق تذهب وتنزل الولد حتى لا تحس به. فالولادة الطبيعية خير من التوليد سواء عن طريق القيصرية أو غيرها، لكن نعم إذا وجدت مشقة غير عادية فحينئذ تذهب وتحذر من القيصريات، تحذر بقدر ما تستطيع. نعم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 18 في خروج النساء مع الغزاة. 1130 عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله عز وجل قد كفى وأحسن. 1131 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله عنهما وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النحاس. أخرجه البخاري 3811-1132. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. الباب 19: النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو. 1133. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخاري 3015. الباب 20: ما أصيب من ذراري العدو في البيات. 1134. عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. أخرجه البخاري 3012. الباب 21: قطع نخيل العدو وتحريقها. 1135. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. أخرجه البخاري 4032. الباب 22: أخذ الطعام في أرض العدو. 1136. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه البخاري 3153. الباب 23: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. 1137. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. قال: فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: Still.

الشبكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

அல்லாஹ் அக்பர்.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهم فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالا نعم. فقال عمر إن الله عز وجل كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قالا نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجه البخاري 3094. 1148. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي. وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس،

0: علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رضي الله عنه وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله عز وجل به، ولكن كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا. فسر بذلك المسلمون وقالوا: أصبت. فكان المسلمون إلى علي رضي الله عنه قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. أخرجه البخاري 4240 4241 1149. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. أخرجه البخاري 2776. الباب 34: سهمان الفارس والراجل. 1150. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما. الباب 35: لا يسهم للنساء من الغنيمة ويحذين وقتل الولدان في الغزو. 1151. عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو النساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. انتهى الشريط 17. من فضلك انتقل إلى الشريط 18.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير

الخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قال ابن عباس: هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتاده: ودعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب. معناه: لو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم. وحاصل معنى هذه الآية أن من رحمة الله تعالى أنه لا يعجل للناس الشر عند وجود أسبابه وانعقادها، كما يعجل لهم الخير إذا وجدت أسبابه. ولو أن الله تعالى عجل للناس الشر إذا وجدت أسبابه لما بقي منهم أحد، لهلكوا. ولكن الله حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعفو عنهم ويصفح. فإذا وجد الخير عجل لهم بجزاء الخير، وإذا دعوا بالخير أعطاهم ذلك. وأما في الشر فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويحلم عنهم. لقضي إليهم أجلهم، قرأ ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد والمد، كذا في بعض المخطوطات زيادة بفتح القاف والضاد والمد، أي بألف ليست ياء. أجلهم نصب، أي لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخرون: لقضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، هكذا زيادة في بعض المخطوطات، بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء. لقضي أجلهم رفع، أي لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يدل عليه قول عز وجل: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث والحساب، في طغيانهم يعمهون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي، في نسختنا الزيادي والصواب الرمادي،
قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا في الصحيحين. في بعض النسخ زيادة فيصدر مني ما يصدر من البشر، وليست في أكثر النسخ. قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر أي الجهد والشدة دعانا لجنبه أي على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات، والمراد أنه يكثر الدعاء كما في الآية الأخرى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض بدعاء كثير. فلما كشفنا أي دفعنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لم يطلب منا كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين أي المجاوزين الحد في الكفر والمعصية ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء. وقيل معناه كما زين لكم أعمالكم زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم. قوله عز وجل ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي أي نعاقب ونهلك القوم المجرمين أي الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يخوف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية المكذبة. ثم جعلناكم خلائف أي خلفاء في الأرض من بعدهم أي من بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون وهو أعلم بهم، هو أعلم بهم ويعلم ماذا يعملون، لكنه يريد أن يظهر ذلك فيكون ظاهرا للناس، وإلا الله تعالى عالم بأعمالهم قبل أن يجعلهم في الأرض. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وهذا في صحيح مسلم. إذن فهذه الآيات يخبر الله تعالى فيها عن حلمه على عباده وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ويخبر الله تعالى فيه عن حال الإنسان وأنه إذا أصابه الضر دعا الله تعالى ولجأ إليه، فإذا كشف الله عنه نسي ما كان فيه. فنستفيد من هذه الآيات فوائد، منها
معرفة حلم الله تعالى في معاملته لخلقه. فالله تعالى يعفو عن العباد ويحلم عنهم، ولو آخذهم الله تعالى بذنوبهم لأهلكهم، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو آخذ الله الناس بكسبهم ما ترك في هذه الأرض شيئا من المخلوقات. أي الدواب التي تدب فيها. وفي هذه لا يخبر أنه لو عجل لهم الشر كما يستعجلون الخير لأفناهم ولقضى إليهم أجلهم. أيضا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد وأن أناسا على طغيان يمهلهم الله في طغيانهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والطغيان مجاوزة الحد، وكل مخالفة للشرع فيها طغيان لأنه جاوز فيها الحد الشرعي. فمنهم من يكون طغيانه بالكفر، ومنهم من يكون طغيانه دون ذلك. فعلى الإنسان أن ينتبه إذا كان مجاوزا لحدود الله، يعلم أن الله تعالى يمهله ولا يأمن أن يأخذه الله. وأيضا في هذه الآية إشارة إلى أن صاحب الطغيان يصير في طغيانه غير منتبه لما هو عليه، يعمه في طغيانه، وقد يستمر به ذلك الحال إن لم يتداركه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته فيقع في الهلاك. أيضا في هذه الآيات ذم من يرجع إلى الله تعالى في حال الشدائد ويغفل عنه في حال الرخاء. هذا ليس رجوعا حقيقيا إلى الله، هذا فقط رجوع حاجة. أما الإنسان الرجاع إلى الله تعالى في كل شأنه، سواء كان في شدة أو في رخاء، سواء كان في ضراء أو سراء، يرجع إلى الله، يدعوه، يعبده. أما من كان خلاف ذلك يرجع إلى الله تعالى في الشدائد، فإذا فرجت عنه رجع إلى غفلته، هذا مذموم. وأخبر الله تعالى أن هذا ليس شأن المؤمنين أهل الإيمان والصبر، وفي الآية التي في سورة هود. بعد أن ذكر الله هذا الحال من الإنسان قال: إلا الذين آمنوا، أو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فاستثناهم الله تعالى من هذا الحال الذي هو مذموم. فالمؤمن يكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل حاله وفي جميع أحواله وفي كل شأنه يكون رجاعا إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن من العقوبة على الذنب أن تزين للإنسان الذنوب حتى يرى عمله حسنا
وهو ذنوب ومخالفة لأمر الله، لكن يستحسنه ويزين له، وهذه عقوبة من الله تعالى. فكم من إنسان على عمل سيء، إما على بدع أو على معاصي، بل بعضهم على كفر، ويظن أنه على خير وهداية وصلاح، زين له سوء عمله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في هذه الحياة وهم يظنون أنهم على عمل حسن. فمن عقوبة الله تعالى للإنسان على ذنبه أن يزين له عمله السيء. أيضا في هذه الآيات، الآية التي تليها، أخبر الله تعالى فيها أنه يعذب أو أنه أهلك القرون حين توفر أمران أو شرطان. الشرط الأول أنهم ظلموا، وهذا يشمل الشرك وما دونه، فعلوا الشرك وما دونه من الظلم والمعاصي. الشرط الثاني أنه قامت عليهم الحجة وجاءتهم الرسل بالبينات، ومع ذلك كذبوهم، لم يؤمنوا بهم. وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فالله تعالى أخبر أنه أهلكهم بالأمرين، فلم يهلكهم بظلمهم، ولم تأتهم الرسل بعد، فلا يؤاخذهم بذلك، ولكن لما ظلموا، وانضاف إلى ذلك أنه قد جاءتهم الرسل فلم يؤمنوا بهم، استحقوا الهلاك. وهذا من رحمة الله وعدله في عباده سبحانه، ما أهلكهم ولا عذبهم إلا بعد أن قامت عليهم الحجة. أيضا في هذه الآية أن هذا الجزاء ليس خاصا بالأمم الماضية، بل هذه الأمة كذلك. فإذا ظلموا وقد وصلت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم متوعدون بهذا الجزاء، كذلك نجزي القوم المجرمين.

أيضا في هذه الآيات أن من استخلف الله تعالى في الأرض جعله يعيش فيها، فإنما جعله الله لينظر عمله، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال: ابن الخطاب، قد استخلفك الله في أرضه، وإن الله ناظر ما تعمل. وهذه الآية ليست خاصة بالخليفة ومن جعله الله خليفة، بل استخلاف في الأرض هنا بمعنى العيش فيها. ثم جعلناكم، أي الخطاب لكل الأمة، خلائف في الأرض من بعد ما يتعمرونها وتعيشون فيها لننظر كيف تعملون. فالله تعالى أوجدنا في الأرض لينظر كيف نعمل، فليرى الله تعالى منا عملا حسنا. فإن الله ينظر كيف نعمل. وهو عالم سبحانه بما نعمل، ولكن ليظهر ذلك منا وليجازينا عليه. ويؤيد حديث أبي سعيد فهو بنفس معنى الآية: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الله تعالى استخلف الناس فيها لينظر كيف يعملون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قال ابن عباس: هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتاده: ودعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب. معناه: لو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم. وحاصل معنى هذه الآية أن من رحمة الله تعالى أنه لا يعجل للناس الشر عند وجود أسبابه وانعقادها كما
يعجل لهم الخير إذا وجدت أسبابه. ولو أن الله تعالى عجل للناس الشر إذا وجدت أسبابه لما بقي منهم أحد، لهلكوا. ولكن الله حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعفو عنهم ويصفح. فإذا وجد الخير عجل لهم بجزاء الخير، وإذا دعوا بالخير أعطاهم ذلك. وأما في الشر فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويحلم عنهم. لقضي إليهم أجلهم، قرأ ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد والمد، كذا في بعض المخطوطات زيادة بفتح القاف والضاد والمد، أي بألف ليست ياء. أجلهم نصب، أي لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخرون لقضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، هكذا زيادة في بعض المخطوطة، بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء لقضي. أجلهم رفع، أي لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يدل عليه قول عز وجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث والحساب، في طغيانهم يعمهون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي، في نسختنا الزيادي والصواب الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا في الصحيحين، في بعض النسخ زيادة فيصدر مني ما يصدر من البشر، وليست في أكثر النسخ. قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر، أي الجهد والشدة، دعانا لجنبه، أي على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعد إحدى هذه الحالات، والمراد أنه يكثر الدعاء كما في الآية الأخرى وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، بدعاء كثير. فلما كشفنا، أي دفعنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لم يطلب منا كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين، أي المجاوزين الحد في الكفر والمعصية، ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء. وقيل معناه: كما زين لكم أعمالكم زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم. قوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزي أي نعاقب ونهلك القوم المجرمين أي الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يخوف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية المكذبة. ثم جعلناكم خلائف أي خلفاء في الأرض من بعدهم أي من بعد القرون التي أهلكناهم لننظر كيف تعملون وهو أعلم بهم، هو أعلم بهم ويعلم ماذا يعملون، لكنه يريد أن يظهر ذلك فيكون ظاهرا للناس، وإلا الله تعالى عالم بأعمالهم قبل أن يجعلهم في الأرض. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وهذا في صحيح مسلم. إذن فهذه الآيات يخبر الله تعالى فيها عن حلمه على عباده، وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ويخبر الله تعالى فيها عن حال الإنسان وأنه إذا أصابه الضر دعا الله تعالى ولجأ إليه، فإذا كشف الله عنه نسي ما كان فيه. فنستفيد من هذه الآيات فوائد، منها معرفة حلم الله تعالى في معاملته لخلقه، فالله تعالى يعفو عن العباد ويحلم عنهم، ولو آخذهم الله تعالى بذنوبهم لأهلكهم، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو آخذ الله الناس بكسبهم ما ترك في هذه الأرض شيئا من المخلوقات. أي الدواب التي تدب فيها. وفي هذه لا يخبر أنه لو عجل لهم الشر كما يستعجلون الخير لأفناهم ولقضى إليهم أجلهم. أيضا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد وأن أناسا على طغيان يمهلهم الله في طغيانهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والطغيان مجاوزة الحد، وكل مخالفة للشرع فيها طغيان لأنه جاوز فيها الحد الشرعي. فمنهم من يكون طغيانه بالكفر، ومنهم من يكون طغيانه دون ذلك. فعلى الإنسان أن ينتبه إذا كان مجاوزا لحدود الله، يعلم أن الله تعالى يمهله
ولا يأمن أن يأخذه الله. وأيضا في هذه الآية إشارة إلى أن صاحب الطغيان يصير في طغيانه غير منتبه لما هو عليه، يعمه في طغيانه، وقد يستمر به ذلك الحال إن لم يتداركه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته فيقع في الهلاك. أيضا في هذه الآيات ذم من يرجع إلى الله تعالى في حال الشدائد ويغفل عنه في حال الرخاء، هذا ليس رجوعا حقيقيا إلى الله، هذا فقط رجوع حاجة. أما الإنسان الرجاع إلى الله تعالى في كل شأنه، سواء كان في شدة أو في رخاء، سواء كان في ضراء أو سراء، يرجع إلى الله، يدعوه، يعبده. أما من كان خلاف ذلك يرجع إلى الله تعالى في الشدائد، فإذا فرجت عنه رجع إلى غفلته، هذا مذموم. وأخبر الله تعالى أن هذا ليس شأن المؤمنين أهل الإيمان والصبر، وفي الآية التي في سورة هود. بعد أن ذكر الله هذا الحال من الإنسان قال إلا الذين آمنوا، أو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فاستثناهم الله تعالى من هذا الحال الذي هو مذموم. فالمؤمن يكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا في كل حاله وفي جميع أحواله وفي كل شأنه يكون رجاعا إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن من العقوبة على الذنب أن تزين للإنسان الذنوب حتى يرى عمله حسنا، وهو ذنوب ومخالفة لأمر الله، لكن يستحسنه ويزين له، وهذه عقوبة من الله تعالى. فكم من إنسان على عمل سيء، إما على بدع أو على معاصي، بل بعضهم على كفر، ويظن أنه على خير وهداية وصلاح، زين له سوء عمله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في هذه الحياة وهم يظنون أنهم على عمل حسن. فمن عقوبة الله تعالى للإنسان على ذنبه أن يزين له عمله السيء. أيضا في هذه الآيات، الآية التي تليها، أخبر الله تعالى فيها أنه يعذب أو أنه أهلك القرون حين توفر أمران أو شرطان. الشر الأول أنهم ظلموا، وذا يشمل الشرك وما دون، فعل الشرك وما دون من الظلم والمعاصي. الشرط الثاني أنه قامت عليهم الحجة وجاءتهم الرسل بالبينات، ومع ذلك كذبوهم، لم يؤمنوا بهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فالله تعالى أخبر أنه أهلكهم بالأمرين، فلم يهلكهم بظلمهم ولم تأتهم الرسل بعد، فلا يؤاخذهم بذلك.
ولكن لما ظلموا وانضاف إلى ذلك أنه قد جاءتهم الرسل فلم يؤمنوا بهم استحقوا الهلاك. وهذا من رحمة الله وعدله في عباده سبحانه، ما أهلكهم ولا عذبهم إلا بعد أن قامت عليهم الحجة. أيضا في هذه الآية أن هذا الجزاء ليس خاصا بالأمم الماضية، بل هذه الأمة كذلك. فإذا ظلموا وقد وصلت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم متوعدون بهذا الجزاء، كذلك نجزي القوم المجرمين.

أيضا في هذه الآيات أن من استخلف الله تعالى في الأرض جعله يعيش فيها، فإنما جعله الله لينظر عمله، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال ابن الخطاب قد استخلفك الله في أرضه وإن الله ناظر ما تعمل. وهذه الآية ليست خاصة بالخليفة ومن جعله الله خليفة، بل الاستخلاف في الأرض هنا بمعنى العيش فيها. ثم جعلناكم، أي الخطاب لكل الأمة، خلائف في الأرض من بعد ما يتعمرونها وتعيشون فيها لننظر كيف تعملون. فالله تعالى أوجدنا في الأرض لينظر كيف نعمل، فليرى الله تعالى منا عملا حسنا. فإن الله ينظر كيف نعمل. وهو عالم سبحانه بما نعمل، ولكن ليظهر ذلك منا وليجازينا عليه. ويؤيد حديث أبي سعيد فهو بنفس معنى الآية، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الله تعالى استخلف الناس فيها لينظر كيف يعملون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ويقول في السؤال السابع، ذكر الحافظ ابن رجب أو ابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مرسلا إلى الملائكة ولم يجزم بقبول ذلك، فما هو الراجح فيه؟ هذا الذي سبق قلنا إن السيوطي ألف فيه رسالة سماها تزيين الأرائك في بيان إثبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائك، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع من كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا إلى الملائكة، وإنما بعث إلى الجن والإنس وهم المكلفون، وأما الملائكة فإنهم مخلوقون لطاعة الله ولعبادته. وهكذا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته عبر الملائكة، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الملائكة أو علمهم أو اجتمع بهم لقصد التعليم كما اجتمع بالجن وعلمهم ودعاهم. فأكثر أهل العلم أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إلى الجن والإنس ولم تكن إلى الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله للعبادة والطاعة، كلهم مؤمنون، كلهم لا يعصون الله. أخ يقول راتبي ينزل إلى الصرافة بالدرهم الإماراتي، وبعض الصرافات تسلم لنا بالريال السعودي وتعطينا الفارق بالعملة اليمنية، وبعضهم لا يعطينا الفارق، هل هذا جائز؟ وإذا كان محرما هل أنا مشترك في الإثم معه؟ الأصل أن الحوالة تدفع إلى الذي أرسلت له بنفس العملة التي أرسلت بها، فالواجب على أصحاب الصرافات أن يوفروا العملات التي يتم تحويلها إليه، بحيث إذا جاءهم العميل يسلمون له بالعملة التي حولت له. فإذا لم يكن عنده عملة وقبض السند أو وقع عليه سند هذه الحوالة أنه استلم حوالة أو أعطوا سندا بحوالته التي تم تحويلها له وقبض هذا السند أو وقع عليه، يكون في ذلك قد قبض، فإذا صرف له بعد ذلك فهذا جائز. وقد أفتى بجواز كثير من العلماء وعليه قرارات كثير من المجامع الفقهية في هذا العصر أن قبض السند، سند الحوالة المرسلة، في حكم قبض الحوالة. أخ يقول رجل اجتمعت عليه عقيقة وأضحية ولا يستطيع فعل الاثنتين،
فأيهما يفعل؟ إذا كان يأمل أنه يوسع عليه بعد الأضحى أو عنده شيء يأتي معتاد بحيث أنه يقدم الأضحية التي يفوت وقتها ثم بعد ذلك يعق، فهذا أفضل ويجمع الخيرين. وإذا كان لا يستطيع إلا فعل إحداهما، وإذا فعل إحداهما تفوت الأخرى ولا يستطيع تداركها، فالأولى أن يقدم العقيقة فإنها آكد، وإن كانت هي ليست واجبة لكن ما يترتب عليها يجعلها آكد. أخ يقول: رجل أوصى أن يدفن أمام بيته في الجبل، هل تنفذ وصيته؟ إن كان ذلك الموضع الذي أوصى فيه مقبرة للمسلمين واختار موضعا معينا فلا بأس، وأما إذا لم يكن مقبرة للمسلمين فلا يقبر منفردا عن قبور المسلمين ولا تنفذ وصيته. فإن دفن الميت في موضع منفرد لا بد فيه من إحدى مفسدتين، إما الامتهان أو الغلو فيه، إما أن يمتهن فيوطى عليه ويتخذ طريقا ولا يبالي به الناس لأنه ليس في مقبرة، وإما أن يغلى فيه فيعظم ويعبد من دون الله ويظن الناس أنه إنما أفرد عن مقابر المسلمين لمزيد فضيلة، فهذا خطأ. أخ يقول: رجل باع لرجل سلعة بالعملة السعودية، هل يجوز له أن يقضيه بالعملة اليمنية؟ إن كان هذا في نفس الحال أن يقول له: هذه السلعة مثلا بخمسمائة ريال سعودي، فيدفع له ما يعادلها في ذلك الحال بالعملة اليمنية، فهذا جائز وليس فيه إشكال. وإن كان دينا، اشترى منه سلعة بعملة سعودية دينا ثم حين القضاء جاء يقضي بالعملة اليمنية، فهذا يجوز بشرط ألا يكون بينهما اتفاق سابق، يقول: لا أبيعك ثم تقضي بعملة أخرى، وأن يقضيه المال كله بحيث لا يبقي منه شيئا، فإذا كان كذلك فهذا جائز، وهو الذي جاء في حديث عمر أو ابن عمر، حديث ابن عمر وجاء عن عمر موقوفا، وحتى حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه في أنه كان يبيع بالدراهم ويقبض بالدنانير أو العكس، هذا معناه أنه بدون اتفاق سابق ويقضيه المال كله. وأخ يقول: رجل توفي وترك بنتا صغيرة وزوجة وإخوة أشقاء، ثم بعد فترة قصيرة توفيت بنته، فكيف تقسم تركته؟ أولا تقسم باعتبار البنت موجودة، يخرج نصيب البنت ولها النصف، والزوجة ولها الثمن، والباقي للأخوة الأشقاء، ثم يقسم نصيب هذه البنت الذي هو النصف في الزوجة التي هي أمها إن كانت أما لها، فتأخذ ميراثها منها، وميراثها منها في هذا الحال هو الثلث، أمها ترث منها الثلث، والباقي كل أعمامها الذين هم إخوة والدها. وأخ يقول: شخص جاء بعد أن انتهت الجماعة فصلى منفردا من دون أذان ولا إقامة، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، وإذا كان في مثل هذا الحال في مسجد جاء وقد انتهوا فيه فلا يؤذن، لا يشرع له أن يؤذن لكن يقيم الصلاة إقامة، لأن هذا المسجد قد أذن فيه فيقيم الصلاة ويصلي. وأخ يقول: رجل طلق زوجته وعنده أربع أولاد من الذكور ولم ينفق عليهم خلال 8 سنوات، والذي قام بالنفق عليهم هو أبو الأم،
والآن جاء أبوهم يريدهم، فهل يدفع النفقة التي عليه؟ الأصل أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده بقدر وسعه بما أعطاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فيجب عليه أن ينفق على أولاده، فإذا لم ينفق عليهم وقدمها جدهم أبو أمهم بنية الرجوع بها على أبيهم، فيجوز له أن يطالب بذلك، يجوز أن يطالبه بذلك، لأن النفقة هي واجبة على الأب. وسأل يقول: أخ قتل أخاه فتنازل أبوه وأمه وإخوانه عن القصاص، ولم تتنازل زوجته وبناته، وحكمت المحكمة عليه بدية تسلم إلى زوجته وبناته والسجن 3 سنوات، فهل للأم أي الزوجة والبنات المطالبة بالقصاص؟ لا، ليس لهن ذلك، ما دام أن بعض الورثة قد تنازل عن القصاص فليس لهن حق في مطالبة القصاص، يقبلن الدية. أخ يقول: رجل لا يصلي، وحينما جاء به أهله إلى إمام المسجد ليغسله ويصلي عليه فأبى، فحدثت مشاكل، فاضطر إمام المسجد إلى تغسيله والصلاة عليه، فهل فعله صحيح؟ الأصل أن الذي لا يصلي، إن كان لا يصلي فعلا بمعنى لا يصلي، أي لا يفعل أي صلاة، ليس معنى متساهل بالصلاة، بعضهم قد يكون متساهلا بالصلاة، يصلي ويترك، أو يصلي بعض الفروض ويتساهل في بعضها تفوته، هذا لا يكفر على الصحيح. وفيه أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال حديث أبي هريرة: إن أول ما يحاسب عليه الإنسان عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا، قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فريضته. فهذا الحديث يدل أن من نقص منها شيئا لا يكفر، بل هو في حكم المسلمين، هذا في من ينتقص منها شيئا كسلا، أما من انتقص منها شيئا جحودا ولو فريضة واحدة يكفر. ولذا نجد أن الأدلة كما سبق علقت الكفر بالترك بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والترك هو معنى التخلية، والشيء المتروك هو الشيء الخالي الذي ليس فيه شيء، فترك الصلاة بمعنى لم يفعلها. فإذا كان فعلا هذا تارك صلاة لا يصلي، هذا لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا ليس بمسلم، ولا يجوز لأهله ولا لغيرهم أن يتعاطفوا معه وأن يعملوا فتنا أو مشاكل لأجل إنسان تارك للصلاة. هذا شخص لم يدخل المسجد في حياته، كيف يأتون به بعد موته لإدخاله في المسجد وإلا يعملون مشاكل؟ هذا رجل لم يصلي لله في حياته، كيف يريد أهله أن يصلي المسلمون عليه بعد موته؟ فهذا لا يصلى عليه ولا كرامة. وبعض الناس ما يعظم أحكام الله ويتعصب لميته أو لصاحب من أهل بيته وإن كان بهذا الحال، وهذا خطأ، هذا سيتبرأ منك يوم القيامة وتتبرأ منه، صلى الله العافية. والله لا يمكن أن يكون هذا ترك الصلاة بالكلية من إنسان في قلبه إيمان ومحبة لله وهو يقدر على الصلاة ولا يصلي، لا يكون هذا إلا من قلب فيه نفاق أو امتلأ بالجحود وإن كان يظهر الإقرار، وإلا مسلم ينتسب إلى الإسلام ويسمع الناس يصلون ويرى الناس يصلون ولا يصلي إطلاقا، هذا كما سبق في الغالب يكون ممن في قلبه مرض، فلذا تكاسل عن الصلاة
أو أظهر الكسل عنها وهو كاره لها في قلبه أو منكر لها. إشعار الإسلام، إشعار الإسلام. والفرق بين ديار الكفر وديار الإسلام في الشيء الظاهر هي الصلاة، الصلاة والأذان. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمع في بلد أذانا أغار عليه وحكم عليهم أنهم كفار لأنه لم يسمع منهم الأذان. أخن يقول: رجل له زوجتان وهو مسافر يريد أن يضحي، هل تكفي أضحية واحدة لزوجتيه؟ نعم تكفي أضحية واحدة، فكلهم أهله وهو بيته، والأضحية تجزي عنه.

0: المسجد فهو من المسجد وصلاته صحيحة. فإن اتصال الصفوف في المسجد الواحد لا يشترط. نعم هذا مأمور به ومرغب فيه، لكن كشرط لا تصح الصلاة إلا به لا، ليس بشرط، بل تصح الصلاة وإن لم تتصل الصفوف، وهذا إذا لم يكن منفردا، لم تتصل الصفوف وليس منفردا معه غيره. وأما إذا كان منفردا حتى ولو كان في الصف وفي المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومذهب جماعة من العلماء أن الصلاة باطلة. وأما إذا كان خلف جدار المسجد ليس من المسجد، المسجد فقط حدوده في جدرانه وما وراءه ليس منه، فهذا لا يصح أن يتابع الإمام، لأنه يصلي في مكان غير المسجد، ولا يجوز أن يصلي من هو خارج المسجد مع الإمام إلا إذا اتصلت الصفوف إليه. فهو على هذه الأحوال، إن كان خارج المسجد هذا هو تابع للمسجد ومن مرافق المسجد وصلى معه غيره فصلاته صحيحة، وإن صلى منفردا ليس معه أحد فمذهب جماعة من العلماء أن صلاته باطلة. وإن كان خارج المسجد ليس من المسجد ولا معدودا منه فلا يصح اقتداؤه بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف إليه، والسؤال هذا فيه أنها لم تتصل الصفوف إليه فلا يصح أن يتابع الإمام. أخ يقول رجل مغترب في أمريكا ويريد الزواج بامرأة يمنية تحمل جنسية أمريكية، وهو متزوج من قبل وعنده أطفال، وفي شروط الزواج في السفارة الأمريكية يريدون ورقة من المحكمة موثقة من أمين شرعي أنه طلق زوجته الأولى، لأن القانون الأمريكي لا يقبل التعدد إلا إذا كان طلق أو كان بدون زوجة، ويريدون ورقة الطلاق من أجل أن يتزوج بزوجة أخرى، علما أنه لا يريد ولا ينوي وليس في قلبه أي تفكير في طلاق زوجته الأولى إلا من أجل أن يصل إلى هذا الغرض الذي يريده، هل هذا جائز؟ لا ليس بجائز، هذا محرم، هذا كذب وتدليس أنه طلق زوجته، وقد يكون لهذا تبعات بعد ذلك، وهذا من مفاسد الحياة في أوصاف الكافرين، قوانين مخالفة للشرع. عندهم من الممكن تتخذ أخدانا زانيات ولو 10 نساء ما عندهم معنى، وأما زوجات زواجا شرعيا فممنوع. فكون الإنسان يدعي أنه طلق زوجته ويكذب في ذلك هذا لا يجوز له، وعليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ويتزوج مثنى وثلاث ورباع إذا أراد.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الباب السادس، باب في التقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها أي علموا أحكام الشرع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتِ التقوى. رواه مسلم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. الباب السابع: باب في اليقين والتوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت،
اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل: معناه متوكلون، وقيل: قلوبهم رقيقة. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترط، فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قومي يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح،
وهي العظام من شجر العظام، واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان، لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يكتسب ويتسبب.

അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك

0: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى وهي الملك والمالك والمليك وكلها من

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أبا العباس الشاعر، وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هذا الباب في إذن الأبوين في الجهاد. قد جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بذلك، باستئذان الأبوين في الجهاد. والمراد بالأبوين أي المسلمين عند جمهور أهل العلم، وأنهما إن لم يكونا مسلمين فلا عبرة بإذنهما أو عدم إذنهما. وأيضا المراد بالجهاد الذي لا بد فيه من إذن الأبوين هو الجهاد الذي لم يتعين، أي لم يصر فرض عين، فهذا الذي يحصل فيه إذن الوالدين ولا بد من ذلك. فأما إن تعين الجهاد فصار فرضا عينيا، كإنسان حضر الصف ثم لم يأذن له أبواه قد حضر الصف، إن أذنوا له، فلما خرج وحضر المعركة لم يأذنوا، هنا ليس عليه شيء لأن الجهاد قد صار في حقه متعينا. أيضا إذا نزل العدو بلد إسلام وداهم أهل البلد إلى بلدهم، فيتعين على من كان موجودا الدفع، ولا يشترط في هذا إذن الأبوين لأن الجهاد قد صار أمرا عينيا. ونحو ذلك مما يتعين به الجهاد. فإذا صار الجهاد أمرا متعينا فرضا لازما فلا يحتاج إلى أن يستأذن الإنسان أبويه، ولا يستأذن العبد سيده، لأنه قد لزم. وأما ما عدا ذلك فلا بد فيه من الإذن. قال الحافظ رحمه الله: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. فإذا تعين الجهاد فلا إذن، فإذا تبين بهذا قول الجهاد بإذن الأبوين أن المراد الأبوان المسلمان، وأن المراد بالجهاد الجهاد الذي لم يتعين. ذكر حديث عبد الله بن عمر: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، أي فيهما أتعب نفسك واجتهد في الإحسان إليهما، فإن الجهاد مأخوذ من بذل الجهد، أي أبذل جهدك فيهما وفي طاعتهما وفي الإحسان إليهما، واتعب في ذلك، فإن هذا من الجهاد. هذا حاصل ما تضمن هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
0: وأشهد أن لا إله إلا الله

0: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الباب مما له تعلق بالسفر، وقد ذكر البخاري رحمه الله كثيرا من المسائل المتعلقة بالسفر في هذا الباب أو في كتاب الجهاد، لما في الجهاد من السفر. وكانت الإبل تعلق الأجراس في أعناقها، فإذا تحركت الإبل ومشت تحركت هذه الأجراس التي في أعناق الإبل، فيحصل لهم أي للرفقة شبه طرب بهذه الآلة. فلذا جاء النهي عنه كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند مسلم عن أبي هريرة: الجرس مزامير الشيطان أو مزمار الشيطان. فلذا نبه البخاري رحمه الله على ما في هذا الفعل تعليقه في أعناق الإبل من النهي والكراهة. قال الحافظ: وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها، أي ولأنها هي التي يسافر عليها، عادة الناس أن يسافروا على الإبل. فتعليق الأجراس في أعناق الإبل ونحو من الدواب منهي عنه لما في ذلك من الطرب، وهو من آلات اللهو، إذا أصدرت هذه الأصوات صار ذلك من اللهو. قال الحافظ: قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين إلى آخره. ذكر بحثا في تعليق الأوتار. وظاهر هذه الأحاديث أن هذا الفعل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مزمار الشيطان، ولأن الملائكة تفارق من يفعل ذلك ولا تصحبهم الملائكة. وهكذا استدلال البخاري بهذا الحديث قطع القلائد هو استنبط من أنها كانت تعلق فيها الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري حديث أبي بشير في هذا الباب: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي لأنها كانت تربط لتعلق فيها الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي رحمه الله أن العلماء ثلاثة أقوال في معنى هذا الحديث، ما قيل في الجرس وحديث أبي بشير ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال ابن الجوزي وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وهذا قول مالك. قال الحافظ قلت وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين، فهذا القول الأول أن المراد بهذه الأوتار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها الأوتار التي كانت تجعل في أعناق الدواب والبهائم لئلا تصيبها العين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوتر لا يغني عنها شيئا ولا يدفع عنها العين، وقد جاء النهي عن هذا في أحاديث كثيرة. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. هذا المعنى الأول في معنى الأوتار. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها لئلا تختنق الدواب، فإنها إذا اشتد ركضها وفي عنقها هذا الوتر وهذا القلادة ربما تختنق بها. قال الحافظ ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. هذا المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار لما فيها من الضرر بالدواب، قد تتعلق بشجرة فتختنق أو لا تستطيع السير وهكذا يؤذيها ويضيق عليها نفسها ورعيها. الثالث أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار لأنهم كانوا يجعلون هذه الأوتار لتعليق الأجراس. حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري إلى أن قال قال والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من حديث عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. إذن كم هذه أقوال؟ ها، أن الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون يعتقدون أنها ترد العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها قطعا لهذا الاعتقاد الباطل. الثاني هذا هو الأول، لأنه قد يحصل لهذه الدابة ضرر فقد تختنق إذا علق فيها شيء من هذا الوتر، يعلق بشجرة ويعيقها عن السير يضيق عليها النفس. الثالث أنهم كانوا يجعلون هذه الأوتار لتعليق الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الوتر، فإذا هو متضمن للنهي عن تعليق الجرس. هناك مذهب بعيد ذكره الحافظ عن النضر بن شميل قال وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، على معنى الثأر أي يكون وتر، وتر بتسكين بسكون التاء، والمشهور في الرواية هو وتر بفتحها، فأوتار بمعنى جمع وتر، والوتر هو الثأر. فقال معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية، بمعنى لا تركبوا الخيل في الفتن، أي قطعوا من هذا الشيء، بمعنى لا تركبوها في الفتن وفي طلب الثأر، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر أي ثأر يطلب به. قال القرطبي وهو تأويل بعيد، وقال النووي ضعيف، أي هذا التأويل أن معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار أي لا تركبوها في الفتن، فإن من ركبها في الفتن لم يسلم أن يتعلق به وتر أي ثأر يطلب به. هذا تأويل بعيد. فإذا تعليق الأجراس في أعناق الإبل والدواب منهي عنه، لأنه يصير من آلات الطرب، ولا سيما إذا تحركت أصدر الأصوات التي تشبه أصوات المزامير، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان، فهو منهي عنه. أخي يقول الآن يستعمل الجرس يعلق في البيوت، فهل فيه كراهية إذا علق في البيت دون الإبل؟ هو مزمار الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجرس كما هو معلوم هو ما يضرب فيه جرم بجرم آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، عن عمرو وهو ابن دينار، عن أبي معبد، عن ابن عباس، وأبو معبد هو مولى عبد الله بن عباس، اسمه نافذ وهو ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك. وقال رحمه الله: باب الجاسوس. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث، البحث عن الشيء والتنقيب عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أيضا قال: حدثنا عمرو بن دينار، سمعته منه مرتين. قال: أخبرني حسن بن محمد، حسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه الذي هو مشهور محمد بن الحنفية، قال: أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع، وأبو رافع أبوه هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب علي رضي الله عنه، لأنه سيأتي أن سفيان تعجب من هذا الإسناد في حسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب، وفي عبيد الله بن أبي رافع الذي كان أبوه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة أي امرأة، ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي لنجردنك من ثيابك. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ قال الحافظ أي عجبا لجلالة رجاله وصريح اتصاله، أي تعجب من جلالة رجال هذا الإسناد. هذان بابان، الباب الأول من اكتتب في جيش، أي من قد كتب اسمه ضمن جيش يخرجون إلى وجه من الوجوه ثم حصل له عذر، قال خرجت امرأته حاجة، أي وليس معها محرم، أو طرى عليه عذر كمرض أو نحو مما لا يستطيع معه الخروج للجهاد، فهل يؤذن له؟ جزم البخاري رحمه الله أنه يؤذن له من كان قد كتب في جيش ليخرج معهم ثم حصل له عذر، فإنه يؤذن له في التخلف، كهذا الرجل الذي خرجت امرأته حاجة وليس معها محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاحجج مع امرأتك، أي كن محرما لها ورافقها، أو عرض له مرض أو نحو ذلك مما يمنعه من الخروج فإنه يؤذن له. وفي هذا الحديث شرعية كتابة أسماء الجيش، يكتب أسماء الجيش الذين يتوجهون جهة كذا، وأسماء الجيش الذين يتوجهون جهة كذا، وأسماء الجيش الذين يمسكون موضع كذا وكذا، شيء مشروع هذا، وكان هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ترى، لكن لم يكن هناك ديوان يضم جميع المقاتلين يكون عند الملك أو الأمير كما جاء في حديث كعب بن مالك في تخلف عن غزوة تبوك، قال والمسلمون يومئذ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، أي ليسوا مكتوبين في ديوان في بيت الملك. وأول من أنشأ الديوان الذي كتب به أسماء الجند هو عمر رضي الله عنه لما رأى فيه من المصلحة، يكتب فيه أسماء الجنود والمقاتلين جميعا، ولكن أسماء الجيوش التي كانت تخرج قد كانت تكتب حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث إنك تتبت في غزوة كذا وكذا. الباب الثاني في الجاسوس، أي في حكمه وفي حكم التجسس، ولكن هذا الباب في حكم الجاسوس نفسه وتحريم التجسس على المسلمين. أما تجسس المسلمين على الكافرين فهذا جائز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العيون بعد حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب، وبعث الزبير حين انتدب الناس فانتدب الزبير إلى بني قريظة أيضا يوم الأحزاب، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث من أصحابه العيون الذين يأتونه بأخبار المشركين، فتجسس المسلمين على الكافرين جائز، والتجسس على المسلمين حتى ولو كان الذي يتجسس مسلما يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم للكافرين هذا محرم ومن كبائر الذنوب. بقي هل يقتل الجاسوس إذا وقع المسلمون على جاسوس، أمسكوا جاسوسا في الحرب يتجسس عليهم، هل يقتلونه؟ نقل بعض أهل العلم الإجماع أن الجاسوس لا يقتل كالطحاوي وغيره، والمراد أنه لا يقتل أي في كل الأحوال، ولكن هو راجع إلى اجتهاد الإمام، ينظر فيه الإمام إلى المصلحة، فإن رأى أن المصلحة أن يقتل كأن يكون قد أضر بالمسلمين، قد تضرر بعض المسلمين أو قتل بعض المسلمين بسبب تجسسه، أو يريد يردع به غيره حتى لا يتجرأ أحد على التجسس على المسلمين بعد ذلك، ورأى أنه يقتله فذلك جائز. فإن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حاطب، وحاطب صحابي رضي الله عنه، زل في هذا وأخطأ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من قتله أنه شهد بدرا، معنى أنه لا يمتنع قتله في كل حال، بل يجوز للإمام أن يقتله إذا رأى في ذلك مصلحة، لكن لا، ليس معنى أن هذا حكم عام في كل حال يقتل الجاسوس، لكن إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وقتله فله ذلك، وإن أبقاه فله ذلك، لكن يشرع فضح الجاسوس لا يستر، الجاسوس لا يستر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كتاب حاطب أمام الناس، ولو كان الجاسوس يستر لستر النبي صلى الله عليه وسلم حاطب صحابي جليل شهد بدرا رضي الله عنه، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه للناس وأعلمهم بما فعل، فالجاسوس يذكر للناس حتى يحذروه، حتى ولو لم يقتله الإمام لكن يحذر الناس منه. وفي هذا أن حاطب رضي الله عنه تأول اجتهد، أراد أن يتخذ يدا عند قريش، معنى يتخذ يدا أي يصنع لهم جماله، يتجمل عندهم حتى يدافع عن قرابته ويحمو قرابته، لأنه لم يكن له قرابات بمكة يحمون بها أهله، ومع ذلك أطلع الله تعالى نبيه على هذا الفعل. قال الحافظ ذكر الآية لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، وقال ما قال فيه، قال وإما لأنه ينتزع منها حكم جاسوس الكفار، فإذا اطلع عليه بعض المسلمين لا يكتم أمره بل يرفعه إلى الإمام ليرى فيه رأيه، وقد اختلف العلماء في جواز قتل جاسوس الكفار أي الذي يتجسس للكفار ولو كان مسلما. أخي يقول هل الليلة محاضرة؟ إن شاء الله نعم، يزورني إن شاء الله أخونا الشيخ نافع العمودي من عدن وتكون له محاضرة. بعض الأخوة يقول هل هناك محاضرة للأخ بسام الحبيشي؟ أخبرني بعض الأخوة أنه سيأتي، ما أدري قد جاء، إذا كان موجودا يتشاركون في المحاضرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أن تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.

كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته

صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن

من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من

إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

0: بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

دارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى.

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة

النبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم

خرجت بينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا؟ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: فعلا هذا صار سلما لقول الحلولية، لقول الحلولية، فأنت ترى أن هذا القول باطل، ومقتضى هذا القول الكفر. ولهذا نرى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر، يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله، وإلا وجب قتله. وما أحسن ما قاله أحد الإخوة، ولا تظن أنه أنا حقيقة. كنا في مكة قبل العام، وصادفنا رجل من الرافضة، أظنه عالما من علمائهم، فقلنا، قال هذا الذي معي كلام الله نسيت أوله، لكن قال إن الله استوى على العرش. فقال الرافضي استولى على العرش، ما استوى على العرش، ما يمكن يكون فوق. قال وين هو؟ قال في كل مكان. قال

0: ابن هذا ولا له جيب فيه قلم، قال له كذا، فتح جيبه وقام يطالع، وش بلاك؟ قال بشوف الله. يقول صاحبنا له يتحكم به، اذا قلت ان الله في كل مكان معناه ان الله موجود في جيبك الان. نعم. فلما راينا النزاع بطول بينهما بدون فائده في الواقع تركنا الموضوع. المهم ان هذا نكته ولكنها لاذعه لهذا الرجل. طيب، اذا قلنا وهو معكم، نعم، ماذا نقول في قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، امن المعيه العامه ام الخاصه؟ العامه، لانها تقتضي الاحاطه في الخلق علما وقدره وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبيه. قال والله بما تعملون بصير. ما بعد جاء وقت وش اللي انتهى؟ ولا تنسى من انتهى وقت سريع. طيب، الآن في آيات المعية لله عز وجل. سبق لنا أول آية وهي قوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقلنا أن هذه المعية من المعية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وما مقتضاها؟ مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية الثانية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره. هذه الآية يقول ما يكون من نجوى، يكون هذه تامة، يعني لا ما يوجد. وقوله من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة نجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. وقوله إلا هو رابعهم، إلا ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. لماذا؟ لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقل ثالث اثنين. ليش؟ لأنه من الجنس على زعمهم، على زعم النصارى كل الثلاثة آلهة، إن الله ثالث ثلاثة. لما كان من الجنس على زعمهم قيل فيه ثالث ثلاثة. في أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لم يقل أربعة رابعهم كلبهم. ليش؟ لأن الكلب ليس منهم. ويقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. واضح يا جماعة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم. ليش؟ لأنه ليس من الجنس، فهذا خالق والنجوى مخلوقون. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي. ولا أدنى من ذلك، شف هذا عمم عاد، ولا أدنى من ذلك. وش أدنى من ثلاثة؟ لا، ثلاثة أدنى منهم اثنين، لأن واحد ما يمكن تناجع. من نجوى ثلاثة أدناه اثنين. ولا أكثر أكثر من ستة أو خمسة. خمسة نعم، ولا أكثر من خمسة. طيب، هل يشمل ولا أدنى من ذلك الأربعة؟ نعم، لأنها أدنى من الخمسة. طيب، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ما من اثنان فأكثر يتناجيان في أي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معهم، إلا وهو معهم أينما كان. وهذه المعية عامة ولا خاصة؟ عامة، لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. ثم قال: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه النتيجة، يعني هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوه، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه ولا لا؟ نعم، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. نعم، لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أفروها لك اليوم. يقول عز وجل: إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء فالله عليم به. وقد سبق لنا في الكلام على صفة العلم أن علم الله يتعلق بكل شيء، حتى بالواجب والمستحيل والصغير والكبير. طيب، وقوله: لا تحزن إن الله معنا. هذه آية ذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. أخرجوه من بلده الأمين. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. شف، نصره إذ أخرجه الذين كفروا حين الإخراج، إذ هما في الغار، حق اثنين، يعني عند الخروج وعند المكث في الغار. ثالثا عند الشدة، حينما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم. الأول حين إخراج الكافرين له، الثاني حين مكث في الغار ونزل فيه، وهذا الثاني، والثالث حين وقف المشركون عليهم يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، يعني نحن على خطر. فقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون. هذا قال: كلا إنما يا ربي سيهدين. وهذا قال: لا تحزن إن الله معنا. نعم، هذا أبلغ من قصة موسى، لأن موسى لم يقل لا تحزنوا، فقال: إنما يا ربي سيهدين. وهذا قال: لا تحزن، فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه، وعلل ذلك بقوله: إن الله معنا. وقوله هنا: لا تحزن، هل المراد لا تخف أو لا تحزن على ما وقع؟ يحتمل معنيين: إما أن المعنى لا تحزن يعني لا تخف على المستقبل، أو لا تحزن على ما حصل فإننا منصورون. إن الله معنا، وهذه المعية خاصة مقيدة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. هذه المعية تقتضي مع الإحاطة التي هي المعية العامة إيش؟ النصر والتأييد، النصر والتأييد. ولهذا وقفوا على الغار وقالوا ما في أحد، أعمى الله بصائرهم، أعمى الله أبصارهم، أعمى الله أبصارهم. نعم. وأما قول من قال إن العنكبوت نسجت على الغار والحمامة وقعت على باب الغار يمجوا، لما جاء المشركون وإذا على الغار حمامة وعش عنكبوت قالوا ما في أحد انصرفوا، فهذا باطل، هذا باطل بلا شك. الحماية الإلهية العجيبة الآية أن يكون الغار مفتوحا صافيا ما فيه مانع حسي ومع ذلك لا يرونهم، هذه الآية. أما أن تأتي حمامة ويجي عنكبون تعشش هذا بعيد. وخلاف ظاهر الحديث يقول لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، معناه أنهم واقفين عند الباب. الحمامة لو وقفوا عند الباب وين تروح؟ تطير ما تبكي. فالمهم إن بعض المؤرخين الله يعفو عنهم يأتون بأشياء غريبة شاذة منكرة ما يقبلها العقل فضلا عن النقل. طيب يقول وقال إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهم الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. المعية هنا خاصة ولا عامة؟ مقيدة بشخص معكما. وقوله أسمع وأرى هذه جملة استنافية لبيان مقتضى هذه المعية وهو السمع والرؤية، وهذا السمع والرؤية أيضا سمع ورؤية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه جاءت بعد قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. عقوبة الجاني بمثل ما عوقب به من باب التقوى وبأكثر ظلم وعدوان، والعفو ولئن صبرتم هذا إحسان، هذا إحسان. لهذا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب المعية هنا خاصة مقيدة بصفة، كل من كان من المتقين المحسنين فالله معه. طيب هذا يثمر لنا بالنسبة للحالة المسلكية الحرص على إيش؟ الإحسان والتقوى، لأن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. إذا أردت أن تكون أن يكون الله معك فكن متقيا ومحسنا. قال واصبروا إن الله مع الصابرين. سبق لنا مرارا وتكرارا أن الصبر يطلب تعريفه. هنا وشرعا
1: هو صبر على طاعة الله،
0: حبس النفس
1: على
0: حبس النفس.
1: حبس النفس على طاعة الله وعن
0: معصية الله وعلى قضاء الله. زين. نفس التسخط يسأل عن الشك في وارد الله. اي. ذلك قال ياسر هو احسن. حبس النفس على طاعة الله. ما خل... كلكم قلتوها. وحبسها عن معصية الله. وحبسها عن التسخط على أقدار الله سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. هذا الصبر. أيها أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله ثم عن معصية الله، لأن فيهما اختيارا، إن شاء إنسان فعل وإن شاء ما فعل، وإن شاء ترك المحرم وإن شاء ما ترك، ثم على أقدار الله. ثم على أقدار الله ليش؟ لأن أقدار الله واقع شئت أم أبيت، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهاء. صح؟ إما يصبر إنسان صبر الكرام ويتحمل، ولا يأخذ له يومين ثلاثة ثم ينسى ينسى، يسلو سلو البهاء مثل ما تسلو البعير الناقة عن ولدها. الحاصل أن الصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط على أقداره، والله تعالى مع الصابرين. والصبر أيها الإخوة درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. أما من فرشت له الأرض ورودا ووطئت له الفرش نهادا وصار الناس يتلقون أو ينظرون إلى ما يريد، يقول أنا صابر على قدر الله وقضائه؟ لا، لابد إذا أن ينال الإنسان شيء من التعب النفسي أو البدني الداخلي أو الخارجي، ثم إيش؟ ثم يصبر. ولهذا جمع الله للنبي عليه الصلاة والسلام بين الشكر والصبر. الشكر كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، والصبر صبر على ما أوذي أشد الأذى من قومه ومن غير قومه، ولا لا؟ من قومه ومن اليهود ومن المنافقين، ومع ذلك فهو صابر. نعم. قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه تكثيرية ولا استفهامية؟ خبرية، يعني تفيد التكثير، يعني فئات كثيرة، فئات قليلة غلبت فئة كثيرة عدة مرات، لكن لا بحولهم ولا قوتهم، بل بإذن الله أي بقدره. ومن ذلك أصحاب طالوت، أولى غلبوا عدوهم وكانوا كثيرين. ومن ذلك أصحاب بدر غلبوا قريشا وهم كثيرون. أصحاب بدر خرجوا للقتال يا محمد نور، ها؟ ها؟ ها؟ معي زين. أصحاب بدر خرجوا لغير قتال، خرجوا لأخذ عير أبي سفيان، وأبو سفيان لما علم بهم أرسل صارخا إلى أهل مكة يقول أنقذوا عيركم، محمد وأصحابه خرجوا إلينا بيأخذون العير، والعير فيها أرزاق كثيرة لقريش. فخرج قريش بأشرافها وأعيانها وخيلائهم وبطرهم، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يظهرون والعياذ بالله القوة والفقر والعزة، حتى قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله غنوا عليه، لكن على إيش؟ على موته. نعم، غنوا على موته هو ومن معه ولله الحمد. كان هؤلاء القوم ما بين 900,000، ما بين 900,000 كل يوم ينحرون من الإبل 9 إلى 10، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه 314 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسان فقط، 70 بعير وفرسين فقط يتعاقبونه، ومع ذلك قتلوا الصناديد العظيمة والعياذ بالله لقريش حتى جيفوا وانتفخوا من الشمس وسحبوا إلى قريب من قلوب بدر. نعم، خبيثة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق. اللهم صل وسلم. نعم، قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وهم جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. الله أكبر، يسمعون توبيخ الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وأنه وجد ما وعده حق، ما وعده ربه حقا، وأنتم وجدتم ما وعد ربكم حقا. فكم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وفئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لماذا؟ لأن الفئة القليلة صبرت والله مع الصابرين. صبرت على إيش؟ صبرت على كل أنواع الصبر، على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء الجهاد. والله مع الصابرين. انتهت آيات المعية، وسيأتي للمؤلف رحمه الله فصل كامل في تقريرها، ولكن ما هي الثمرات التي نستفيدها من الإيمان بأن الله معنا؟ هي أولا الإيمان بإحاطة الله عز وجل بكل شيء، وأنه مع علوه فهو مع خلقه، لا يغيب عنه شيء من أحوالهم أبدا. ثانيا أننا إذا علمنا ذلك وآمنا به، محمد نور آمنا به، فإن ذلك يوجب لنا إيش؟ القيام بطاعته، كمال المراقبة في القيام بطاعته وترك معصيته، بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن في هذه المعية. طيب، بقي علي سؤال، وهو قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية خاصة ولا عامة؟ عامة، خاصة. تلقى واحد بيقول لا عامة ولا خاصة. يستخفون من الله، من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل هؤلاء المبيتون كل الناس؟ خاصة. طيب، خاصة بعيب ولا بوصف؟ ترى القضية واقعت في ناس معينين، إذا ما بشخص. طيب، هل تقتضي النصر والتأييد؟ لا، بل تقتضي التهديد والوعيد. وبهذا علمنا أن المعية الخاصة قد لا تكون خاصة بالنصر والتأييد، لكن قد يكون مراد بها إيش؟ التهديد. نظيرها نظير السمع. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. هذا المقصود به إيش؟ التهديد، إنني معكما أسمع وأرى. هذا النصر والتأييد. أين؟ والله أعلم. ها؟ أي؟ ها؟ من الجنس، إذا صار من الجنس فهو إجاب بالعدد المناسب للجنس، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم لو كان منهم. ها؟ يعني مثلا الآن أقول لك جئنا زرنا فلانا ثلاثة، زرنا فلانا ونحن ثلاثة ثالثنا فلان، سيقول لا ما نقول رابعنا فلان، ما يصلح. نعم. سبق لنا الكلام على المعية وأنها من صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه، وأنها تجرى على حقيقتها كسائر الصفات، لكن تصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن معنى كونه معنا مختلط بنا في الأرض، فإن هذا لا تؤجبه اللغة كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، ولا يليق بالله عز وجل. وسبق لنا الجمع بين هذه المعية الحقيقية وبين إيش؟ وبين علو الله تعالى بذاته، وقلنا إن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نصدق، ولا نقول كيف، لأن كيف إنما ترد فيما يتشابهان ويتماثلان، أما وصفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين، فلا يجوز أبدا أن نقول كيف، لا في هذه المسألة ولا في غيرها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى صفة الكلام، صفة الكلام، فذكر الآيات الواردة في ذلك. والكلام كمال لا نقص، الكلام كمال لا نقص، ولهذا قالوا يعني الأشاعرة إنه من لازم كمال الله عز وجل أن يكون متكلما، لكنهم مع الأسف فسروا الكلام بما سيذكر إن شاء الله تعالى على خلاف حقيقته. يقول المؤلف رحمه الله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام بمعنى النفي، وإتيان النفي بصيغة الاستفهام أبلغ من إتيان النفي مجردا أو بصورته الحقيقية، لأنه يكون حينئذ إيش؟ مشربا معنى التحدي، كأنه يقول: لا أحد أصدق من الله حديثا، وإذا كنت صادقا فأتي بذلك. طيب، وقول حديثا تمييز لأصدق، لا أحد أصدق من الله حديثا، أين الكلام من هذه الآية؟ قوله أصدق، لأن الصدق يوصف به الكلام، وقوله حديثا، ففيها إثبات أن الله عز وجل يتحدث، وله حديث هو أصدق الحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كلام الله. نعم، أظن في يوم الجمعة أو في غيرها. يقول: ومن أصدق من الله قيلا، قيلا يعني قولا، وهي كالأول، والقول لا يكون إلا باللفظ، ففيهما إثبات الكلام لله عز وجل، وأن كلامه حق وصدق، ليس فيه كذب بوجه من الوجوه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال ويا عيسى مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، فيها أيضا بقية الآية أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ففي هذا إثبات أن الله يقول وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحرف. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة نحن نؤمن بأن الله تعالى يتكلم، استمع العقيدة، نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة، نؤمن بأن الله يتكلم كلاما حقيقيا، مش بعد يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. طيب متى شاء باعتبار إيش؟ الزمن. بما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب وقلنا إنه بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. الدليل على هذا من الآية الكريمة، إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم، هذا حروف، ها حروف، نقول القول حروف بصوت، نعم، لأن عيسى يسمع. طيب لا يشبه أصوات المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ولما جاء موسى لميقاتنا قبل الشيء، نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة وفي قراءة كلمات ومعناهما واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم، تمت كلمات الله، كلمات الله عز وجل في هذين، على هذين الوصفين الصدق والعدل. ما الذي يناسب الصدق؟ الخبر، والعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، فكلمات الله عز وجل في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال، لأن القول هو الذي يقال هذا قول جائر وهذا قول كاذب، أو هذا قول صادق وهذا قول عدل. فتمت كلمة الله في صدقها وعدلها، لأنه عز وجل ليس في أخباره كذب ولا في أحكامه جور، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب يقول وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، الله فاعل فالكلام واقع منه، وتكليما مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد قال العلماء إنه ينفي احتمال المجاز، ينفي احتمال المجاز. أرأيت لو قلت جاء زيد، ماذا تفهم؟ أفهم أنه جاء هو نفسه، ويحتمل أن يكون المعنى جاء خبر زيد، في احتمال وإن كان خلاف الظاهر، لكن إذا أكدت فقلت جاء زيد نفسه أو جاء زيد زيد، أكدت انتفى احتمال المجاز. كلم الله موسى تكليما، لما قال تكليما أكد الفعل، فدل ذلك على أنه كلام حقيقي، لأن المصدر ينفي احتمال المجاز. طيب، كلام الله عز وجل لموسى كلام حقيقي، سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه، ولهذا جرت بينهما محاورة كما في سورة طه وغيرها، فسمعه. وحينئذ نقول إن كلام الله بحرف وصوت. طيب، أهل التعطيل، وهنا يحسن أن نتكلم على مذهبهم، خالف أهل السنة في كلام الله الذي وصفناه آنفا، خالفهم طوائف بلغت أقوالهم إلى 7 أقوال أو 8، نذكر منها قولين لشهرتهما، وهما قول المعتزلة وقول الأشاعرة. المعتزلة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، لكن كلامه يا جمال مخلوق كسائر المخلوقات، فيقال تكلم مثل خلق، كلامه حرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته، لكنه بائن منه ليس من صفاته، بل مخلوق من جملة المخلوقات. فتكليم الله لموسى ليس معناه أن الكلام خرج من الله، لكن الكلام خلق في الشجرة، خلق في جانب الطور، خلق في الهواء، فسمعه موسى، وليس الكلام صفة من صفاته. وحينئذ عطل الله عز وجل من صفات الكمال، لأن الكلام كمال، وهم يقولون الكلام مستحيل على الله، مستحيل، فعطل الله من هذه الصفة الكاملة بمجرد عقولهم الفاسدة. لكنهم يقولون بحرف يوافقون أهل السنة، وصوت متعلق بمشيئته، صح؟ طيب، يخالفونهم في أنه ليس صفة من صفات الله بل مخلوق، والسنة والجماعة يقولون صفة غير مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون إن كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت ولا يتعلق بمشيئته، بل هو معنى قائم بنفسه لازم له كلزوم الحياة والعلم. هؤلاء الأشاعرة يقولون الله تعالى لا يتكلم بحرف ولا صوت ولا يتعلق الكلام بمشيئته، بل هو من صفاته اللازمة له كلزوم الحياة والعلم، كما أن الله سبحانه موصوف بالحياة، ولا نقول إنها تتعلق بمشيئته، موصوف بالعلم ولا نقول إنه يتعلق بمشيئته، لأن هذه من صفات اللازمة. هم يقولون الكلام كذلك من صفات الله اللازمة. طيب، كيف يكون من صفاته اللازمة وهو يسمع أحيانا وأحيانا لا يسمع؟ قال الذي يسمع أصوات يخلقها الله وحروف يخلقها الله لتعبر عما في نفسه، لتعبر عما في نفسه، أما أنها هي كلامه لا، من كلامه، عرفتم؟ طيب، هؤلاء خالفوا أهل السنة في عدة أوجه. أولا قالوا إن الكلام معنى لا بحرف ولا صوت. ثانيا قالوا إنه لازم لحياته لا يتعلق بمشيئته، بل هو لازم له كلزوم الحياة والعلم لا يتعلق بالمشيئة، ليس إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، قال الكلام لازم، عرفتم؟ ثالثا أن ما يسمع مخلوق، مخلوق من المخلوقات، أهل السنة وجماعة يقولون ما يسمع هو صفة الكلام. طيب، الذي في المصاحف يقرأه الناس الآن هل هو كلام الله عندهم؟ لا، هذا عبارة عن كلام الله، خلقه الله ليعبر عما في نفسه. المعتزلة يقولون الذي نقرأ في القرآن كلام الله، شوف الفرق، هؤلاء جعلوا عبارة عن الكلام وهؤلاء قالوا هو الكلام، فصار موافقة المعتزلة لأهل السنة أكثر من موافقة الأشاعرة لأهل السنة. قال بعض المحققين منهم الواقع أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة لأننا اتفقنا جميعا على أن الموجود بيننا من كلام الله مخلوق، لكن المعتزلة يقول هو كلام الله ونحن نقول عبارة عن كلام الله. طيب، ما الذي أوجب للمعتزلة أن يقولوا إن الكلام مخلوق؟ لأنهم لا يؤمنون بصفات الله، يثبتون إيش؟ الأسماء دون الصفات، فإذا لم يكن إلا صفة لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا غيره، صار هذا الذي يسمع إيش؟ قول يا أخوان ليس صفة، ليس صفة، فيبقى مخلوقا من المخلوقات. الأشاعرة الذي أوجب لهم أن يقولوا إن الكلام لا يتعلق بالمشيئة لأنهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله، يقول لو قلنا إن يتكلم بمشيئته لازم حلول الحوادث به، وما تحل به الحوادث فهو حادث، إذن الكلام لا يتعلق بمشيئته بل هو صفة لازمة له. حقيقة الأمر عند الأشاعرة أن كلام الله ليس كلام الله بل هو علم الله، لأنه يقول هو ما في نفسه، هو ما في نفسه، واضح يا جماعة؟ طيب، القول السليم ولله الحمد هو ما عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفاته، ليس شيئا بائنا منه مخلوقا، وأن كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء، وش بعد؟ بما شاء كيف شاء، ها؟ بحرف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، هذا هو الحق وهو الواضح، ولا أحد يفهم من النصوص إلا هذا، إلا من فسدت فطرته والعياذ بالله. طيب، قلنا يتكلم بما شاء، بما شاء، وقلنا أن المراد بما شاء أي بأي موضوع أو بأي معنى شاء هو يتكلم به، ألا يمكن أن نقول ويتكلم أيضا بأي لغة شاء، ونجعل بما شاء من حيث اللغة ومن حيث موضوع الكلام، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم يصلح، يصلح أن يتكلم بأي لغة شاء عز وجل. طيب، لأنه يخاطب عيسى بأي لغة؟ بلغته السريانية، وموسى كذلك بلغته العبرية، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغته العربية. طيب، نمشي مع هذا. المعتزلة على أي شيء أو بأي شيء يردون الآية وكلم الله موسى تكليما؟ يقولون إن الكلم في اللغة العربية بمعنى الجرح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، والكلم بمعنى الجرح، ومعنى كلم جرح، جرح موسى، كيف جرح موسى؟ أعوذ بالله. نعم، يعني موسى ألذ ما يكون عنده تلك الساعة التي كان الله يناجيه فيها، وهم يقولون جرحه. قال ما

وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفته.

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحي الله إخواننا الحاضرين والسامعين مع كلمة نتذاكرها متواصين بتقوى الله عز وجل، متزاورين وإن كان من بعد، محذرين أنفسنا ومن يسمع من الأضرار والأخطار والفتن حاضرها وغائبها، لأنها إذا حصلت الفتن على الناس سببت لهم أضرارا كثيرة واستشرفت دينهم ودنياهم وأوقاتهم وأخلاقهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وإرشاد جليل، أن من وجد ملجأ من الشر من الفتنة فليعوذ بذلك الملجأ، يقي نفسه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من تلك الشرور المتكاثرة ومن تلك الشبهات المتناثرة. وكان من درسنا في يومنا هذا يوم الاثنين في الجامع في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا عليه رحمة الله، ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي، وهو ثقة، وثقة النسائي، وإن كان الحافظ التقريب يقول إنه مقبول، لكن بعد أن وثقه النسائي علم أنه ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد جاء هذا اللفظ من حديث جابر في الصحيح، والمقصود من ذلك أن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، فإذا أظلمت آخرته وقيامته فالدنيا من باب أولى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا يدل على أن من أظلمت آخرته بالمعاصي وبالظلم فدنياه مظلمة. وقال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا دليل على أن أهل الباطل يعيشون في حنادس الظلمات، وأن من يخرج من الظلمات هو المستنير بوحي الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن من تولاه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أمن تولاه الطاغوت أركسوه في الظلمات طواغيت، ومن تولاه ربه أخرجه من كل ظلمة إلى كل نور وهدى، إلى النور والهدى في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، ثم وضح هذا يعني سبب هذا التحذير وشرح الظلم وما يترتب عليه من عواقب دنيوية وأخروية وأنه ظلمات. وهذا كقول الله عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وهكذا أيضا الفقرة التي تلي هذا في هذا الحديث العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفحش قولا وفعلا، الله يبغض الفواحش. قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا يحب الفحش ولا التفحش، ولا لا في القول ولا في الفعل ولا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في فواحش المعتقد المخالفة لهدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل أنواع الفحش مبغوضة إلى الله، لا يحب الله الفحش ولا التفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالفاحش، المؤمن ليس بالفاحش ولا البذيء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن متجافي عن صفات الفحش، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. والفقرة التي تليها وهي المقصودة في هذا الحديث بقوله: وإياكم والشح، أي احذروا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. وتأمل في هذه الفقرة المهمة، وهي أن الشح هلك فالشح مهلك، والواقع أكبر شاهد. ولو قرأت التاريخ واستعرضته رأيت كثيرا ممن هلك من الأمم بسببه، مما يحصل من التشاح على الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. والشاهد من كلمة تنافسوها أي تتشاحون فيها وتتنافسون عليها فيحصل التهالك بسبب ذلك. وهذه الطريقة في التهالك على الدنيا والتشاح عليها هي التي حصل بها للأمم الفتنة قديما وحديثا، وفتنوا بسببها. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 100 99، كل كلهم يظن أنه هو الذي يقول لعلي أنا الذي أخذه أو الذي يسلم لذلك الجبل، يهلكون جميعا ولا أحد يأخذه. وهذا يدل على أن التشاح والتحاسد والتهالك كله سببه الشح، أهلك من كان قبلكم. فالشح مجمع الفتنة، مجمع الشر. ولهذا أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالقطيعة فقطعوا، هلك من كان قبلكم، فقطعوا أرحامهم بأسباب الشح. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبسبب الشح تقطع الأرحام. أمرهم بالبخل فبخلوا. وأهل العلم يقولون الشح هو أعم من البخل، البخل جزء من أجزاء الشح، فرد من أفراد الشح. الشح أعم، يدخل فيه البخل، يدخل فيه الحسد، يدخل فيه الكبر، يدخل فيه البغضاء، يدخل فيه العداوة، يدخل فيه أيضا التنافس، يدخل فيه يعني مضرات كثيرة بسبب التشاح وعدم سماحة النفوس. ويدخل في ذلك أيضا الفقرة التي تليها. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا الفجور الآن الذي ترونه في الساحة بسببه تراق الدماء، بسببه تقطع الطرق، بسببه تنتهك الأعراض، بسببه تحصل يعني ماذا، الفتن في الدنيا وتقطع الأرحام والوصائل بين الناس، ويصير الناس مثل الوحوش، دبا يأكل شداده ضعافه إلا من رحم الله. يخرج الإنسان غير آمن ويدخل غير آمن ويبيت غير آمن ويصبح غير آمن. هذا بسبب الشح، تشاح على الدنيا، سبب التشاح، حتى تمزقوا قطعا كما قال الله سبحانه وتعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يأخذ له كتلة ويأخذ له قطعة، وهكذا على مستوى الحزبيات. ما اعتصموا بحبل الله جميعا، تفرقوا، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا بسبب التشاح الذي يعني لم يدعنوا لما أراده الله من عباده. واعتصموا بحبل الله جميعا لتفرقوا. فيمكن أن يقتنع له بكثرة ويترك الخير كله، يترك الخير كله. والتشاح يحصل بسببه أيضا ما دل عليه هذا الحديث، الظلم. ففي رواية النسائي: أمرهم بالظلم فظلموا. وتدخل فيه هذه المعاصي، تدخل فيه هذه المعاصي وغيرها. فلنحذر عباد الله الشح، فإنه شر، وإنه جالب للهوى وجالب للهلع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع، شح هالع وجبن خالع. والشاهد من ذلك شح هالع. ألا ترى أن الشح جالب للهلع؟ وإذا ابتلي الإنسان بالهلع ما يشبعه شيء. قال الله عز وجل: إنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. واستثنى الله عز وجل الصالحين، قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. أي أن أصحاب الصلاح لا يتصفون بهذه الصفات الذميمة، صفة الجزع، صفة الهلع، التي هي وليدة الشح ونتيجة الشح. والحال كما ترون الآن، الشح كلما قربت الساعة ازداد الشح، فهو من أكبر على من أشد علاماتها وأوضح علاماتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويكثر الهرج ويفشو الشح، أو قال: ويظهر الشح، أي في الناس، مع كثرة المال ويكثر المال ويكثر الجهل، في عديد من الأحاديث. ومن ضمن ذلك أيضا انتشار الشح، فتجد المال في أيدي الناس، وتجد كذلك أيضا هذا يشح بماله حتى بما أوجب الله، حتى بما أوجب الله، وذاك يشح بجاهه، وذاك يشح بأخلاقه، أخلاقه ما يسمح بالخلق الحسن، وكأنه إذا بذل الخلق الحسن أنه كان نقص من دينه. هذا خلاف ما أراد الله. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا، أفشوا السلام بينكم، وغير ذلك من أدلة دالة على بذل المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ويفشو كذلك أيضا الشح في الناس بالعلم، يفشو الشح بالعلم حتى لا يصير إلا لطلب الدنيا ولطلب المناصب ولطلب الوظائف. فالمدرس يحتاج مال، والداعي يحتاج مال لنفسه، لا يفعل ذلك إلا بالمقابل، سواء كان طالبا أو كان معرضا، طالبا لذلك أو معرضا لذلك. وعندنا وعندنا وعندنا ونحن ونحن ونحن، ولا يفعل ذلك لله. وهذا كله من الشح بالعلم ومن عدم بذل العلم لله. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذوا دينكم. يجب أن يبذل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أن من أشد البخل والشح هو الشح بالعلم، أشد من البخل بالمال، وإن كان ذلك ممقوتا مذموما في الشرع، لكن الشح بالعلم والبخل بالعلم ضرره على الناس متعدي، حيث أن الناس يصيرون جهالا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، أو في لفظ لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا ترى أن عدم وجود العلم وبث العلم وعدم وجود أهله، سواء كان ذلك بانقباض أهله أو كان ذلك بعدم إفشائه ونشره وبذله بين الناس، أنه في مثل هذا الحال يتصدر الرويبضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويسبب للناس الفتنة والضلالة لهم ولغيرهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق ويكذب ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قال السفيه تكلم في أمر العامة. فعدم اجتهاد الداعي إلى الله والدعاة إلى الله الصادقين المخلصين الذين يهمهم أمر الدين وتبليغه خشية من لجام يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة، خشية من اللعنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا حصل عدم بذل العلم وعدم العناية بالعلم وعدم ووجد البخل به إلا للدنيا، واحتكر إلا للمال إلا لنشر فقط في مكان، والتخرجات والجامعات ما يسمى بذلك يعني الدنيا فقط، ولم يكن نشرا في أوساط الناس دعوة إلى الله وفي المساجد، وليجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. هذه وصية السلف كابن عمر بن عبد العزيز وغيره من أئمة الدين. هذا نوع من الشح بالعلم. ومن الشح بالعلم أيضا مما يجلبه الشح بالعلم أنه يكون يضعف الإيمان وسائر أنواع الشح. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب امرئ أبدا. الحديث في سنن النسائي، وهو حديث صححه غير واحد من أهل العلم، حديث صحيح. الشاهد من ذلك أنه لا يجتمع، قال أهل العلم لا يجتمع اجتماعا كليا، بحيث أنه لو وجد الشح في قلب هذا الإنسان سواء بماله أو بجاهه أو بعلمه أو بوقته أو بغير ذلك من أنواع الشح، فإن ذلك يعني ربما يضعف إيمانه فلا يكتمل إيمانه. فكان من المنبغي على من يحرص على سلامة دينه وكمال إيمانه أن يبتعد عن الشح. وقد تجد من كلام السلف أنهم يشحون بأوقاتهم، لكن يشحون بها عن الضياع وعن السفسطة وعن علم الكلام وعن مجالس السياسية وعن ولاية القضاء الذي ربما يوجد غيره من يقيم هذا في تلك الأزمنة التي هي في الحقيقة يستطيعون يقيمون القضاء، أما هذه الأزمنة ما يستطيع أحد يقيم ذلك كما أراد الله عز وجل. فدل هذا على أنهم يشحون بأوقاتهم عن تضيع في غير منفعة، لا أنه يشح بوقته أن ينفع المسلمين. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فنفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا ما هو ضياع وقت حتى يقال شح به أنا أشح بوقتي. شح بوقتك عن الضياع ومجالس القات، شح بوقتك عن مجالس السياسيين التي ما تخرج إلا وقد قسى قلبك، شح وقتك عن مجالس الضائعين والحزبيين والذين لا يحافظون على أوقاتهم في طاعة الله، شح بوقتك عن مجالس لا تنفعك. أما مجالس العلم ومجالس الهدى ومجالس الذكر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه ويتلون كتاب الله يدرسونه إلا نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. ويذم الشح إذا كان يطلب مال غيره لشدة شحه، كما في الصحيحين قال: كره لكم قيل حرم عليكم قتل وعد البنات ومنع وهات، قال في الحديث: ومنع وهات ووعد البنات وعقوق الأمهات. ومعنى منع وهات لشدة بخله وشحه يمنع ما عنده ويشح، يمنع بما ما عنده وهات، أي من الغير هات، من ربا هات، من تلصص هات، من حلال هات، من حرام هات، فمع حرصه على ما عنده هات. هذا نموذج من أشد نماذج الشح، منعا وهات، هذا شيء محرم. فمن كان كذلك فالشح هذا أهلكه، يعتبر الشح في حقه مهلك، مضر به، مفسد لدينه. وهكذا الشح بما عنده في الواجبات، فيبخل عن أداء الحج الذي أوجب الله عليه مع القدرة، والعمرة اللازمة عليه، وإكرام الضيف، وصلة الرحم، وما كان من الواجبات مما دلت عليه الأدلة، هذا أيضا مهلك لأنه تارك لواجب. أما أن يشح بوقته أو يشح بمعنى أنه يمسك ماله عن الباطل وعن المحرم، بمعنى يضبطه ويرشده ويصرفه تصريفا صحيحا، فهذا يعني وإن سمي بعضهم ربما مثلا إمساك المال أو كذا، لكن ليس بحرام ما لم يطلب بشحه مال الغير، وما لم يمنع ماله عما أوجب الله وما كان مما ينفعه في الآخرة. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال أهل العلم الشح المقصود به في هذا الموضع مع أداء الواجبات التي عليه، ومع أداء ومع أيضا عدم تمني عدم يعني التطلع لما في أيدي الغير بمسألة أو غيرها من طلب المال بغير حق، فإنه حريص على ماله وضبط ماله، فهذا لا يقال عنه، وإنما هذا من باب التوسع في التعبير أو نحو ذلك. وفي الصحيح ما يدل على مذمة الشح أنه قد يؤدي إلى ترك واجبات والبخل بها من حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه والحاكم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وذكر الحديث وفي آخره قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا نتيجة الشح بالمال. ألا ترون أن البحل أن الشح أمرهم بالقتل فقتلوا أيضا، فتشاح بالتشاح تزهق الأرواح بالتشاح، يعني ماذا يحصل ما لا تحمد عقباه. ألا فلنتق الله ولنكن على ما أراد الله عز وجل من السماحة الشرعية. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اقتضى وإذا اشترى وإذا اقتضى. تحلي بالسماحة، سماحة في الأخلاق، سماحة في المعاملات، السماحة كذلك في بذل المعروف، السماحة في الصلة، السماحة في التعاون، السماحة في مكارم الأخلاق فيما شرع الله. الكلام متوسع لكن كله بضوابط فيما شرع الله وما أحب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أراده الله منا ونتواصى به، وعلينا أن نحذر على أنفسنا من أنث من المهلكات. هذا نوع من المهلكات أهلك من كان قبلنا، ربما تجد هذا يتولى ما يتولى إلا عن طريق الشح، يقتل ويريق الدماء وهو شحيح بذلك تلك المسؤولية، وينهب ويفعل الجرائم. ما هي إلا أيام عدى عليه من يقتله، عدى عليه من يقتله ويأخذ ذلك المنصب عنهم، وهكذا. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فاربعوا على أنفسكم أيها المتشاحون على المناصب والكراسي، وشحوا بأوقاتكم عن الضياع، وشحوا بدينكم أن لا يحصل فيه التلف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا. هذا صادر عن الشح، الشح بالمال. وبسبب الشح بالمال وبالدنيا ممكن أن يمرق من الدين كما مرقت الخوارج، فقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروق، وزعيمهم سببه الشح على الدنيا. قال: اعدل يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حصلت غنائم كثيرة من إبل وغنم وذهب وأموال، فألجأه الأعراب: اقسم بيننا يا رسول الله، اقسم بيننا يا رسول الله. قال: آتوني ردائي، والله لو كان لكم مثل هذا النعم، مثل هذه العظاة نعما لقسمتها بينكم، ولا تروني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ثم قسم بينهم، وكان أناس من المؤلفة قلوب، من الذين يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألف قلوبهم على الإسلام، فأعطى عيينة بن حصن، وأعطى فلان مئة من الإبل، وفلان مئة من الإبل، من المؤلفة قلوبهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في
1: بعدم إرادة وجه الله، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك اليوم عدلت أنه مراقب للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو أمين من في السماء يأتيه خبر السماء صباح مساء، وغير ذلك من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة. والشاهد من ذلك أنه بسبب الشح على المال، ولماذا أعطى هذا ولماذا أعطى هذا ولماذا، فبسبب هذا الشح مرقوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين. بهذه اللفظة وأمثالها استدل جماعة من أهل العلم أنهم كفروا مرقوا من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، أنت ارمي بالرصاصة في صيد يخرج تخرج تلك الرصاصة إن رأيتها ما عليها شيء من الدم ولا الفرث النبل ولا الرصاصة، فكذلك هم يمرقون مع تلك الأعمال المذكورة، والسبب في ذلك الشح، والشح إلا كذلك أيضا مع الجهل الذي حصل لك الذي كان فيهم. وبالتشاح على ذلك اليهود، اليهود مضوا على كفرهم وعنادهم وحسدهم وما هم فيه بالتشاح على المنصب على الولاية، وبقوا مذؤومين مدحورين ملعونين إلى قيام الساعة على ألسنة الأنبياء، لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان عيسى داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا كانوا يعتدون الآيات، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والسبب في ذلك أنهم كانوا يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون منهم، فلما لم يكن منهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله الكافرين، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن شحوا بهذا المنصب بهذه المنقبة العظيمة، ومن أجل الشح هلكوا. وابن سلول من أجل الشح بذلك الذي كان ينتظره، وكانوا قد أرادوا أن يسودوه على تلك في تلك البحيرة يعني المدينة، فبعد ذلك ارتكب مركب النفاق وصار من أصحاب الدرك في الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الآيات. ابن سلول شلته، وكل ذلك بسبب التشاح على الدنيا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك من كان قبلكم، الشيطان أهلكه التشاح على ذلك، خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا، بعث فيه الحسد وبعث فيه الكبر، وهو يشح بذلك المفخرة بتلك المفخرة، لماذا أعطيت لآدم، لماذا كانت لآدم، فيا معشر الصالحين تنزهوا عن هذه المفاسد التي هي نتائج التشاح، وتحلوا بمكارم الأخلاق وبالسماحة النفسية وبنشر العلم ونشر الهدى ونشر الدين ونشر الاستقامة ونشر ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى يزول هذا المرض الفتاك، مرض في الأمة الذي هو علامة واضحة من علامة الساعة، كلما قربت الساعة اشتد التشاح بين الناس سائلين الله جل وعلا أن يدفع عنا الفتن، وأن يمن علينا بمكارم الأخلاق، وأن يدفع عن الإسلام والمسلمين فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينتقم من اليهود ومن هاودهم ومن ناصرهم، يكفي المسلمين شرهم أجمعين، فإنهم هم وسائر الكفار، كما قال الله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا مع تواصينا بتقوى الله والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم أولا وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم، ما بعد، سمعت كلمات إخواننا حفظهم الله، كلمات طيبة نافعة شكر الله لهم ونفع بهم، والذي أقلق المسلمين في هذه الأيام

منهم ممن يكون ضدهم، يعني للتربص والفحص في من يكون معهم ومن يكون ضدهم، وغير ذلك من التكالب على تلك البلدة وعلى أولئك الضعفاء من رجال كبار سن وصغار سن ونساء. على أي حال هم مسلمون وأطفال، ترى الجزر فيهم كأنهم وحوش، والقتل فيهم الذريع، وهذا الطفل مجنون، وهذا الطفل مقطوع، وهذا الطفل يعني جريح، وهذا الطفل تحت الأنقاض. هذه أشياء مؤلمة والله. نحن ما نملك شيء، المسلمون الآن في غاية من الانحطاط، لكن نملك بفضل الله عز وجل شيئا عظيما وهو الدعاء في أوقات الإجابة وبضراعة وتلهف، أن الله عز وجل يخزي الكافرين وينتقم منهم، أن يدعو المسلمون على الكافرين. الكافرون أوجعونا في معتقدنا، في دعوة الإسلام، مزقوا المسلمين شذر مذر، مزقوا يعني ماذا، نهبوا خيراتهم، شتتوهم، فعلوا في الإسلام المسلمين الأفاعيل حتى تروا أنهم لا تجد كما قال لا يحركون ذنب تلعة، ما معهم إلا الصياح والمظاهرات واق واق من هناك في الشوارع. نسأل الله أن يصلحهم ويجمع كلمة المسلمين على الهدى ويهديهم ويرزقهم التوحيد والإخلاص لله والتعبد لله كما أحب وشرع، فإن بيننا وبين النصر فجوة كبيرة كما هو معلوم من كلام أهل العلم. هذه الفجوة هي المعاصي، معاصي نحن نرى أنها تنخر في أوساط المسلم، الشرك بالله والبدع بشتى أنواعها والتقليد للكفار والتواطؤ معهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، في حديث عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، ثم ذكر من ذلك تمام سادسة، وقال: ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية أي راية 12,000. الهدنة حصلت والتواطؤ معهم حصل، وكذلك ما يسمونه بالولاء، هو الولاء الموالاة ويسمونه التطبيع، حصل، وهم يحسبون أنهم سيرضون عنهم، والله إنهم يعدون لهم العدة كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يقبل بقلوبهم على طاعته، فلعلهم مع هذه الملاطيم من الكفار ومع هذه الأوجاع الشديدة والآلام المهلكة لعلهم يتوبون إلى الله، فإن الذنب لا يرتفع إلا بتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقيمون شرع الله ويقيمون دين الله، والله ما يقيم الله الأمة إلا إذا قامت دينه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر الله عز وجل أسس النصر والتمكين في الأرض وعبادة الله بغير خوف، وهو الإيمان والعمل الصالح، فيكون نتيجته الاستخلاف في الأرض والأمن والأمان، وأن تعبد الله آمنا لا تخشى إلا الله، لا تشرك بالله شيئا. هذه راحة المؤمن، أن يمكن في الأرض ويعبد الله كما أحب وشرع. فادعوا الله للمسلمين بالهداية، وادعوا الله عز وجل أن يدفع شر هؤلاء الفجرة، وأن

0: المسلمين شر، صار كل واحد يرتجف، البلدان صار كل واحد يرتجف خايف على راسه، هذا المسؤول وهذا المسؤول هذا المسؤول. ونسأل الله العافية. هذا الذي نملكه شيء عظيم، ما قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعده الذي لا يخلفه، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. يا أخي والله لو رأيت شاه تعذب لرحمتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يرحمها، والشاه إن رحمتها يرحمك الله. وحوش مات ما يفعل بها هكذا، يجزرونهم ويهدمون بيوتهم ويجعلونها أرض بلقاء، هذه مظالم شديدة. وهذا منذر بنصرة الإسلام إن شاء الله وشر الكفار، وإن شاء الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وانتصار المسلمين بالدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإنك ترى من المؤلم مع هذه الأشياء لشدة الجهل وتمكن الجهل، ما تجدهم يضرعون إلى الله سبحانه ويدعونه ويدعون إليه، يدعونه ويدعون إليه، وما تجدهم كذلك أيضا يستوعبون الموضوع استيعابا دينيا علميا ويرجعون إلى الله سبحانه، ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ولكن صحيحا في الشوارع الجهل، لأنهم يعني تلقوا هذا عن الغرب أصلا، مظاهرات من هنا ومن هنا، هذه المظاهرات كما جاء في ذاك الحديث لا تزيدك إلا وحنا، تزيدكم ما تزيدهم إلا ضعفا ولا بعدا من الله، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. هذه ما ترهب الكافر، هي من عنده، مظاهرات هي من عندهم، ما ترهبهم ولا ترجفهم، بل يقولون احنا هدينا لهم هذه من بليبها كثروا أو قلوا، ما ترهبهم، وإنما يضرع في ذلك إلى الله، فهذا شيء عظيم. نرجو أن يعجل الله سبحانه وتعالى بعقوبتهم، وأن يعجل الله النصر، وأن يستجيب سبحانه وتعالى الذين آمنوا ويزيدهم من فضله، ويلطف بالمستضعفين، يلطف بالرحماء، هؤلاء من أطفال ونساء وكبار سن صاروا في الصحاري مرجمين، كل واحد خايف من أن يتعاون معهم من الدول، ربما بعضهم ما يستطيع يتعاون معهم جهارا حتى بمخيمات وأشياء من ذلك، ويريدون أن يلجئوهم إلى بلاد الكفار، يرجعون إلى بعض الحدب ولا يرجعون إليها، ويسمح لهم أن يدخلوا فيها في بلادهم من أجل أن يكون سيطرة الكفار عليهم ومنة الكفار عليهم، إن شاءوا نصروهم إن شاءوا قتلوهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الفتن ومن الخذائل. هذا الذي ذكرنا فقط من باب تذكير إخواننا حفظهم الله بالدعاء، الذي يقنت يقنت، والذي ما يقنت يدعو لهم في صلاته، يدعو لهم في كذلك بارك الله فيكم يعني في دروسه، يدعو لهم في محاضراته، يدعو لهم في خطبه، يدعو لهم في سائر أوقاته، والرجال والنساء، وربما امرأة صالحة أو ولد أو كبير سن أو غير ذلك، كما قال ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، ربما ما ندري من أين تأتي الإجابة، إجابة رب العالمين لنصرة المؤمنين حتى يدفع الله عنا هذا الذل، هذا التمزق الذي سببه أعداء الإسلام للمسلمين وجلبه عليهم. والله المستعان، إلهنا بارك الله فيكم. فقالت ممن أنت؟ قلت رجل من أهل مصر. مصر يا إخوان نسأل الله أن يحفظها، إي والله المعاصي فيها كثيرة، وكذلك أيضا ما يسمون بالمسيحيين وهم نصارى كثير، والجهل منتشر بشدة، لكنها لها هيبة في البلاد وفي العرب عظيمة في أعين الأعداء، لها هيبة، لها مكانة عظيمة. أهلها مع وجود الجهل تجد منهم كثيرا يلهج بذكر الله ويحب الله حتى على أي فكرة على كذا، لكن الطبيعة فيهم على حب الله، حب الدين، على مستوى فرقهم تجد فيهم هذا. فالحرص على سلامتها من زحف الأعداء الحالي من زحف الأعداء حاليا إليها، هذا حرص عظيم يشكر من يسعى فيه، يشكر مسؤولهم الذي يحرص على سلامتها من زحف الأعداء عليها. صحيح، لأنهم كلما قربوا منهم كثر الخطر، واحتلت قطعة من البلاد، سواء احتلها اليهود أو احتلها غير اليهود، ثم يراجمون على هؤلاء كانوا يحاربون، يراجمون عليهم في بلاد مصر. فكان من الحزم الذي سمعناه أن قالوا لهم لا تدخلوا مصر، هذه سيناء ومصر ما نقبل أحد يعني يحتلها، فهي بلاد إسلامية، بلد مسلم، بلاد إسلامية عظيمة، بلاد إسلامية موقعها مهم جدا في المسلمين من قديم الزمان وحديثه، حتى خمدت التتار كانت مصر، سلط الله عليهم قطز وقام معه أهل العلم وقام كذا، وكان تلك الأماكن يعني انطلاقا من مصر تلك الأماكن. فالشاهد أنها مهمة جدا، وأعداء الإسلام يمكرون بها، وفيها وما من بلد إلا وفيها من المنافقين مع الكفار ما يكفيها، لكن مثل هؤلاء ينبذون ولا يلتفت إلى آرائهم وأفكارهم الجالبة الدبور والشر على البلدان. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرى الناس لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. فهؤلاء المذبذبون الذين لا إلى المسلمين حقا ولا إلى الكفار حقا ضررهم بالغ على الإسلام وأهله، فالفطن لا يبالي بهم، واحذروا يا أهل مصر التغريب، فإن كثيرا ممن ذهب يغترب بين الكفار ويدرس في جامعات وسائر المسلمين ويدرس جامعات الكفار ما رجع على الناس إلا بالبلاء، لا سيما مع القرب من تلك ذلك المكان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فبقدر توكل العبد على الله وإقباله على الله واستقامته على دينه وحبه لدينه وحبه للإسلام وغيرته على الإسلام وأهله، الإسلام أهله ولو على قطر من الأقطار وهو على بلده، إنه ما كلف أن يقوم مثلا على يعني بأن يدفع عن البلدان كلها، غيرة الإسلام غيرة على أهله ولو في بلده، غيرة على الدين والشعائر القائمة ولو في بلده بقدر مستطاعه، فإن هذا من ينصره الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أبنائنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الجلسة في بيت من بيوت الله رب العالمين، نستمع إلى آية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لأخينا الفاضل ظافر مقدمته وما يقوم به من الخير والدعوة إلى الله عز وجل في هذا المسجد وفي غيره، وشكر الله لإخواننا الذين جاءوا مناصرين ومكثرين لسواد أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة الباسلة التي نفع الله عز وجل بها جهادا، ونفع الله عز وجل بها علما وعملا، وهيأ الله لها شيخنا المبارك، شيخنا رشادا الضالعي الذي هو من أعظم النعم عليكم في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل لنا وله الثبات ولسائر مشايخنا ودعاتنا

هذه توجيهات من الله عز وجل في هاتين الآيتين العظيمتين، بعد أن ذكر الله عز وجل خبر أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك ثم خلفوا بعدها وحصل لهم ما حصل من الهجر وحصل لهم ما حصل من ضيق الصدر وحصل لهم ما حصل أن ضاقت بهم أنفسهم وأن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك التي قادها وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد أن حصل للروم ما حصل وغسان في يوم وفي معركة مؤتة، وأن 3000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا 200,000، وهذا لا شك ولا ريب عار وشنار على الروم وغسان أن 3000 من أصحاب محمد هرب منهم 200,000، فر منهم 200,000 من الروم وغسان. أراد هرقل أن يصلح من حاله وأن يغطي من سوءته وأن ينتصر لأمته، فأعلن في سائر بقاعه النفير العام على أهل الإسلام. وتعرفون أن عباد الصلبان فيهم تلك الجموع في تلك البلدان، وأن أرضهم واسعة وأن بلادهم شاسعة وأن أعدادهم هائلة وأن جموعهم غفيرة، فلما وصلت الأخبار إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام قابل التحدي بالتحدي وقابل التصدي بالتصدي، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يعلن النفير العام ويدعو جميع أهل الإسلام أن يخرجوا إلى عباد الصلبان، وخرج سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في مقدمة أولئك الأعلام ليعلمنا درسا يا أهل الإيمان، أنه إذا تكالب علينا أعداؤنا الواجب على الأمة الإسلامية أن يقفوا موقف رجل واحد وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم وأن يلموا الشتات وأن يوحدوا صفهم ويجمعوا كلمتهم وينطلقوا إلى أعدائهم. لا ينبغي الضعف ولا ينبغي الذلة ولا الهوان ولا المصغرة ولا الصغار.

0: ولا المسكنة أمام أعدائنا. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم في أيام حر حتى أن المنافقين قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة وفي جيش العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وجيش يقال له جيش العسرة، قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم بأكبر جيش للإسلام في ذلك الزمان. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم ب34,000 مقاتل، 34,000 أول جيش يجتمع في ذلك الزمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك الجيش، مشوا إلى تبوك ما يقارب شهرا، ثم مكث رسولنا فيها شهرا، ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم قافلا وراجعا إلى المدينة شهرا. انظر يا عبد الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قضى حياته مجاهدا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وهو ذاك الذي قاتل أعداء الله، وهو ذاك الذي جرح في سبيل الله، وهو ذاك الذي خوف في الله، وهو ذاك الذي جاع في الله، وهو ذاك الذي نال في سبيل الله ما نال. فإذا برسولنا عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المدينة، وهنا يجلس مع أولئك المتخلفين الذين تخلفوا عن هذه المعركة. وإن كان ولله الحمد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يحصل له ولا لأصحابه في ذلك اليوم وفي تلك الغزوة أي حرب ولا معركة، إنما عاد نبينا صلى الله عليه وسلم وقد هزم الله عز وجل الروم وغسان، هزمهم بالرعب، وليضع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة. وقد اختلفوا وخافوا وتنازعوا وتفرقوا، يضع لهم هذه الكلمات ثم يعود قائلا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أدراجه وإلى داره وإلى بلاده إلى مكانه، هنا جلس مع المتخلفين. جاء المتخلفون جميعا يعتذرون وينقلون غير الواقع، إلا ثلاثة: هلال ومرارة وكعب. هؤلاء الثلاثة من الصحابة صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كعب يقول: وقد جلس بين يدي الرسول: والله يا رسول الله ما لي من عذر، وما كان أمري ميسرا مثل
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
0: يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما زال ربنا يقول ومنهم حتى قال عبد الله بن عباس: ظننا أن سيسميهم بأسمائهم. أما هؤلاء الثلاثة فقد صدقوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظروا حتى يقضي الله في شأنكم. ويا ترى ويا سائلا، ما هي العقوبة؟ لقد كانت عقوبة قاسية، ولقد كانت شديدة. ما هي؟ أن هجرهم المسلمون، بل هجرهم الأقربون، بل هجرهم أهلهم ونساؤهم، وأعظم من ذلك كله أن هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أحدهم في تلك الأسواق فيسلم فلا يرد سلامه، ويريد أن يجلس فلا يجد جليسا له، ويدخل المسجد وفيه الجمع الغفير وفيه البشير النذير، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يسمع من يرد، ولا يدري أحرك رسول الله شفتيه أم لا. ما هذا يا أمة الإسلام؟ هكذا لنعلم أنه ليس من السهل أن تخذل إخوانك المسلمين، وليس من السهل أن تضعف أمام هذه المؤامرات، وليس من السهل أن يكون موقف المسلم عند الملمات والأزمات وعند الشدائد والنوازل والرزيات أن يكون موقفه موقف الذي يفكر بنجاة نفسه وسلامة شخصه على حساب دينه، على حساب عقيدته، على حساب أمته، على حساب بلاده. هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام درسا عظيما، ألا وهو كيف يتعامل مع هؤلاء، مع أنهم أصحابه، ومع أنهم أجلاء، ومع أن لهم تلك المواقف. فكعب بن مالك نصر الله به الإسلام في مواطن كثيرة، قتالا وحربا وجهادا وعلما وعملا وشعرا ونثرا، ومع ذلك يا عبد الله رسولنا صلى الله عليه وسلم يهجرهم 40 يوما، وبعد 40 أمر نساءهم وزوجاتهم أن تفارقهم وأن تتركهم وأن لا تقوم بخدمتهم ولا تجلس إليهم. ولكن هل حصل من هؤلاء الصحابة الثلاثة في هذه الأزمات وفي هذه الأوقات أن فكر أحدهم كيف يلحق بأعداء الرسول؟ اليوم كثير من الناس، كثير من المسلمين، إذا حصل عليه شيء أو إذا عوقب بشيء مباشرة يميل إلى الأعداء. وللأسف أن ترى بعض من عرف هذا السير وعرف هذا الخير وسار على هذا المنهج، إذا حصل بينه وبين شيخه شيء ووجد شيخه في نفسه عليه، إذا به مباشرة، إذا به يفاجئ الناس بماذا؟ بانتكاسته وبتحزبه وبتغيره وبالانطلاق إلى البدع. لماذا هذا؟ لماذا؟ لأنهم ما أخذوا هذا السير وما ساروا على هذا الخير بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نواياهم عيب، وكان في سرائرهم دخن، فلهذا هان عليهم مفارقة السير ومقالفة هذا المنهج والخير. أما هؤلاء الثلاثة فلقد ثبتوا على ما عرفوا وما غيروا وما بدلوا، وإذا بالأزمة والفتنة تصل إلى يد كعب بن مالك رسالة من ملك غسان يقول له: بلغنا أن أصحابك قد جفوك، وما جعلك الله في دار مهانة ولا ذلة، فالحق بنا نواسك. وهكذا دائما أهل الباطل والبدع وأهل الانحرافات والضلالات يتربصون بنا الدوائر، ويصطادون بالماء العشر، ويرقبوننا عن قرب، فإذا شعروا منك بضعف أو شعروا منك بذبذبة أو شعروا منك بشيء يحصل بينك وبين إخوانك، إذا بتلك المراسلات وإذا بتلك المهاتفات وإذا بتلك المهاوزات، فاحذر على نفسك يا عبد الله، وافعل كما فعل كعب بن مالك، يمم بها التنور وحرقها وقال: وهذا من البلاء أيضا. هجرهم رسولنا وتم 50 يوما، وبعد هذا كله يأتي الفرج من الله عز وجل. هنيئا بهؤلاء الثلاثة بذلك الصدق وبتلك الصراحة. وهكذا يا عبد الله، إذا حصلت منك هفوة أو حصلت منك زلة، إياك أن تبقى تحاول أن تظهر نفسك أنك بعيد أو أنك وأنك، لا، كن صريحا: زللت، أخطأت، زلني الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه رفعة، الصدق يرفع صاحبه. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله داعيا للمؤمنين أن يفعل كما فعل هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرماء العظماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا، ولو رأيت أن الصدق سيضرك فالصدق يا عبد الله فيه النجاة، وإن رأيت به الهلكة، والكذب على عكس ذلك فيه هلكتك، فيه ذهاب سمعتك، سيفضحك الله عز وجل اليوم أو غدا أو بعد غد. فإياك والكذب، إياك والكذب، فضح الله أولئك المتخلفين الكذابين المنافقين المراوغين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. أما هؤلاء الصادقون فهذا حالهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا نوجه بهذه التوجيهات الربانية من الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من هم أهل المدينة؟ المهاجرون والأنصار. من هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. من هم؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، من هم أهل المدينة؟ إنهم صفوة هذه الأمة، إنهم أولئك الأخيار العباد الأبرار الذين كسر الله بهم الكفار، الذين قاتلوا الأعداء يمينا ويسار. عاشوا أولئك المجاهدين في سبيل الكبير المتعال. يقول الله لهم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لماذا يا أيها الناس؟ من أعلم من رسول الله؟ من أفضل من رسول الله؟ من أعبد من رسول الله؟ من أتقى من رسول الله؟ من أزكى من رسول الله؟ من أكبر قدرا من رسول الله؟ من أعظم محبة في أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تحتاجه الأمة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هنالك أحد، لا شك ولا ريب، وهذا شيء يقيني وواضح وبين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. فإذا كان رسول الله يخرج مع أصحابه وفي الصفوف الأول ويقاتل مع رجاله وأبطاله ويصل إلى أعدائه، فمن أفضل من رسول الله؟ ومن الذي يعذر من الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا ليس في زمان رسولنا، بل هذا هو لسائر أمتنا إلى يوم قيامتنا. يوصينا جميعا ربنا أن نفكر في هذا الأمر. فيا من أتاك الشيطان من باب الناس يحتاجونك، الأمة بحاجتك، قل لنفسك: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يا من يأتيك الشيطان من باب آخر ويقول: الدعوة تحتاجك، فمن الذي تحتاجه الدعوة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك أناس أتاهم الشيطان من باب: كيف سنضحي بطلبة العلم؟ كيف سنضحي بحفاظ القرآن؟ كيف سنضحي بالدعاة إلى الله وبرجال العلم أمام الرافضة الأنجاس الذين أحدهم لا يعادل ولا يساوي نعال طالب علم؟ ما أعظم هذه الهفوات، وما أكبر هذه الزلات، وما أشد هذه التخبطات، لو كانت نظرة رسولك صلى الله عليه وسلم هذه النظرة ما قام صرح الإسلام، ولا قامت هذه العقيدة، ولا انتشر هذا الإسلام، ولا قتل الصحابة الكرام في سائر البلدان، ولا ما قمع الكفرة اللئام، ولا عباد الصلبان، ولا اليهود الأقزام الذين قاتلهم الرسول والصحابة الكرام. لو كانت هذه نظرتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف سأقاتل بأبي بكر أمام أبي جهل؟ كيف سأقاتل بابن الخطاب أمام عتبة وربيعة وشيبة؟ لو قال رسول الله: كيف سأضحي بحمزة أسد الله أمام أعداء الله؟ لا شك ولا ريب أن نعال حمزة يعدل أولئك السبعين من صناديد قريش، بل لا مجال للمقارنة الذين قتلوا يوم بدر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر بهذا المنظار أبدا، إنما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر بمنظار آخر، ألا وهو إن حمزة أمام العقيدة، إن عليا، إن عثمان، إن أبا بكر وعمر، إن الصحابة كلهم أمام العقيدة فداء، إنهم من أجل الإسلام سيضحون بأرواحهم رخيصة في سبيل الله. ووالله ما وصل إلينا هذا الإسلام إلا بعد أن قتل من الصحابة الكرام الآلاف المؤلفة. فمنهم من ذكر أنه قتل من الصحابة في الغزوات 12,000 شهيد من صحابة رسول الله هنا وهناك، ومنهم من ذكر أنهم 10,000. انظر يا عبد الله كيف كان الرسول وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم. كانوا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، كانوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كانوا أولئك الرجال الذين مدحهم الكبير المتعال فقال سبحانه في أحسن مقال: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فنعم يا أيها الإخوة، ونعم يا أيها الناس، فوالله لو لم يقم رسول الله ولا صحابته، لو لم يقوموا بما أوجب الله عليهم لما قام لهم كيان، ولا قامت لهم دولة، ولا قام لهم أثر. بل والله يا عباد الله أن القتل في سبيل الله أنه بركة على الأمة. إذا بأصحاب محمد في بدر 300، فما جاءت أحد فإذا بهم بالألف وما فوقها، وكل معركة وهم يزيدون وهم ينتشرون وهم يكثرون وهم يقوون. انظروا إلى مثل قريب: ما حصل لكم يا أبطالنا ويا رجالنا في بلاد الضالع لما حصل ما حصل في 2019 وهجم الروافض على بلادكم وجاءوا من جبهتين عليكم تتساقط الألوية وتتساقط الجيوش وتتساقط المناطق والبلدان. إذا بطلبة العلم مع المسلمين يخرجون لقتال الرافضة، ضحيتم وقدمتم قرابة 20 أو ما يزيد على ذلك، ولكن أبدل الله بأكثر من 100 أو 200 طالب علم في دار الحديث في الضالع، وأبدل الله عز وجل المسلمين بعد الهزيمة نصرا، وبعد التأخر تقدما، وبعد الضعف قوة، ودارت المعركة وتحولت. فكنا بالأمس مدافعون واليوم نحن المهاجمون، لتعلم يا عبد الله أن الجهاد كتب علينا وهو خير لنا، مهما رأينا أنه شر لنا. لا والله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أيها الناس ويا عباد الله، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إياك يا عبد الله أن تفكر يوما من الدهر بنجاة نفسك وبسلامتها وبالبعد عن الجهاد ومضانه، وتقول: الحرب والقتال مظنة الموت، أو من دخلها ربما أخذ بالطيران المسير أو بالألقام المتفجرة أو بتلك القذائف المحرقة أو بتلك الصواريخ الحرارية. لا والله، الموت بيد الله. ذهبنا قبل أيام في الأسبوع الماضي وفي مثل هذا اليوم ذهبنا إلى بلاد حريب وبلاد بيحان، ورأينا عجبا عجابا، والله كان من أعجب ما رأينا أن اثنين من مجاهدين الأبطال المشهورين بالشجاعة والقتال وبالإقدام والنضال أنهم يمشون في سيارة. وانظر لتعلم يا عبد الله أنها لن تموت نفس قبل ساعتها ولن تقتل قبل أجلها. هؤلاء يمضون، أوقفوا السيارة، فتح كل واحد منهم بابه لينزل. هنا يأتي صاروخ بلستي، انظر صاروخ على هذه السيارة، وإن وقع وقع في صندوق هذه السيارة في المؤخرة، وهذه السيارة مليئة بالقذائف والذخائر. يا ترى كيف هؤلاء، كيف هذان، كيف حالهما؟ صاروخ بلستي تفجر ما على السيارة، لم يحصل لهم شيء، نفعهم الله بماذا؟ ونجاهم بفتحة الباب. جاء الصاروخ بضغطه طيرهم إلى بعد، احترقت السيارة وتفجرت الذخائر، وهذا مرجوم هنا وهذا مرجوم هنا، مغمى عليهم من شدة صوت ذلك الصاروخ، وليس في أحدهم جرح صغير ولا دم ولا شيء. ليش؟ لماذا؟ الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الصاروخ إذا وصل على مكان قتل العشرات، يدمر العمارات، يدمر المدارس، يفعل ما يفعل، ويرسل فلا يقتل أحد، مع أنه حصل بجانبهم وما بينهم وبينه إلا ذراع أو ذراعان. يا عبد الله إياك أن تقول هذا الكلام، لأن هذا أولا فيه أنك رغبت من نفسك عن رسول الله وعن دين الله، فيه ثانيا ضعف إيمانك بقضاء الله وقدره، وأنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فيه ثالثا ضعف غيرتك على دينك وعلى إسلامك وعلى عقيدتك وعلى أعراضك وعلى بلادك. كيف إذا ضعف الناس كلهم وكان حالهم كحالك، من الذي سيرد علينا هذه السيول الجارفة القادمة من الرافضة؟ إذن يا عبد الله، الأمر الرابع، إذا فكرت بهذا الأمر فاعلم أنك ما سلكت طريق الصحابة وطريق المؤمنين، بل إنك سلكت طريق المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. سلكت طريق من؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. إذا لا يكون هذا حالنا، حالنا أن الأمر بيد الله. ثم قال الله عز وجل للصحابة ذلك بأنهم، وانظر إلى سبعة أمور ذكرها الله عز وجل تحصل للمجاهدين وتحصل للمرابطين، ولكن الله أبان لهم أن هذا كله بمقابل إذا أخلصوا النوايا لله، وأن ذلك لن يذهب سدى. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول الظما، وكثيرا ما يعاني أولئك الهاجمون وأولئك المدافعون وأولئك المقاتلون والمرابطون من الظما لصعود جبال ونزولها ولشدة الحرب. وإذا نزل بالناس ما نزل من شدة الأمور جاء الظما، جاء العطش. إذا هذا الظما في سبيل الله لن يذهب سدى، وأعظم ما يحصل الظما لأولئك الجرحى الذين يتصببون دما، فإذا بذلك الظمأ القاتل وإذا بذلك العطش الشديد. ومع هذا إياك أن تسقي جريحا لأنك ستقتله، لأن الماء إذا دخل في الجسم وفي الجسد حرك الدورة الدموية، فإذا أسقيت جريحا فهذا قتله، لأن الدم سيخرج بغزارة وقوة وباندفاع، فلربما مات وغالبا ما يموت الجريح إذا أشرب الماء. هذا الظمأ ما سيذهب سدى، هذا الظمأ ستنال أجره أمام رب الأرض والسماء، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب التعب لا شك ولا ريب، يأتي يوم على المجاهد لا يعرف إرهاقا مثل ذلك اليوم، منهكا متعبا مرهقا، أصابه ما أصابه من ضربات الشمس، أصابه ما أصابه من الجوع، أصابه ما أصابه من الظمأ، أصابه ما أصابه من الجري، أصابه ما أصابه من الخوف، أصابه ما أصابه من الأزمات، لكن ذلك كله سيجده أمام الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قومة أحدكم في الصف مواجها للعدو ساعة خير من عبادة 60 سنة، وفي رواية 70 سنة. إي والله، أنت لا تدري يا عبد الله أن معركة خذتها وذبت فيها وصدقت الله بها وأخلصت الله لله فيها أن هذه المعركة سببا لدخولك الجنة، سببا لثباتك في حياتك كلها، سببا لنجاتك من النار. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفي حديث كبير ذكر فيه ما يحصل بين المسلمين وبين الروم من صلح آمن، يقاتلون عدوا من ورائهم، وهذا في زمان المهدي، فينتصر المسلمون والروم على العدو الذي من ورائهم، فيقول أحد النصارى: غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، وهذا بفضل الصليب. فيقوم إليه رجل مسلم فيقتله ويقول له: كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله فتغدر فيكم الروم. فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. عدد هذا الجيش مليون مليون. انظر إذا جاء الرافضة 2,000 أو 3,000 على بلاد، ماذا يحصل للناس؟ كيف بجيش قوامه وعدده مليون مقاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر، كانوا مجاهدين، كانوا من أصحاب المهدي مقاتلين، لكن يا عبد الله ليس من السهل أن تخذل المسلمين وقت الأزمات وقت اللحظات الشديدة، لأن ذلك فرارا من الزحف، ولأن ذلك ضعف إيمان، ولأن ذلك رغبة بنفسك عن دين الله وعن رسول الله وعن إخوانك في الله. ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا، لو فعلوا ما فعلوا لو قالوا ما قالوا، لو استغفروا ما استغفروا. انظر هؤلاء صرح في هذا الحديث انه لا يغفر الله لهم ابدا. قال ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله، وهذه شهادة من رسول الله انهم خير الشهداء، ولم يطلقوا في ذلك الزمن، انما جيء بهذا اللفظ العام انهم خير الشهداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويبقى ثلث الجيش ينتصرون ويغنمون ويسلمون لا يفتنون ابدا، لا يفتنون ابدا. فيا عبد الله اذا جاء البلاء ونزل بك فاثبت، فانها احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. ولا عار ولا سنار ان يقتل الانسان في سبيل الله، بل والله هذه كرامة، بل هذا والله توفيق. وعجباه كيف ضل كثير من الناس كانوا يقرؤون أدلة الجهاد وفضل الشهادة ثم صاروا اليوم يعاتبوننا بعد أن فضحهم الله. أصحاب الإبانة، انظر أحدهم يعاتبنا كالبرعي يعاتب أهل دماج، ملأتم البيوت جرحى، ملأتم المقابر قتلى، ملأت البيوت بالأرامل، ملأت البيوت باليتامى. انظر يعاتبوننا بما فيه فخر لنا، يعاتبوننا بشهدائنا الذين خرجوا بعد سنة وستة أشهر على هيئاتهم كرامات كنا نقراها عن الصحابة، صرنا اليوم نراها بأعيننا، بل أعطيكم اليوم عجوبة لعلكم لأول مرة تسمعون بها. أخبرنا بعض إخواننا من أهل دماج أهل السنة السلفيين، وجدناه عند شيخنا يحيى في آخر زيارة لشيخنا في سيئون، يقول هذا الشايب وهذا الرجل الذي له بصمات في قتال الرافضة وله المواقف الجبارة، يقول هذا الرجل وأترك تسميته من أجل سلامته لعله أن يعود إلى بلادي أو شيء من ذلك، يقول وصلنا إلى مقبرة الشهداء في الحرب الأخيرة والحصار الأخير، وقد أخرج السيل والمطر بعضها، فوجدناهم بعد هذه الحقبة قرابة 8 سنوات أو 9 سنوات أخرجنا بعض القبور وهم كما هم، ما زالت جلودهم على أجسادهم وما زالت تعرف هذا من هذا. لا إله إلا الله، عجبا لمن يسخر بأهل السنة. يا أخي امضي والله أنت على الحق، لا ترجع يمينا ولا يسارا. عجبا والله لأولئك الظلال الذين يظلون في هذه الأيام بعد أن رأوا هذه الكرامات وبعد أن رأوا هذه البركات وبعد أن رأوا هذه الخيرات، فيعود أحدهم إلى إخوان الرافضة، يعود أحدهم إلى أصحاب الإبانة. عجبا والله، هذا هو الضلال بعينه. انظر يا عبد الله، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، أي جوع وفقر وفاقة في سبيل الله. هذه 3 خصال ذكرها الله، ثم قال سبحانه ولا ينالون من عدو نيلا، ولا ينالون من عدو. هذه رسالة عظيمة، هذه بشارة كريمة لشجعاننا وأبطالنا الذين هذا قتل 5 حوثيين وهذا 7 وهذا 3 وهذا 1 وهذا جرح عدد من الرافضة هل تظن أن هذا بدون مقابل؟ لا والله، كل ما تنكي به عدوك وكل ما يناله عدوك بسببك أنت ماجور عليه. ففي صحيح مسلم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع كافر وقاتله في النار. هنيئا لأبطالنا القناصين الذين يضحون بالروافض في كل الجبهات. والله كرامة أن يجعلك الله سيفا مسلولا، وأن يجعلك سهما مرسولا، وأن يجعلك لأعدائك قاتلا، فهذا جريحا وهذا صريعا، وهذا مرميا وهذا قتيلا. هنيئا لك قتلت أعداء العقيدة، هنيئا لك قتلت أعداء الإسلام، هنيئا لك قتلت عباد الأوثان، هنيئا لك قتلت أناس لو لم يقتلوا لجاءوا فوق الناس، لجاءوا فوق المسلمين، لجاءوا فوق منابرنا، لجاءوا فوق مساجدنا، لجاءوا فوق دورنا، لجاءوا فوق دعوتنا. إذن ولا ينالون من عدو نيلا. قتلته، جرحته، أسرته، هزمته، أبعدته، هربته، فررته، خوفته، كل ذلك ستلقاه بإذن الله في ميزان حسناتك. ولا ينالون من عدو نيلا. قبلها: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. أول ما يجتمع أهل الإسلام تنتشر الأخبار: تحرك 20 طقم، تحرك 1000، 2000. هذا شيء إيش؟ يفرح أهل الإسلام، يرفع من عزائمهم. وأضرب لكم مثالا قريبا في إخواننا العمالقة، جزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم من فضله وأن ينصر بنا وبهم الإسلام والمسلمين. لما تحركت جيوش العمالقة وعلويتهم في وقت ارتفعت فيه همم الرافضة وعزائمهم بسبب سقوط جبهات وبسبب وصولهم إلى بعض البقاع والبلدان، وحصل للناس ما حصل، فإذا بأولئك الرجال يخرجون وينطلقون بعددهم وعدتهم وبحدهم وحديدهم وبنارهم وحدتهم على أعدائهم. أول ما تحركوا ارتفعت الهمم، إي والله، عند أهل الإسلام، وإلى بالروافض يغتاظون، إلى بالروافض يخافون، إلى بالروافض الأنجاس يرعبون. إي والله، لله درهم ودر قادتهم الصناديد الأبطال الذين يقدمون في مقدمة الناس. إي والله، ذهبنا فرأينا عجبا عجابا كيف قادة تلك الألوية قبل الناس. هذا قائد يقتل، وهذا قائد يجرح، وهذا قائد يصل إلى مفرق النقوب، والحوثيون داخل المدينة لوحده، ما معه إلا الطقم وحراسه، ويلتف لوحده، قائد المعركة الميداني من أبطالنا وقادتنا، يدخل ويترك الألوية من ورائه وينغمس في أوساط الرافضة، ليس بينه وبينهم إلا طلقات النار، ليس بينه وبينهم من حجاب، فيقاتل بنفسه، فيقتل حارسه الشخصي بجانبه، ويقتل في الرافضة عددا. وما رأيتموهم الطقم مع من أنزل هذا المقطع، أنزل وانتشر. هؤلاء قتلهم قائد ومن معه، قتلوهم وكلهم قادة في الحوثيين حاربون، فجاءوا إلى يد هذا الأسد وإخوانه فقتلوهم فجعلوهم قتل عن آخرهم. هكذا هكذا يا رجالنا، لا يطعون موطئا يغيظ الكفار، أغاظ الله بهم أولئك الكفار، هزم الله بهم أولئك الأعداء. والله لو لم يكن من مناقبهم إلا أن ما يقارب 200 مسجد في بيحان وحريب وفي العين وغيرهم كانت تخطب بها الروافض، اليوم يخطب بها أبطال الإسلام ورجال السنة ورجال العقيدة. الله أكبر، هنيئا والله إذا أنقذ الله بك قرية واحدة من يد الرافضة، هذا من أعظم أجورك ومن أكبر خيراتك وطاعاتك أن ينقذ الله بك من ينقذ. فيا إخواني، هنيئا والله هنيئا لمن عاش حياة أولئك الأبطال الذين جمعوا بين العلم والدعوة والجهاد. رسولنا والصحابة كانوا هم العلماء، وكانوا هم المجاهدون، وكانوا هم الدعاة الربانيون، وكانوا هم العباد الزاهدون، وكانوا هم المتصدقون، جمعوا الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أما بعض الناس يقول دعوتنا ما فيها حرب، دعوتنا ما فيها جهاد. انظر إلى هذه الخذيلة، انظر إلى هذا الفشل، انظر إلى هذا الضعف. كيف دعوتك ما فيها جهاد؟ لو أنه قال دعوة الرسول ما فيها جهاد لكفر بإجماع المسلمين، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. ولكنه قال دعوته، ودعوته هي دعوة ضالة مبتدعة منحرفة ليست على سير رسول الله. أما أهل دماج الذين هم على الحق اليوم، الذين هم على الحق ظاهرين، ومن سار على دربهم إلى رب العالمين، فإنهم في كل المجالات وفي سائر المقامات. إن جاء الجهاد فهم رجاله، وإن كان العلم فهم أهله، وإن جاءت الدعوة فهم من يدعون الناس. فيا إخواني، قال الله تعالى إلا كتب لهم به عمل صالح، عمل صالح سيكتبه الله لهم، سينالون ذلك الخير كله، سينالون تلك الفضائل كلها. فيا عبد الله تذكر وأنت تعاني، تذكر وأنت تخف الله. يقول رسول الله لقد جعت في الله وما جاء أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد رأيتني 3 أيام مع بلال ليس لنا طعام إلا ما واراه ابط بلال. ثم قال الله عز وجل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. الجهاد يحتاج إلى نفقة، إلى نفقات. ولهذا كل آيات القرآن يقدم الله عز وجل جهاد المال على جهاد النفس، مع أن النفس أعظم من المال، ولكن الحكمة من ذلك أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال، أن جهاد النفس لا يقوم إلا بالمال. فكل آيات القرآن فيها تقديم المال على النفس، إلا آية واحدة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. جزى الله خيرا عنا التحالف العربي الذين جاءونا مناصرين ومعينين وواقفين إلى جانبنا، فهم جاهدوا بالمال ونحن جاهدنا بالرجال. وهم شاركونا بشيء من الرجال ونحن شاركناهم بشيء من المال. ولهذا لما قام هذا الجهاد جعل الله به خيرا كبيرا. وهكذا فشلت في اليمن مؤامرة عالمية، مؤامرة يهودية، مؤامرة صليبية، مؤامرة رافضية، مؤامرة صهيونية، تآمروا به على عقيدتنا، تآمروا بها على أخلاقنا، تآمروا بها على اقتصادنا، تآمروا بها على كرامتنا، على بلادنا، على أوطاننا، على حريتنا. ولله الحمد أفشل الله المؤامرة العالمية في البلاد اليمنية. هذه المؤامرة التي نجحت في إيران وسلمت للخميني، ونجحت في العراق وسلمت للمالكي، ونجحت في سوريا وسلمت لبشار، أما في بلاد اليمن فسبع سنوات ونحن نواجه العالم كله، سبع سنوات ونحن نواجه الدعومات الأوروبية والإغاثات الصليبية التي تصل إلى الأيادي الرافضية. نواجه الطيران المسير، الصواريخ البلستية، القناصات الحرارية، الكاميرات العجيبة. أعطي الرافضة ما أعطوا من أعداء الأمة، ومع ذلك ولله الحمد نفع الله بجهاد المجاهدين. جزى الله خيرا عنا شهداءنا خير جزاء، وجزى الله خيرا عنا أولئك الجرحى، وجزى الله عنا أولئك الأبطال في ساحات القتال. جزاهم الله خير ما جازى عباده المؤمنين، حفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله لولا الله ثم هم ما اجتمعنا هذا الاجتماع، والله لولا الله ثم هم ما بقيتم في هذا الدار، والله لولا الله ثم هم لما قامت هذه الدعوة العارمة في المناطق المحررة. ولو تمكن الرافضة من بلاد اليمن لقتلونا واحد واحدا، ولمزقونا إربا إربا، ولا تغتروا بصمتهم أو بشيء من تغافلهم عن من تحت وطوطئتهم وفي بلادهم ومناطقهم، لأنهم ما زالوا في مرحلة حرب، وإلا فسيفعلون بنا ما فعلوا في إخواننا في العراق، وما فعل الخميني في إيران، وما فعل بشار في سوريا. الجدول هو الجدول، والترتيب هو الترتيب، والمخطط هو المخطط، والمنفذ هو المنفذ، والقائد هو القائد. الفكر واحد والخطة واحدة، لكنهم لم يستتب لهم أمر نازعهم أبطالنا، وبأرواحهم ضحوا وبأجسادهم قدموا ليبقى إخوانهم من بعدهم بعزة وأمن وأمان. إخواني في الله، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، من أعظم أعمال الإسلام على الإطلاق هو من خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما تعلمون في حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال الصحابة: ولا الجهاد. يعلمون الصحابة فضل الجهاد، لماذا ما قالوا غير الجهاد؟ لماذا سموا الجهاد؟ لأن الرسول بين لهم ما هو الجهاد وفضل الجهاد وأجر الجهاد ومكانة المجاهد. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فإذا استطعت يا عبد الله أن تجاهد بسلاحك الشخصي الذي هو من حقك ومن جيبك ومالك، وحاولت أن تذخر نفسك، فهذا والله من أعظم المقامات ومن أكبر الخيرات والدرجات. ثم قال: ولا يقطعون

0: المسلمين، ونسأله سبحانه الثبات على هذا الدين حتى نلاقي رب العالمين في يوم الدين ونحن من أهل الجنة ومن أهل النعيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم واجعل الدائرة عليهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أقر أعيننا بهلاك الحوثيين، اللهم أقر أعيننا بدمارهم والخلاص منهم، اللهم اقتلهم واحدا واحدا، أرح منهم البلاد والعباد. آمين يا رب العالمين. سامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يوم

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

0: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم

يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها

الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها.

فازا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقوا

تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين

معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت

ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا

آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياكم الله وبارك فيك.
4: السائلة في هذا السؤال أم محمد من القنفذة، تقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه بأن المرأة التي تخرج متطيبة فيجد الرجال ريحها فهي كذا وكذا، تسأل السائلة تقول بأنها امرأة لا تتطيب عند الخروج، وتقول أتحاشى الخروج بثياب الزينة أو في ثياب فيها أثر للطيب، ولكنني ولشدة الحر في بلدي أجد لنفسي رائحة كريهة من العرق، حتى أنني أخرج أحيانا وأتحرج من مقابلة الناس، وجهوني بعلمكم سماحة الشيخ.
5: ليس المرأة أن تطيب عند الخروج طيبا يرى يحسه الرجال، لأن هذا يسبب فتنة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت دهورا فلا تشرب معنا العشاء. فالمرأة عورة وفتنة، فإذا تطيبت طيبا يراه يجده الرجال في الطريق صار هذا من أسباب الفتنة. أما طيب لا يراه لا يحسه الرجال، ولكن يكون بين النساء فيما بين النساء تحسه المرأة التي تقبلها أو تصافحها أو تقرب منها، ولكن لا يحسه الرجال في الطرق، فهذا لا يضر. فعليها أن تتحرى الطيب الذي لا يتصل رائحة للرجال عند الخروج. أما في البيت فلا بأس، طيب بما شاءت الطيب بين النساء بين محارمها وعند زوجها، تطيب بما يسر الله لها، لكن عند الخروج تجتنب الطيب الذي له رائحة يحس بها الرجال في الطرق.
4: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم خالد لها مجموعة من الأسئلة، تذكر بأنها مدرسة لمادة الدين وأحيانا تقول أطلب من التلميذة الإجابة على السؤال وأطلب الدليل من القرآن والسنة، ويكون لفظ الطالبة للآية خطأ. هل أعطي الطالبة الدرجة الكاملة حتى وإن كان لفظها للآية خطأ؟
5: هذا العمل طيب، المطالبة بالأدلة الشرعية والسؤال عن أمور الدين، هذا تلقين طيب للطالبات حتى يعتنين ذلك، وأنت مأجورة في هذا الخير العظيم. وإذا غلطت في الآية ما يضر، تعطى الدرجة التي فهمتها وعرفتها بالدليل، والخطأ يعدل، لحنت في الآية أو شبه ذلك لا يضر، لا يمنعها من أخذ الدرجة.
4: جزاكم الله خيرا. تذكر السائلة في ثاني أسئلتها وتقول: حجيت في سنة من السنوات، وبعد الرمي أخذت معي بعض الجمرات من منى إلى منزلي، هل علي شيء في ذلك؟
5: لا، ليس عليك شيء. هذا إذا أخذت شيء من الحصى من المرجم أو من الأرض لا شيء، لكن لا حاجة إلى هذا الشيء. المقصود إذا رميت الجمار أنت كما شرع الله، كونك تأخذ من حصى الجمار شيء، هذا لا وجه له ولا حاجة إليه. فإن كان المقصود أنه فيه بركة فليس فيه بركة ولا يتبرك به. المقصود ما ليس عليك شيء، لكن إذا كان المقصود من أخذه أن تظنين أن فيه بركة هذا غلط، لا، ليس مما يتبرك به، بل يلقى يحشى من المحل ويلقى في محل آخر.
4: هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم رافا من جمهورية مصر العربية الفيوم يقول: لقد تزوجت منذ عام، وبعد زواجي بشهرين اكتشفت أن زوجتي تسرق من البيت النقود ومن أمي وإخوتي، وبعد أن قمت بنصحها مرات عدة ولكن بكل أسف لم تعمل بنصيحتي، وبعد أن وعدتني بأن لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى عادت وفعلت، والآن أنا أعمل هنا وأرسلت لأهلي وقلت لهم بأن يرسلوها لبيت والدها، وها أنا الآن لا أرغب العيش معها أبدا بسبب هذه العادة السيئة السرقة، وهي الآن عند أبيها منذ 5 شهور، فهل لو طلقتها هل لها علي حقوق كالأثاث مثلا والذهب الذي اشتريته لها شبكة كما يسمونها؟
5: عليك أن تسلم لها حقوقها، وجميع ما شرطته لها تعطيه إياه، المسلمون على شروطهم، وكونك تطلقها هذا مناسب، ما دام أنها عرفت اكتشفت أنها تسرق ولم تقبل النصيحة فيبعثها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيء من حقها، ما شرطت لها في النكاح تعطيها إياه ولا تأخذ منه شيئا لا من ذهب ولا من غيره، المسلمون على شروطهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفقون على صحته. فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس لسوء عملها.
4: جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة السائلة ميم طاعين تقول في هذا السؤال: هل يجوز أن نضع الثياب التي يوجد بها نجاسة مع الثياب الأخرى التي لا يوجد بها نجاسة وذلك في الغسالة معا؟
5: إذا كان الغسل يحصل به المطلوب فلا بأس، إذا كان الغسل يحصل به المطلوب بتنظيف الجميع فلا بأس، لأنها يطهر هذه وهذه، يطهر الناجس النجاسة وينظف السليمة، والغسل يزيل ما فيها من النجاسة مع وجود التنظيف فلا يضر ذلك. إذا كان غسلا تحصل به إزالة النجاسة، يعني يعصر الثوب ثم يغسل ثم يعصر حتى يغلب الظن أن النجاسة زالت فلا بأس، وإذا غسلت هذه وحدها وهذه وحدها هذا أحسن وأسلم، تغسل النجاة وحدها والطاهرة وحدها أسلم، ولكن إذا غسلت جميعا وعمل ما يلزم من جهة غلبة الظن أن أثر النجاسة زال كفى والحمد لله.
4: يقول السائل: هل يجوز أكل لحم الوبر؟
5: نعم، الوبر حلال، الوبر من الحيوانات المباحة، الوبر والأرنب والغزال كلها من الطيبات. نعم،
4: جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلة هذا السؤال يقول سماحة الشيخ: هل ذبح الغنم التي لا تستطيع المشي هل يجوز أم نتركها تموت بغير ذكاة؟
5: ذبحها أحسن لعلها تؤكل، ذبحها والتسمية في ذلك وإعطاؤها الفقراء هذا أحسن حتى ينتفع بها. نعم.
4: يقول: في غسل الجنابة إذا استحم الشخص بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان هل في ذلك شيء، وهل لابد من الوضوء؟
5: أعد.
6: يقول في غسل الجنابة: إذا استحم الإنسان بالماء أولا ثم بالصابون في نفس المكان، هل في ذلك شيء وهل لابد من الوضوء؟
5: ليس في ذلك شيء، إذا اغتسل من الجنابة بالصابون أو بالسدر أو بالإسنان أو بغيره فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولا ثم يغتسل غسل الجنابة يكون أكمل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ما لو غسل للجنابة فقط ولم يرد الوضوء ولم يفعل الوضوء فلا حرج، يطهر منها جنابه، واذا اراد الصلاه يتوضا وضوء الصلاه. اما اذا جاء بينهما فهذا هو الاكمل، يتوضا وضوء الصلاه ثم يغتسل في بدنه بالصابون او بغيره، ولكن لا يمس العوره، فان مسها يعيد الوضوء. مس عورته يعني الفرج الذكر او الدبر، اذا مسه يعيد الوضوء الشرعي، يغسل وجهه ويديه، يمسح راسه واذنيه ويغسل رجليه، هذا الوضوء الشرعي. اما اذا كان لا يعني عمى الماء على بدنه ولكن ما مس فرجه حين الغسل فوضوءه الأول صحيح.
6: جزاكم الله خيرا. السائل عصام علي مصري يقول في هذا السؤال: هل إبليس من الجان أم من الملائكة؟
5: إبليس مثل ما قال الله كان من الجن، قيل أنهم طائفة من قالهم الجن، وقيل أنهم من الجن معروفين هنا، معروفين قال الله فيهم: وخلقت الجن والإنس لا يعبدون، وهو أبوهم، وهذا هو المعروف أن الشيطان هو أبو الجن وآدم هو أبو الإنس، ولكن كان يتعبد مع الملائكة فأمر بالسجود معهم فاستكبر، نسأل الله العافية.
6: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: إذا ترك الإنسان سجدة ولم يدري أي الركعات كانت، مع العلم بأنني كنت في الركعة الأخيرة.
5: إذا ترك سجدة ولم يدري من أي الركعات، يأتي بركعة زائدة قبل أن يسلم، يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي ترك منها السجدة، ثم يسجد السهو ثم يسلم.
6: جزاكم الله خيرا.
5: يعني يسجد السهو بعد التشهد، بعدما يأتي بالتشهد التحيات والدعوة والدعاء الشرعي يسجد السهو ثم يسلم.
6: السائل أبو أحمد له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: ما حكم العمرة، وهل هي واجب على الإنسان في العمر أم أنها سنة؟
5: العمرة واجبة على كل مكلف استطاع ذلك على الصحيح من قول العلماء، العمرة تجب على الذكر والأنثى المكلفين إذا استطاع ذلك كالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، خرجه الدارقطني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وقال لعائشة رضي الله عنها: على النساء جهاد لا قتل فيها الحج والعمرة. فالحج والعمرة واجبان على الرجال والنساء مرة في العمر مع الاستطاعة، هذا هو الصواب، ويدخل فيها أهل مكة وغيرهم.
6: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول هذا السائل سماحة الشيخ: المحرم هل يجب أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟
5: سنة الاغتسال، سنة يغتسل قبل إحرامه وليس بواجب، لو احترم أحرم ولم يغتسل فلا حرج، لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه، وأنا من السنة الاغتسال عند الإحرام، هذا هو الأفضل.
6: في آخر أسئلته يقول هذا السائل: أسأل عن حكم التنفل في وقت النهي.
5: التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب، من صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، أو صلاة تحية المسجد دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسف لمنتهي أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا ودعوا. هذا يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي. وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر يصلي ركعتين ركعتي الطواف، أو بعد الفجر كذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهار.
6: جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف، يقول: ما الفرق سماحة الشيخ بين الجواز والإباحة، وأيهما يأخذ به الإنسان؟
5: كلها مترادفة، هذا يجوز هذا يباح هذا لا بأس به هذا لا حرج فيه، كلها معاني متقاربة معناها المباح واستوي الطرفين، ليس بسنة ولا بواجب ولا بمحرم ولا مكروه، هذا لا بأس به، هذا مباح، هذا لا حرج فيه، هذا يجوز، كلها مترادفة.
6: يقول في سؤاله الثاني: شخص يستخدم التورية، فما حكم التورية في ذلك؟
5: إذا دعت إليها الحاجة فلا بأس، ولا ينبغي صريحا في كلامه، لكن إذا دعت الحاجة إليها فلا بأس بالتورية. كان يسأل عن شخص هل هو موجود عندكم ويكره أن يخبر عنه، لأن يعني في مصلحة ترك الخبر عنه في مصلحة الله، أو في خوف عليه لو خبر عنه، فيقول: ليس فلان عندنا، ويضرب يده أو يضرب المجلس اللي مهم فيه، ليس عندنا ها هنا، أو ليس عندنا ها هنا، ويضرب يده ويتأول ليس في اليد وليس في المجلس اللي هو فيه ونحو ذلك. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. السائلة من المدينة المنورة الحقيقة كتبت هذه الرسالة المطولة بأسلوبها الخاص ومختصرها سماحة الشيخ، تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، تقول: ولي من زوجي ولد واحد، وزوجها لا يعمل دائما، فكان يعمل في التجارة وخسر جميع ما يملك من أمواله وأموال الناس الشركاء، ثم عمل في شركة وتركها بعد 3 شهور، وهو دائم الاستلاف، وأصبح مديون للناس ب150,000 ريال، وهو الآن لا يعمل، علما بأنني دائما أقف إلى جواره في كل أزماته، والآن مرضت هذه الزوجة ولا تطيق أن ترى هذا الزوج، تقول: بسبب تصرفاته وبسبب الديون التي تراكمت عليه وعدم الاستقرار العائلي. سؤالها سماحة الشيخ تقول: لو طلبت الطلاق من هذا الرجل هل أكون آثمة، علما بأن أهلي يريدون أن يطلقوني منه لأن زوجي باع جميع ما يخصني من منزل وأثاث وذهب، فهل طلبي للطلاق حرام أم حلال؟
5: إذا كان يقوم بالواجب من النفقة فلا يجوز الطلب، إذا كان لا يظلمك ويقوم بما تحتاج إليه من النفقة ولو أنه مدين فليس لك طلب الطلاق. أما إذا كان يظلمك وتخافين على نفسك منه من ضربه أو أخذ بقية مالك، يطالبك بأخذ بقية مالك، فلك طلب الطلاق. المقصود إذا كان يضرك في دينك أو في مالك فلك طلب الطلاق. أما إذا كان لا قد قام بحقك ولكن عليه ديون فلا يضره ذلك، عليك السمع والطاعة والبقاء في حسابه والحذر من طلب الطلاق بغير حق.
6: جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول في سؤاله: بالنسبة لمن طاف طواف الوداع في الصباح، هل له أن ينام ثم يسافر في العصر؟
5: لا حرج إن شاء الله، مثل هذا يسمى مودعا، فإذا طاف الصبح واستراح الضحى أو الظهر ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج إن شاء الله، لأن هذا ما يمنع كونه مودع. نعم،
6: جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها مريم ألف ألف تقول بأنها إنسانة تبيع وتشتري في الذهب، وفي أحد الأيام باعت مجموعة من الحلي على الصائغ، ثم اشترت منه حليا وزاد على القيمة الأولى، فما الحكم يا سماحة الشيخ، وما معنى الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، وهل على الزكاة وهل على الذهب زكاة بالتفصيل، جزاكم الله خيرا.
5: يجب عليها أن تأخذ قيمتها ثم تشتري ذهبا آخر حتى لا يكون وسيلة إلى بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة، فإذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن ثم تشتري ما شاءت منه، إن شرت ذهب يدا بيد، إن شرت فضة بذهب يدا بيد، إن شرت ذهبا بذهب يكون متماثلا سواء بسواء وزن بوزن، المقصود أنها إذا باعت عليه الذهب تقبض الثمن حتى تكون حيلة، تقبض الثمن ثم تشتري منه ما شاءت.
6: تقول سماحة الشيخ: ما معنى الذهب بالذهب مثلا بمثل؟
5: معناه أنه سواء مساوي، يعني مثقال بمثقال، مثقالان بمثقالين، ثلاثة بثلاثة، جنيه بجنيه، جنيهين بجنيهين، على السواء، وزنا بوزن، سواء بسواء، يدا بيد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، فليس لها زيادة ولا غيرها، لابد يكون متماثلين وزنا بوزن، سواء كانوا حلي أو نقود، لا بد وزن بوزن، والفضة كذلك. أما إذا اختلف ذهب الفضة فلا حرج، يدا بيد.
6: والجواب سماحة الشيخ عبد العزيز في زكاة الذهب،
5: نعم،
6: هل تجب في الزكاة الذهب؟
5: نعم تجب زكاة الذهب والفضة، تجب الزكاة فيهما إذا حال عليهما الحول وبلغ النصاب، كان نقودا أو حليا أو غير ذلك. نعم.
6: يقول السائل في هذا السؤال: بالنسبة لطلاق المرأة الحائض، هل يقع وهل هو بدعة؟
5: نعم، طلاق الحائض بدعة، ويقع ولا يقع إذا اعترف به الزوجان، إذا كان يعلم حين طلقها أنها حائض لا يقع على الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه أنكر عليه لما طلق وأمره يعيدها، ثم إذا طهرت أمسكها أو طلقها، إذا طهرت حتى تحيض حيضة أخرى ثم يطلق أو يمسك. فالحاصل أن تطليق الحائض لا يجوز، والصحيح أنه لا يقع أيضا، هذا هو الصحيح خلاف الجمهور. نعم،
6: جزاكم،
5: لكن لا بد يكون يعرفه الزوج. أما إذا كان طلقه ولا يدري أنها حائض يقع الطلاق، ولو قالت أنها حائض ما يقبل قولها وحدها، لا بد أن يعلمه أنها حائض حين الطلاق، يعني يعلم قبل أن يطلق. أما يكون يعلم من بعد أن ينطلق من قولها ما يكفي، إذا طلقها وهو يعلم أنها حائض فقد أثم والطلاق لا يقع.
6: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة أم إبراهيم من الكويت تقول: أود أن أسأل، إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة بالتقسيط، مع العلم أن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة، وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
5: عيد.
6: تقول السائلة: إذا أردت أن أشتري سيارة من شركة للسيارات بالأقساط، مع العلم بأن هذه الشركة تأخذ على كل 100 دينار 8 دنانير فائدة، وتزيد هذه الفائدة حسب السنين، هل في ذلك شيء من الحرام؟
5: ما في شيء. إذا اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة بربح معلوم فلا بأس، لابد يكون على بصيرة بأقساط معلومة إلى أجل معلومة، ثم يبيعه لحاجته أو يستمتع بها لا بأس. المقصود إذا اشترط ربحا معينا في أقساط معلومة فلا بأس.
6: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بأسامة من سوريا ألف يقول: هل من مات في رمضان أو في يوم الجمعة أو في ليلتها، هل له فضل على بقية الأيام، حيث سمعنا من ذلك من أحد الإخوة؟
5: لا أعلم في هذا شيئا، أقول لا أعلم في هذا الحديث، ورد في موت الجمعة كلها غير صحيحة، وكذلك إذا مات في رمضان ما أعلم في شيء يدل على فضل خاص، لكن يرجى له إذا مات وهو صائم مستقيم يرجى له الخير العظيم، ولكن لا أعلم شيئا خاصا في موت رمضان، في الموت من رمضان. أما الموت في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يرى في أخبار غير صحيحة.
6: جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: شاب اهتدى إلى الطريق المستقيم بعد أن كان في ضلالة، ما هي السبل التي تعين هذا الشاب على مواصلة العمل الصالح سماحة الشيخ؟
5: السبل أن يتقي الله وأن يراقب الله ويكثر من ذكر الله ويتفقه في الدين ويكثر من قراءة القرآن والتدبر والتعقل ويصحب الأخيار الطيبين ويبتعد عن صحبة الأشرار، هذه من أسباب السلامة والثبات، يكثر من طاعة الله واتباع شريعته ويعتني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ويصحب الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار ويسأل ربه كثيرا أن يثبت على الحق وأن يعيذه من شر نفسه والشيطان، هذه أسباب السلامة.
6: جزاكم الله خيرا. هذه رسالة الحقيقة أرسل بها أحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول في هذا السؤال: هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
5: نعم، لأن يعني القرآن كلام الله، فإذا قال وكتاب الله يقصد القرآن أو وكلام الله أو وعزة الله فلا بأس، لأن يعني الله جل وعلا يحلى به وبصفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، فمن حلها بالله أو بصفة من صفاته فقد حلها بالله، بعزة الله، بعلم الله، بكلام الله، بكتاب الله، كل هذا حق.
6: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل من أديس أبابا أرتيريا يقول في هذا السؤال: التعلق بقبور الصالحين وتعظيمها وزيارتها ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟
5: هذا في التفصيل. أما الزيارة مشروع، زيارة القبور للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زيارة قبور الصالحين والأخيار والأقارب والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا قربة وطاعة. أما التعلق بالقبور ودعاء أهلها والاستعاذة بها هذا شرك أكبر. يدعوهم: يا سيدي أغثني، أنصرني، أنا في جوارك، أنا في حسبك، أقضي ديني أو أصلح ذريتي أو اشفي مريض، كل هذا من الشرك الأكبر، هذا من دعاء غير الله. فإذا فعل هذا مع قبر الصالحين أو مع الجن أو مع الغائبين أو مع الملائكة كان هذا شرك أكبر، نسأل الله. لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قوله جل وعلا: إنه ما شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار وما للظالمين من أنصار. قوله سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك ولن يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فسمى دعاءهم شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ليس فيه نزاع. الذي يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو ما أشبه ذلك هذا كله شرك أكبر، لأن الأنبياء كلهم قد ماتوا ولم يبقى منهم إلا عيسى مرفوع غائب في السماء والملائكة غائبون فلا يجوز دعاءهم ولا استغاثة بهم. وهكذا الغائبون من الناس لا يدعون ولا يستغاث بهم إلا من طريق حسي كالمكاتبة أو التليفون، كلمة في التليفون وهو في بلاد أخرى تقول أقرني كذا أو أرسل لي كذا، لا بأس. مثل الحاضر، إذا كلمه في التليفون أو بالمكاتبة لا بأس كالحاضر. أما يعتقد أن هذا غائب له سر وأنه يعلم الغيب فيخاطبه من بعيد: اقضي حاجتي، انصرني، يعتقد فيها أنه يعلم الغيب ويسمع دعاء أو يدعو الملائكة أو يدعو الأموات ويستغيث بالأموات، كل هذا شرك أكبر نسأل الله.
6: شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
7: حياكم الله وبارك فيكم.
6: حياكم الله. هذا السائل للبرنامج أخوكم عادل محمود يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، كيف يعلم العبد أن الله عز وجل قد رضي عنه؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر، فمن استقام على دين الله وحافظ على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص وعن صدق فذلك من علامات أن الله قد رضي عنه، لأنه سبحانه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المتقين. فمن استقام على أمر الله وحافظ على حدود الله وابتعد عن معاصي الله فذلك من علامات أن الله جل وعلا قد رضي عنه وأحبه. متى كان مخلصا لله صادقا في ذلك. نعم
6: جزاكم الله خيرا. يقول في ثاني أسئلة سماحة الشيخ عبد العزيز: أرجو أن تدلونا على الأدعية التي تقال للميت وعن أفضل هذا الدعاء جزاكم الله خيرا.
5: النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار الميت، قال كان إذا فرغ من دهن الميت وقف عليه قال استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا يسأل. والله يقول سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء للميت يدعى بالمغفرة بالرحمة سخن الجنة نجاة من النار، هذه الدعوة التي شرع الله لنوت أن يدعى لهم بالمغفرة بالرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار ويضاعف الله حسناتهم ويرفع درجاتهم، هذه الدعوات الطيبة للموتى من المسلمين.
6: جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول: هل من الأفضل أن نقرأ الآيات والسور التي بها سجدة في نوافل النهار أو الليل جزاكم الله خيرا؟
5: الأفضل أن تقرأ ما تيسر من غير تخصيص الآيات اللي فيها السجدة، تقرأ ما تيسر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما تيسر إن كنت إماما، وإن كنت مأموما تقرأ ما تيسر حسب حال إمامك، تقرأ الفاتحة ما تيسر معها الستية الأولى والثانية من الظهر والأولى والثانية من العصر، وفي الجهرية تقرأ الفاتحة فقط وتنصت الإمام، وتقرأ في الثالثة والرابعة من العشاء، وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر الفاتحة، وفي الثالثة من المغرب الفاتحة. أما في النوافل تقرأ ما تيسر، لا تخصص آيات السجود سجود تلاوة، تقرأ ما تيسر، وإذا رتبت قراءتك من أول القرآن إلى آخره هذا هو الأفضل، كل ما كملت القرآن رجعت من أوله وتقرأ في صلواتك في الليل والنهار ما تيسر، وتقرأ ما تيسر في غير الصلاة أيضا، كل ما ختمت القرآن رجعت من أوله هذا هو الأفضل.
6: جزاكم الله خيرا. هذا السائل صالح علي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقارنته إلى المصحف بدون تفسير وجدت بأن هناك الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟ يقول: لدي تفسير للقرآن الكريم، معظم كلماته لا يوجد عليها المد، وقد قرنته إلى المصحف بدون تفسير ووجدت الكثير من الكلمات لا يوجد عليها مد، مثل بما وكذلك أولئك، فما الحكم في قراءتي؟
5: تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف، تقرأ القرآن على ما رسم في المصحف، الممدوج مد والمفخم مفخم وما يرقق يرقق، وهكذا الإظهار والإخفاء حسب التيسير، وهذا مستحب ليس بواجب، تجويد إنما هو مستحب لتحسين القراءة، فإذا قرأت باللغة العربية كما نزل فالحمد لله، أما إذا تيسر لك أن تقرأه بالتجويد المعروف هذا من باب تحسين الصوت بالقرآن، من باب تجويد التلاوة وإعطاء الحروف حقها، هذا كله مستحب، المهم أن تقرأه باللغة العربية قراءة عربية واضحة ليس فيها إسقاط حروف ولا زيادة، والمدود معروفة في محلها عند المجودين.
6: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله الثاني، وهذا السائل من الأردن، يقول: أسافر إلى بلد أجنبي والمدة من شهرين إلى 4 أشهر، وأنا لا أحدد المكوث هناك، فمثلا أسافر يا سماحة الشيخ إلى هذه البلدان في إحدى المرات وبنيتي أن أمكث شهر واحد لظروف قاهرة فأمكث 3 أشهر، بالنسبة للصلاة الجمع والقصر كيف تكون في مثل هذه الحالة؟
5: إذا أجمعت الإقامة أكثر من 4 أيام فالذي الجمهور أهل العلم أنك تتم بعد شهرا أو شهرين أو 10 أيام، فالجمهور أهل العلم على أنك تصلي 4، أما إذا كانت الإقامة التي أجمعتها 4 أيام فأقل فلا مانع أن تصلي ركعتين قصرا، إلا أن تكون وحدك فعليك أن تصلي مع الجماعة 4، لا تصلي وحدك لأن الجماعة واجبة، فعليك أن تصلي مع الجماعة وتتم 4. أما إذا كان معك أصحاب صلوا جميعا قصرا فلا بأس 2 إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل. أما إذا عزم المسلم وأجمع على الإقامة أكثر من 4 أيام فالأكثر من العلم على أنه يتمها 4 ولا يجمع. واحتجوا في هذا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام 4 يقصر الصلاة، فإنه قال من مكة في يوم 4 من ذي الحجة وقصر الصلاة حتى توجه إلى منى يوم 5، وهذه أيام قد قامها ومع هذا قصر فيها. فإذا قام المسافر 4 أيام فله القصر، وإذا قام أكثر نوى إقامة أكثر فإنه يتم، هذا هو الأصل، هذا أصل المقيمين الإتمام، فإذا نوى أكثر من 4 أيام أتم ولم يقصر ولم يجمع. أما إن كانت إقامته ما هي محددة لا يدري هل يقيم 3 أو 5 أو شهرا لأن حاجة لا يدري متى تنقضي، فهذا له حكم السحر، له أن يقصر وله أن يجمع، له حكم السحر لأنه لم يجمع إقامة إذا كان معه أصحاب. أما إذا كان وحده فإنه يصلي مع الناس ولا يقصر، يصلي مع الناس في الجماعة في المساجد يصلي 4 لأن الجماعة واجبة. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام، مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة؟
5: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يكفي قراءة الإمام، ولكن الراجح أنه يقرأ، الصواب أنه يقرأ الفاتحة ثم ينصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بل نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا عام يعم الفضل والنفع، وهو حديث صحيح مع عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت سواء كانت صلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة خاصة في صلاة الفريضة؟
5: لا حرج في ذلك أن يقرأ سورتين أو أكثر، قد كان بعض الأئمة في الأنصار يقرأ الفاتحة وسورة ويقرأ معها قل هو الله أحد، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن ذلك قال لأني أحبها، فأخبر قال إن الله يحبك كما أحببتها، لنفض حبك إياها أدخلك الجنة فلا حرج. وجاء ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعدة سور كل سورتين في ركعة غير الفاتحة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أنه في بعض صلاة الليل قرأ البقرة والنساء والعمران في ركعة عليه الصلاة والسلام.
6: جزاكم الله خيرا. يقول السائل يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟
5: المشروع لك أن تؤدي التكبيرات لقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعم الجنازة ويعم صلاة الجنازة وغيرها. فإذا أدركت الثالثة فهي أول صلاتك، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبرت الرابعة صليتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم كبرت وقلت اللهم اغفر لمن تدعو له مغفرة كلمات قليلة ثم تكبر وتسلم.
6: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج حامد من الأردن الكرك، يقول في هذا السؤال هل تجوز الصلاة على من مات ولم يصلي، وما معنى الحديث صلوا على من مات من أهل القبلة، هل هم المصلون الذين يتوجهون للقبلة أم هذا الحديث عام لكل المسلمين الموحدين؟
5: من مات ولا يصلي لا يصلي عليه، لأن ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. أما حديث صلوا على أهل القبلة أو صلوا على من قال لا إله إلا الله فهي حديث ضعيفة، ولو صحت لكان المراد يعني صلوا على من كان مسلما يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها ولا يأتي بمكفر كسائر الحديث التي في فضل لا إله إلا الله، المراد إذا قالها مع أداء حقها والالتزام بما يحفظ عليه إسلامه. ولهذا في الحديث الصحيح إلا بحقها إلا بحق الإسلام، فمن قالها ونقضها بكفره وضلاله ما تنفعه، كالمنافقين يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأن نقضوها بكفرهم وضلالهم. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو يدعو عليا رضي الله عنه أو يدعو الشيخ عبد القادر أو يستغيث بالنبي أو غيره هذا كفر، ما تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا من قالها وأدى حقها واستقام على دين الله. نعم
6: جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ هذا السائل في هذا السؤال: أقول في سجودي أحيانا الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالكامل في صلاة النفل، فهل يجوز ذلك مع الدعاء اللهم آت محمد؟
5: هذا من أسباب الإجابة.
6: نعم،
5: يحمد الله ويثني عليه وصلى على النبي ولو في السجود.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بألفاظ أخرى، وكل ما صحني من أصل في هذا يفعل بعد قراءة التحيات بعد الشهادتين. اللهم آت الوسائل بعد الأذان، تقال بعد الأذان.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل حامد من الأردن يقول: سماحة الشيخ، ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث؟
0: معناه يعني أحياها وأظهرها، هم معناه يبتدع في الدين، لا، معناها أظهر السنة وبينها. مثل قول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان الأجر مثل أجر من تبعه. المقصود يعني دعا إلى هدى معروف من الشريعة. فمن سن في السنة يعني أحياها وأظهرها. ويدل على هذا أسباب الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى ناسا فقراء خطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كاد كفه تعجز عنها، فتتابع الناس واقتدوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام، لأن هذا جاء بالصدقة ظاهرا أظهرها فتابعوا. وليس المراد يبتدع في الدين، البدعة منكرة لا يجوز. النبي عليه السلام قال: كل بدعة ضلالة، جميع البدع كلها ضلالة، ما فيها حسنة، كل بدعة ضلالة، لكن من أظهر السنة وأحياها يكون له أجرها.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل أيضا عن صحة هذا الحديث وعن معناه: سافروا تصحوا، هل هذا حديث؟
0: جاء برواية سافروا تصحوا، جاء صوموا تصحوا، جاء عدة روايات: سافروا تغنموا في سنة لبعض المقال، ولا أعلم الآن، ما أعلم الآن له سندا صحيحا يعتمد عليه. جاء بألفاظ: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا، صوموا تصحوا، وفي صحته نظر.
1: جزاكم الله خيرا. يقول في ثالث أسئلته: هل هناك صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟
0: لا أعلم إلا صلاة التوبة وصلاة الاستخارة. إذا كان الإنسان قد فعل ذنبا شرع له التوبة، وجبت عليه التوبة، وإذا تطهر وصلى ركعتين وتاب كان أكمل وأقرب إلى النجاح. وهكذا صلاة الاستخارة، إذا هم بأمر وأشكل عليه يستخير، يصلي ركعتين ثم يستخير الله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: هل الركعتين التي تصلى وقت شروق الشمس تسمى بركعتي الشروق أم بصلاة الشروق؟
0: يسميها العامة صلاة الشروق، وهي صلاة الضحى. صلاة الضحى مبكرة، إذا ارتفعت الشمس تسمى صلاة الضحى لكنها مبكرة، وأفضلها عند اشتداد الضحى، هذا أفضل صلاة الضحى. وإذا صلىها بعد ارتفاع الشمس فهي صلاة الضحى، ونسميها الآن صلاة الشروق.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في آخر أسئلته: هل تجوز الصلاة في المسجد منفردا بلباس العمل كالجزار مثلا على ثوبه دم والمهن الأخرى؟ حدثونا في ضوء هذا السؤال سماحة الشيخ، ونرجو كلمة.
0: الواجب على المؤمن لا يصلي إلا في ملابس طاهرة. الجزار لا يصلي في ملابس فيها دم، دم نجس، وهكذا غيره. كل صاحب مهنة يجب أن تكون ثيابه طاهرة سليمة عند الصلاة، ليس فيها نجاسة، لأن من شرط الصلاة أن تكون ثياب المصلين طاهرة وبقعته طاهرة. فليس للجزار ولا غيره أن يصلي في الملابس التي فيها الدماء أو فيها البول أو غيره من النجاسات، بل يجب أن يصلي في ثياب طاهرة وبدن طاهر. نعم.
1: وهكذا
0: بقعة طاهرة.
1: هل من كلمة سماحة الشيخ لأولئك الذين الحقيقة يصلون، العمال وغيرهم يا شيخ؟
0: نعم، نوصي جميع بتقوى الله وأن يصلوا كما شرع الله، وأن يحذروا التساهل في ذلك، لا من جهة السترة ولا من جهة البقعة، تكون بقعة نظيفة وتكون ملابس نظيفة سليمة من النجاسات. والواجب عليهم أن يصلوا في الجماعة، يجب على أهل العمل يصلوا في الجماعة في المساجد ثم يعودوا إلى أعمالهم. نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم أمين. ما حكم لبس العمامة في الإسلام، وما حكم تغطية الرأس للرجل

0: لا بأس بها جميعا من الأمور العادية، من الأمور العادية، من لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، لأنها أمور عادية من عادة العرب.
1: السائلة التي رمزت لاسمها بميم عين من حائل تقول: أسأل عن حكم صلاة المرأة على الميت سماحة الشيخ.
0: مثل الرجل يسرى لها الصلاة على الميت، مثل الرجل تصلي مع الناس في المساجد في المصلى على الموتى أو في البيت على تصلي مع البيت على الميت، لكن لا تتبع للمقبرة. الرسول نهى عن اتباع الجنائز للموتى، لأنها المرأة تتبع الجنائز وأن تزور القبور. أما الصلاة على الميت في مشروعة للجميع، للرجل والمرأة جميعا، سواء في المسجد أو في المصلى أو في بيته صلي عليه مع أهله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة تقول: إذا كان الإنسان محرم ثم فسخ الشراب ثم لبسه وكان هذا في الإحرام، فما حكم ذلك؟
0: أعيد.
1: تقول السائلة: فسخ الشراب ثم لبسه. السائلة تقول:
0: أما المرأة لا بأس تلبس الشراب، تفسخ وتلبس لا بأس، لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس قفازين ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها. أما كونها تلبس في رجليها جوارب أو جسوس أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرما لا يلبس خفين إلا عند فقد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس خفين. أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في حال إحرامها بحج أو عمرة لا بأس عليها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل نضال قبلاوي يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ أي بمعنى عندما يختم المسلم القرآن ويقول: وهبت ذلك إلى أبي المتوفى، هل يصله هذا الأجر؟ وهل يصله هذا الثواب وكذلك قراءة سورة الفاتحة؟
0: ليس لهذا الأصل، تدريب القرآن ليس له أصل، إنما يدعو له فقط، يقرأ والثواب له للقارئ، ما يثوبه للموتى ولا غير الموتى، لكن يدعو الميت: يا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ضاعف حسناته، هذا مشروع. الصدقة عنه بالمال مشروع، أما كون يثوبه القرآن هذا لا دليل عليه وليس بمشروع، بل يقرأ يرجو الثواب من الله له للقارئ، وإذا دعا لوالده أو لغير والده من المسلمين هذا مشروع، كن يدعو لوالده يصدق عن والده كل هذا طيب، يحج عنه إذا كان ميت يعتمر.
1: جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة يقول سماحة الشيخ: رجل كثير المال وفي نفس الوقت هو جاري، لا يصلي ولا يصوم ولا يدفع الزكاة لمستحقيها ولم يحج، هل يجوز أن أرد عليه السلام وأن آكل معه وأن أخالطه في بعض الأوقات؟
0: مثل هذا الرجل يجب أن ينصح ويوجه الخير ويعلم أن الصلاة فريضة والزكاة فريضة والصوم فريضة، وأنا من أركان الإسلام الخمسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه عمود الإسلام وفرائض الإسلام، يجب أن ينبه وينصح ويوجه إلى الخير لعله يستجيب، فإذا لم يستجيب وجب أن يهجر، لا تجالسه ولا تكل طعامه ولا تزره، لأنه أتى جريمة عظيمة كفرية، ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية. فهو جدير بأن يهجر ويرفع أمره إلى ولي الأمر، إذا كان في الدولة الإسلامية يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة نون حاء رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة؟ وكيف أقوم بإخراجه علما بأنني لم أشتريه بل أهدي إلي وهو عندي من حوالي 4 سنوات؟
0: نعم، عليك الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية، أو عندك ما يكمل النصاب فعليك الزكاة كل سنة من حين ملكتها، لكن إذا كنت جاهلة سقطت الزكاة عنك في هذه الحلي حتى يتم الحول بعد ما علمت ووجهت إلى الخير، وإذا زكيت عن ما مضى فهو أحوط، أما الوجوب فلا يجب عليك إلا بعدما علمت، لأن إذا كانت الحلي فيها خلاف بين أهل العلم وأنت لم تعلمي ليس عليك شيء حتى بلغك العلم. فالمقصود أنك تزكي هذه إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب أو عندك ما يكمل النصاب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم عبد العزيز له هذا السؤال، يقول: سماحة الشيخ، يوجد لي ولله الحمد 3 بنات وولد، وأكبرهم بنت عمرها الآن 16 عاما، وولدت هذه البنت معوقة في ساقها، وقام الطبيب بإجراء عملية في بتر ساقها وتركيب جهاز لتمشي عليه، والحمد لله هي الآن تمشي عادي، ولكن هل علينا إثم في هذه العملية؟ وثانيا، هذه البنت تقوم بتغيير هذا الجهاز في كل 3 سنوات أو 4 ويتكلف مبلغا من المال، هل إذا قمت بترك مبلغ من المال باسم البنت لتتمكن من تبديل الجهاز ووقت ما تحتاج لذلك، هل أكون قد ظلمت باقي الأخوات؟
0: إذا كانت فقيرة لا، هذا واجب أن تنفق عليها مثل نفقتها، هذا من باب النفقة ليس من باب العطية، فأنت مأجور ولا حرج إذا كانت فقيرة محتاجة إلى ذلك ليس عندها مال. نعم، الله المستعان.
1: جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه أبو هاجر من الخرج يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يذهب للعلاج عند السحرة وذلك في الضرورة القصوى؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
0: لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة والكهنة، لا لسؤالهم ولا للعلاج، يجب الحذر منهم وعدم تصديقهم وعدم اتيانهم، لأن الرسول حذر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من مجيء السحرة والكهنة والعرابين، وقال: من أتى عرابا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب الحذر من السحرة وغيرهم من الكهنة والعرافين وغيرهم ممن يتكلم في الأمور بالطرق الغيبية ويتخرص، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا. من سوريا سائل للبرنامج يقول: عامل في السعودية، سؤالي: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي وقد أنابني في الحج عنه، فهل يجوز ذلك؟
0: إذا كان عاجزا لا بس، جاءته الأخرى رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يحج على الراحل، أفلا حج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن، أفلا حج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك وأعتمر. فإذا كان عمك عاجزا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه وأنت مأجورة.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في لقاء هذا الأسبوع. شكرا لكم أنتم. في الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.